الدين. قل أغير الله أبغي ربا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج هل يستويان للشيخ نبيل العوضي عبر أثير استديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

من أجمل الصفات في الإنسان صفة الصدق، أن يكون الإنسان صادقا، ومن أقبحها وأرذلها الكذب. ولهذا الإيمان مرتبط بالصدق، والكفر مرتبط بالكذب، حتى النفاق، أصل النفاق الكذب، وأصل الإيمان الوضوح والصدق. ولهذا كانت من صفات المنافقين إذا حدث كذب، أما من صفات المؤمنين فهي الصدق. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن المؤمن قد يزني، قد يشرب الخمر، قد يفعل بعض المحرمات، لكنه لا يكذب. إلا الكذب فإنه رأس كل خطيئة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين الفرق بين الصدق والكذب بالبداية والمآل، قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر. كل بر بدايته صدق، صدق مع الله، صدق مع النفس، صدق مع الناس. قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. يعني بداية الصدق نهايتها الجنة. وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يعني الصدق درجات. الإنسان قد يسمى صادق لكن يمر بمواقف، وقد يضطر فيها للكذب لكن يقول الصدق ولا يوحد عنه كذبا، حتى يسمى، يبلغ درجة في الصدق يسمى صديق. الأنبياء صديقون، وبعض الناس حتى أبو بكر سمي صديقا لصدقه. قال وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي للفجور. صاحب المعصية لازم يكذب، اللي متعود على الذنوب لازم يتعود على الكذب، واللي يتعود على الكذب سوف يجره الكذب إلى الفجور والذنوب والمعاصي. وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. شوف الحديث قال يكتب عند الله، يعني في سجلات كل واحد في الخلق لاسم عند الله سبحانه وتعالى، هذا اسمه فلان، هذا اسمه فلان. بعض الناس يكتب عند الله فلان الفلاني صديق. الله أكبر، ما أجمله من وصف، يكتب عند الله مو عند فلان، والله مكتوب اسمك متفوق ولا طالع امتياز ولا الأول ولا مسجلين اسمك ولا ترقية ولا معطينك رتبة ولا صار عندك منصب، هذا دنيا كلام فاضي. لكن عند الله هنالك المقامات، يكتب عند الله. لو يقال لك يوم القيامة أين فلان الصديق، الله أكبر، شنو كان يسوي؟ يتحرى الصدق في الدنيا. والآخر يكتب عند الله كذابا، أين فلان الكذاب. في المعارك كان يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الصحابة للموت في سبيل الله، يعني عاد يبينون الناس، فيأتي المنافقون يكذبون ويحلفون على الكذب، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. يبدون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ما أقدر، يا رسول الله مريض، يا رسول الله ما عندي زاد، عنده زاد، له مريض ولا شيء، لكن يتعذر كذبا. والنبي صلى الله عليه وسلم له الظاهر، طيب يأذن لهم، ما بيده شيء، هو يعلم عن ما أخفي من قلوبهم، كذابين. أما أهل الإيمان صادقين، سواء كانوا بعذر أو بغير عذر. في إحدى المعارك الصعبة تبوك وقع ثلاثة من أهل الإيمان في الخطأ، ولم يذهبوا مع الناس للمعركة، أجلوا إن شاء الله بكرة نلحقهم وبكرة نلحقهم، وسوفوا وسوفوا حتى ذهبت القافلة وغادر الجيش، خلاص ندموا بعدها، لكن لا ينفع الندم. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بدأ المنافقون بالكذب، لازم كل واحد الآن يروح يقول شنو عذره، ليش ما جينا المعركة، عشان يستغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التخلف عن المعركة جريمة. كل المنافقين كذبوا، ولم يبق إلا ثلاثة، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ما كانوا متعودين على الكذب. شوف أهل الإيمان مستحيل يكذبون، لو فيها قطع رقبة، لو فيها موت، لو فيها رجم، لو فيها قطع يد، لو فيها أي شيء، ما يكذب المؤمن، ما تعودوا الكذب.
فصدقوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقصة معروفة، عوقبوا بالهجر 40 يوم ثم 50 يوم، ما أحد يكلمهم ولا يكلمون أحد، حتى نساؤهم واعتزلوهم، عذاب نفسي شديد، حتى أنزل الله عز وجل توبته عليهم. تدرون ليش؟ ما الذي نجاهم؟ إنه الصدق، الصدق ينجي صاحبه. حتى قال الله عز وجل بعد ما نزل توبته على الثلاثة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى اللي بينجو يكون مع أهل الصدق. تستغرب أحيانا لما تشوف الكفار اليوم متعودين على فضيلة الصدق. الكفار يا شيخ، إيه نعم الكفار، كثير من المجتمعات الكافرة اليوم عودوا وربوا أبنائهم على فضيلة الصدق، لأن الصدق فضيلة ما يختلف عليها الناس، مؤمن والكافر، الموحد والمشرك، كل الأمم تتفق على أن الصدق فضيلة، والكذب ريبة، والكذب رذيلة. يقول أحد المغتربين يدرس، مبتعث شاب خليجي، يقول أدرس عند عائلة، أول سنة أجلس عند عائلة عشان يتعلم اللغة. يقول جالس عند عائلة وعندهم بنت صغيرة، فعشان يتعود على اللغة الأم والأب يتكلم معاهم. يقول يوم من الأيام قالوا لي نبي نطلع، ممكن نخلي البنت عندك الصغيرة؟ قال لا بس خلوها عندي ما في مشكلة. يقول جلست والبنت تلعب وتلهو، فجأة كسرت كوبا في المطبخ، فخافت وأخذت تبكي، ماذا ستفعل أمي؟ قال لها الشاب يبي يسوي خير الحين، يعني قال لها: لا عليك، قولي أنني أنا الذي كسرته وسأشتري كوبا بدلا عنه، خلاص انتهى الأمر. على بالك قاعد يسوي خير الحين. يقول فلما رجعوا للبيت قال لهم: ترى كسرت الكوب. سألوا البنت، البنت هي قالت فلان كسر الكوب وما يدري. قال: لا عليكم، سأشتري كوبا مكانه، وانتهى الأمر. ومشى الأمر. البنت بالليل أنبها ضميرها، مع أنها ما هي مسلمة لكنها ما تعودت على الكذب، بكت. أمها تسأل: ليش تبكين؟ قالت: أريد أن أعترف بشيء. تعترفين بما؟ قالت: أنا التي كسرت الكوب وقد كذبت عليك. مو متحملة أنها تقول كذب، مع أنها ليست مؤمنة، لكن الصدق ترى فضيلة عند البشر كلهم. فقالت الأم في اليوم الثاني، جلست مع الشاب، قالت: والله ما رأينا عليك بأسا، أنت من أفضل من سكن معنا بأخلاقك وطيبتك، لكن ما فعلته مع ابنتي لا يغتفر. أنا ربيت ابنتي على الصدق، فلن أسمح لأحد أن يؤثر عليها، علمتها الكذب. قال: ما قصدت، حتى لو ما قصدت، نحن علمناها أن تقول الصدق دوما، فابحث لك عن بيت آخر. وفعلا خرج من هذا البيت. كيف أمم تربي أبنائها على هذه الفضيلة، وبعض الناس عندنا، ما نقول كل الناس، بعض الناس عندنا أسهل ما عنده أنه يكذب ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا، صفة النفاق وأهله الكذب. أنبياء الله، إسماعيل وصفه الله صادق الوعد، وإدريس وصفه الله صديق النبي، هؤلاء هم الأنبياء صدق، لا يقولون إلا الصدق. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مزح يقول: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، يعني في جدي وفي هزلي، في غضبي ورضاي، في كل وقتي لا أقول إلا الصدق وإلا الحق. عبد القادر الجيلاني رجل صالح عابد، في إحدى السفرات قطع اللصوص طريقهم ومسكوهم، قالوا لكل واحد: كم عندك؟ أخرج ما في جيبك من أموال. كل واحد عنده بعض الدرهمات يطلعها. فسألوا عبد القادر الجيلاني، قالوا له: كم عندك؟ قال: 40 دينارا. ماذا؟ 40 دينار بالنسبة لهم كان كنز. قالوا: ماذا تقول؟ تهزأوا بي؟ تركه الرجل على باله يستهزئ فيه. جاءه الآخر قال: ماذا قلت له؟ قال: عندي 40 دينارا. قال: تكذب. قال: لما أكذب؟ فأخذه إلى زعيمهم، زعيم العصابة، قال له: ما عندك؟ قال: عندي 40 دينارا. قال: أخرجها. فأخرجها 40 دينارا. قال: لما اعترفت بهذا؟ لما أخبرت؟ قال: عاهدت أمي منذ صغري ألا أقول في حياتي إلا الصدق، أنا حياتي ما كذبت. فقال: لصدقك سأعفو عنك وعن أصحابك. فأرجعوا للناس أموالهم وتركوهم. الصدق ينجي والكذب يردي، ولا مساواة بينهما أبدا والله
لا يستويان. يعني.

أحد الصالحين رؤيا بالمنام، اسمه أبو منصور الدينوري. هذا الرجل كان صالحا، فرآه أحد أصحابه فقال له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وأعطاني ما أؤمل. فقال له، يسأله بالمنام: ما أحسن ما يتوجه به العبد إلى ربه؟ أحسن شيء الواحد يتقرب فيه إلى الله. فقال له: أحسن ما يتوجه به العبد إلى ربه الصدق، وأقبحه الكذب. ما نجاه إلا الصدق، وما يرضي الكثيرين إلا الكذب. أصدق الناس من؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسمى الصادق. ولما جاء لأهل قريش وأخبرهم بخبر الإسراء أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في نفس الليلة، ما صدقوه، قالوا: الآن عرفنا كذبك. كأنهم الآن يعني مكتشفين، الآن ما استطاعوا أن يكذبوه بكلمة. هذه غريبة، هذه عجيبة، تضرب لها أكباد الإبل شهرا في ذهابها وشهرا في إيابها، وأنت بليلة رحت ورجعت، لا في طيارات، لا في ماكو شيء. فبدأوا يكذبونه، قالوا: اذهبوا إلى صاحبه، من اللي دائما يصدقه؟ من الذي دائما يقول هذا ما يكذب وهذا صاحبي؟ من؟ إنه أبو بكر. فقال المشركون: اذهبوا إلى صاحبه وأخبروه بالخبر وانظروا ماذا سيقول. يعني الآن خلاص، الآن لن يستطيع أن يصدقه. فلما جاءوا لأبي بكر، أبو بكر ما سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، الآن المشركين جايين يخبرونه، قالوا: سمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما يقول؟ قالوا: يقول أنه ذهب لبيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، في ساعة واحدة. مباشرة قال أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق، إن كان قد قال، يعني على ذمتكم، إن كان قد قال فقد صدق. فأنزل الله عز وجل: والذي جاء بالصدق رسول الله.

ومنها سمي أبو بكر الصديق، صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء. في إحدى المنامات رأى النبي صلى الله عليه وسلم ملكان أخذاه، فأخذ يرى بعضا من عذاب أهل القبر. من بعض عذاب أهل القبر رأى رجلا مستلقي على الأرض، شوف المنظر هذا، رجل مستلقي على الأرض ورجل قائم عند رأسه بيده كلوب، شفت الكلوب هذا بيد هذا الرجل القائم عند هذا المستلقي، يقول فيأتي بالكلوب على شدقه فيجرجره إلى قفاه، حط الكلوب على فمه ويجرجره، ثم منخره إلى قفاه، تخيل، ثم عينه إلى قفاه، شوف الدم شلون يسيل، تخيلت العذاب الحين، ثم يفعل في الجهة الأخرى ما فعل في الجهة الثانية الأولى، فيرجع هذا كما كان وهذا يجرجره والدم يسيل والألم يشتد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للملكين: سبحان الله، من هذا؟ شنو هذا الإنسان اللي قاعد يحصل له هذا الشيء في قبره إلى أن تقوم الساعة؟ تخيلت العذاب. والله الواحد منا يا أخوان لو مسمار مسمار يدخل في صدغة يصير فيه، ما أقول لك إبرة، مسمار لو يضرب فيه، طيب كيف بالكلوب الذي يجر إلى قفاه فمه ومنخره وعينه؟ قال: سبحان الله، من هذا؟ فقال الملكان بعدها في آخر الحديث: قال ذلك الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. قبل الواحد لو يكذب قد تموت الكذبة في المجلس، لأن واحد سمعها وانتهت، حتى لو قالها حق الثاني ما تبلغ الآفاق. اليوم بوسائل الاتصال الواحد يكذب الكذبة بتويتر توصل آخر الدنيا، شفت شلون توصل الآفاق؟ ينزل كذبة بوسائل التواصل الاجتماعي اليوم، أي بلد لا تذهب إليه هذه الكذبة، بل حتى لو أنكرها بعدين راحت خلاص، تبلغ الآفاق. هذا أشد من يصدق فيه هذا الحديث، الكاذبون. تعرف ما هو أشد الكذب؟ أشد الكذب أن يكذب الإنسان على ربه عز وجل فيفتري في الدين وينسب أشياء ليست في دين الله على الله عز وجل.

0: مسودة أليس في جهنم أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: من أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ما في أظلم منه. أكذب إنسان على وجه الأرض الذي يكذب على الله وعلى دين الله. وأيضا بعدها من يكذب على الأنبياء والرسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا. ينسب حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ليس بحديث. يا الكذاب، تكذب على رسول الله؟ أيها الكاذب، يعني مو كذب على البشر، كذب على الرسل وعلى سيد الرسل بعد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حتى لو نيتك زينة ما يجوز، مو على كيفك تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأن يكذب الإنسان أحيانا فيظلم به خلق الله عز وجل، وينشر الكذب على الناس والعياذ بالله، ويفتري على البشر، هذا كيف سيلقى الله جل جلاله؟ الكذب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. دع ما يريبك، الأشياء المتشكك منها اتركها، المعلومات المغلوطة لا تنقلها. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، مو كل شيء سمعت تقوله، هذا كذب، تتعود الكذب. كل تويته ترى تويتها، كل رسالة تنشرها، كل شيء جاءك في الواتساب على طول تنشره في المجموعات. يا أخي اتق الله وتثبت. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. الله، صادق مطمئن مرتاح لأنه صادق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أصدق الناس، كانوا صادقين. الأنبياء كانوا صادقين، ولهذا وصفوا بالصديقية. هؤلاء هم الأنبياء. جواري، دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم شلون كان يربي أصحابه، حتى في الإحراج لا تكذب، حتى في المزاح لا تكذب. دخلنا الجواري على النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم لبن، شربوا لبنا، بنات صغار، استحينا فقلنا يا رسول الله لا نشتهي. هم كانوا يشتهون لكن من الحياء قالوا لا نشتهي. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم، قال لا تجمعنا كذبا وجوعا. يعني هم مشتهين وراح تظلون جياع ما تشربون اللبن، وهم تأخذون إثم الكذب، لا تجمعنا كذبا وجوعا. طبعا ابتسم وهو يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بنات صغار. ولما رأى امرأة تعد طفلها بتمر فلما جاء قال أعندك تمر؟ قالت نعم، أعطيته إياه. قال والله لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة. حتى مع الأطفال لا نعود الأطفال على الكذب، نعودهم على الصدق ولو كان على أنفسهم. هكذا كان الأولون، هكذا كان الصالحون، ما جربوا في حياتهم كذبا أبدا. حياة الصدق من عاش عليها لقي الله بالصدق، وكتب في سجل الصديقين، وما أجمله من سجل، لا يستويان صادق وكاذب. من أعظم الكذب أن يفتري الإنسان على الناس ويظلم غيره. هذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما اتهمت زوجته عائشة، ووصفوها بالإفك العظيم، إنها صفات المنافقين، والسذج من يصدق هذه الكلمات ويطلقها بين الناس. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وأي خير في اتهام الأبرياء المساكين؟ أيها الأبرياء اصبروا واحتسبوا، الخير قد لا يكون كله في الدنيا، قد يؤجله الله ليوم الآخرة. فظلم الناس لك كله حسنات. أيضا من الخير أن يعرف الناس الصادق من الكاذب. لولا إذ سمعتموه هذه الكذبات وهذا الظلم على الأبرياء، واتهمت بالإفك صديقة طاهرة، زوجة نبينا حبيبته صلى الله عليه وآله وسلم، الله يقول لولا إذ سمعتموه. هذا الإفك وغيرها من الإفك والكذب الذي يتهم به الأبرياء، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بنفسي؟ كيف أظن بنفسي خيرا؟ لأن هذا المتهم هذا نفسك، هذا المظلوم البريء الذي يتكلم الناس عنه ترى هذا نفسك، هذا أخوك صح، لكن أنت وأخوك واحد، أنت وهذا المؤمن البريء المتهم المظلوم ترى شيء واحد. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عبد الله انتبه من الكذب، وإياك واتهام الناس، وأخطر الكذب البهتان على خلق الله عز وجل. ولو شاء ربك لعذبهم وأخذهم بعذاب عظيم. أولئك الذين يطعنون بالبشر، لكن الله عز وجل يمهل بعضهم حتى يتوبوا، أو يؤخر لهم العقوبة في يوم لا يتأخر فيه العقوبة.

إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى حلقة اليوم من برنامج هل يستويان للشيخ نبيل العوضي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى.

وهل بعد حديثه حديث؟ واحدة بتتكلم وبتقول أنا قاعدة أتبادل أطراف الحديث مع صديقتي، وفجأة التليفون بتاعها بيرن ويرن ويرن، لكنها ما بتردش وبترفض إنها ترد على المكالمة. يعني للحظة أنا اعتقدت إنها ما تعرفش رقم المتصل عشان كده ما بتجاوبش، فقلت لها ما تردي يمكن اتصال مهم. قالت لي دي أختي بس ما تخافيش. يا ساتر، ضحكت وقلت لها يا ساتر عشان أختك ما بترديش، يلا ردي عليها بسرعة. قالت مش هرد، أنا بقالي أكتر من أسبوع ما بكلمهاش، وهي نفس الشيء لأننا اختلفنا مع بعض. فقالت لها عشان كده واجب عليكي تردي لأنه أمر مهم وأكيد اتصلت. قالت لا مش هكلمها. وقالت لها لكنه مش من عادتك إنه تقطعيني، فكم مرة إحنا اختلفنا مع بعض ومع ذلك أنت ما قطعتنيش. وبابتسامة غريبة قالت لها لأنك اللي عودتيني على كده، فكم من مرة إحنا اختلفنا ومع ذلك بمجرد إنه نتقابل الصبح بتعامليني وكأنه ما حصلش حاجة، مما يجبرني على إني أغير طبعي معاكي. لكن في عيلتي أنا متعودة على كده، كان أبويا وقاطع أمي أيام وأيام وكبرنا على الفكرة دي. هنا بتقول حمدت ربنا إن وهبني عيلة مهما اختلفت بتبقى مع بعض، ما تعرفش للقطيعة والهجر طريق أبدا. فمهما اختلف أبويا وأمي ما حصلش يوم وإنه اتقطعوا مع بعضيهم. يمكن يتخنقوا في الليل في المساء، لكن الصبح يوم التاني ما بتسمعش غير ضحكتهم على فطور الصبح، هو نفس الشيء مع باقي أفراد العيلة.

طبعا مفيش حد في الدنيا كامل في الحياة دي، الكل يصيب وبيخطئ طبعا، والاختلاف في الرأي ما يعنيش القطيعة والهجر. لو اتكلمت مع أخوك بعد اختلافك معاه لا يعد انزلال له أو إهانة، بل هو رفع ليك وشرف. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهل بعد حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام حديث؟ اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أختي الفاضلة، يا من تخاف الله عز وجل، تذكر قبل أن تعصي الله أن الله سبحانه وتعالى يراك ويعلم ما تخفي وما تعلن، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تذكر قبل أن تعصي الله أن الملائكة تحصي عليك جميع أقوالك وأعمالك وتكتبها في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر قبل أن تعصي الله لحظة الموت وخروج روحك وهي تجذب جذبا شديدا، حينها تتمنى أن تتوب إلى الله وتصلي وتقرأ القرآن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله القبر وعذابه وظلمته، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فهناك لا أب شفيق ولا أم ترحم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. تذكر قبل أن تعصي الله يوم تشهد عليك أعضاؤك بما عملت من خير وشر، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعلمون. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. تذكر قبل أن تعصي الله يوم يؤتى بأناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطتكم على الحوض من مر على الشرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. متفق عليه. تذكر قبل أن تعصي الله أنك سوف تعبر الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر عملك، فإما أن تنجو وإما أن تخطفك كلاليب جهنم والعياذ بالله. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربي.

وهم يسحبون فيها على وجوههم. تذكر قبل أن تعصي الله أن الذنوب تؤدي إلى قلة التوفيق وحرمان العلم والرزق وضيق الصدر وقصر العمر وموت الفجأة وذهاب الحياء والغيرة، وأعظم عقوباتها أنها تورث القطيعة بين العبد وربه، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين.

توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قولي لي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان، أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان، ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان. بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.

0: دعوة إلى الجنة. هل تريد أن تكون قريبا من الله؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. هل تريد أجر حجة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: العمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. هل تريد بيتا في الجنة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله بنى الله له في الجنة مثله. هل تريد أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. هل تريد أن يستجاب دعائك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هل تريد أن يكتب لك أجر صيام سنة كاملة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر كله. هل تريد حسنات كالجبال؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هل تريد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. هل تريد أجر مجاهد في سبيل الله أو صائم أو قائم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر. هل تريد أن يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بنفسه؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هل تريد أن لا ينقطع عملك بعد الموت؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هل تريد كنزا من كنوز الجنة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هل تريد أجر قيام ليلة كاملة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. هل تريد أن تقرأ ثلث القرآن في دقيقة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. هل تريد أن تثقل ميزان حسناتك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل تريد أن يبسط لك في رزقك ويطال لك في عمرك؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أسره فليصل رحمه. هل تريد أن يحب الله لقاءك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هل تريد أن يحفظك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. هل تريد أن تغفر ذنوبك وإن كانت كثيرة؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هل تريد أن يباعد بينك وبين النار 70 خريفة؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. هل تريد أن يصلي الله عليك؟
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. هل تريد أن يرفعك الله؟
0: قال صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه عز وجل. هذه هي دعوة إلى الجنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن الرحمن.

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم مع الحلقة 18 من برنامجنا أيام مع الحبيب. أيامنا هذه أيام المدينة المنورة وأيام معركة أحد، وأيام هي مؤلمة طبعا ومؤثرة. نحن منحب نسترجع أيام النبي عليه الصلاة والسلام كلها بآلامها وبأفراحها، نتعلم من حياة النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لحياتنا نحن. فكنا قد ذكرنا بالحلقات السابقة عن معركة أحد وكيف مالت كفة المعركة من نصر المسلمين إلى هزيمة للمسلمين وإلى انتصار أو إعادة إحياء المشركين في المعركة. فلما بدأ لنا خالد التف حول جبل الرومات، تراجع المسلمون ومنهم هرب حتى إلى المدينة، وأقبل ابن قمأة المشرك نحو مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان جميل جدا، فظنوا أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ومصعب كان حامل اللواء، فضربوا ابن قمأة حتى قطع إيده اليمنى ثم إيده اليسرى، ثم ضربوا على صدره فحتى وقع شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وشو ظن ابن قمأة؟ أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج ينادي ويقول قتلت محمدا. فبكلمة قتلت محمد اضطرب المسلمون كتير، وصار منهم هربوا، حتى أم أيمن صارت تشوفهم وهن هربانين إلى المدينة، فتوقف بوجههم تمسك التراب وتحس التراب بوجههم وتقول له هاك المغزل اغزل به وأعطني سيفك. فأنه كيف تتخلوا عن رسول الله؟ أم أيمن يعني هون بهاي المعركة، أم أيمن يعني إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره الآن حوالي 56 سنة بهذه المعركة، كانت أم أيمن أكبر من أمه، يعني تقريبا عمرها بالسبعينات وهي واقفة وعم تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا البطولة العظمى اللي حصلت في هذه المعركة بنقدر نسميها بطلة المعركة من جهة النساء هي أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، نسيبة بنت كعب المازنية. بالطبع كان في مواقف عظيمة وجميلة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كلهم ثبتوا أمام هذا الاضطراب، وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في المعركة، ما هرب ولا ولا، ويضرب بالنبل والسهام عليه الصلاة والسلام، فقال الراوي ظل يرمي حتى انقطع وتر قوسه عليه الصلاة والسلام. وجاء الأصحاب طبعا من خوف على النبي فاحتاطوا حول النبي وحاوطوه، مين سعد بن أبي وقاص أكثر شيء، وأبو طلحة وأبو دجانة ونسيبة أم عمارة رضي الله عنها وأرضها، هدول اللي كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام دائما في لحظة انكشاف المسلمين ولحظة قوة المشركين على المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ما التفت يمينا ولا يسارا إلا ورأيت أم عمارة تدافع عني، كانت تدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي تحدث نفسها أم عمارة فتقول أنه أنا خرجت من أجل أن أداوي الجرحى وأسقي الماء، يعني ما خرجت من أجل قتال، ولكن لما كانت كفة المسلمين هي المايلة وهي الراجحة كنت أنا عم داوي الجرحى وعم جهز على قتلى حتى أجهز على قتل المشركين، يعني تقتلهم للجرحى من المشركين. ولكن لما مالت الكفة بعكس صالح المسلمين فأخذت السيف ودخلت المعركة. أم عمارة شخصية وقوية ما شاء الله حولها، وعندها إيمان وعندها جرأة، فشافت ابنها مصاب في المعركة، ابنها، وشافت مين ضرب ابنها، فأول شيء ركضت عند ابنها وأسعفت ابنها. كانوا دائما النساء يحملوا معهم العصابات، بسموها عصبات يعني من أجل الشاش الطبي اللي منسمين إحنا بعصرنا الآن. فأخذت وضمضت جرح ابنها كان منصاب بعضده، فضمضت الجرح والنبي عليه الصلاة والسلام مراقب، وهو شافها بقلب المعركة وهي عم تعالج جرح ابنها وقالت له قم يا بني قم فضارب القوم، يعني ما خافت عليه وقالت له حاجتك ونزف دمك ويا قلبي عليك وروح لحسان لك رجع على بيتك وما لتقوم تموت، لا بالعكس هي اللي تدفعه. طبعا هذا بيذكرنا بنساء فلسطين عليهم فعلا رضوان الله تعالى، الله يوفقهم إلهي وياخذ بيدهم وينصرهم نصر مؤزر لما بيقدموا أولادهم للشهادة. وهذا طبعا قدوة أم عمارة. فشاف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، مين بيتحمل اللي أنت عم تتحمليه؟ ويلتفت لابنها وإلا مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، أفضل من كذا واحد اللي هربوا إلى المدينة وأمك واقفة بنص المعركة. قال فتحدث يا أم عمارة فتقول فجاء ابن قمئة بده يضرب النبي عليه الصلاة والسلام فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير، فقامت هي ومصعب أم نمير اعترضت لابن قمئة فضربها على عاتقها. كانت هي بعد ما تحدث أنه كان في آثار جرح عميق جدا هون بكتفة، فتقول أنه هذا من الضرب اللي ضربني يا ابن قمئة قمأه الله، والله لقد ضربته عليه ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعان، لابس درعين فوق بعض، ضربته أنا كتير بس هو ما انصاب لأنه لابس درعين وأنا انصبت. قال فاللحظة اللي انصابت فيها نادى النبي لابنها الثاني، ابنها اللي تصاوب أنقذته من المعركة وقالت له قم فضارب القوم، ابنها الثاني إجا أسعفها، فكان النبي نادي له يقول له أمك أمك أعصب جرحها، فإجا أسعف أمه، بعد ما أسعف أمه ضربه واحد من المشركين ووقع شهيد رضي الله عنه وأرضاه. فقامت أم عمارة لما شافت أنه ابنه كيف حتى استلموا النبي عليه الصلاة والسلام ومات ولفظ روحه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت أم عمارة فالنبي دل قال هذا قاتل ابنك، دل عليه فقامت ضربته، قال أول ضربته بالسيف على رجليه حتى وقع على الأرض وكملت عليه، فقال الحمد لله الذي استقدت وأراك ثأرك بيمينك، قتلت الرجال وهي في نص المعركة. طبعا نحن ما مطلوب منا العمل هذا لأنه نساء وحال النساء إلى الضعف، لكن ممكن أنت تساعدي، ممكن أنت تدعمي إخواننا الآن بفلسطين، شو منقدر ندعمهم منقدم لهم ما نستطيع، إخواننا بالعراق بأفغانستان بأي دولة من دول العالم الإسلامي اللي هن في وسط معركة أو في وسط بلاء أو في وسط امتحان، الله يقدرنا على ذلك. إذن فأم عمارة لذلك كانت بطلة هذا الموقف. فبعد ما اتصابت أم عمارة وصاب أبو دجانة وصاب أبو طلحة وكلهم عم يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فكان سعد بن أبي وقاص وأبو طلحة واقفين أمام النبي يمنعوا السهام أن تصل إليه عليه الصلاة والسلام. أم عمارة بجسدها تستلقي السهام عن رسول الله، إذا إجا سهم تمير بصدره تأخذ السهم هي بصدره عن رسول الله ما يصيب النبي. لاحظوا على هذه التضحية وهذا الفداء، فعلا ضحت المرأة في سبيل رسول الله فعلا بروحها وبجسدها. إحنا شو عم نعمل في سبيل رسول الله؟ أنت عم تحافظي على سنة رسول الله على الأقل، بس من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي هو تحمل كل هالشي ليصل وصل لك الدين سالم غانم إليك. فنراجع حساباتنا ونشوف لحالنا قديش إحنا محتاجين نشد همتنا من جديد من أجل رسول الله، ومن أجل تكون أيامنا كأيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيامنا كأيام الحبيب فيها صبر فيها جهاد فيها ثبات فيها إخلاص لله تعالى فيها تضحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أصيب أخيرا، فكان حكيت لكم عن أبو عامر الفاسق اللي سموه اللي راح إلى قريش وحرض قريش على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو حافر حفر بساحة المعركة مشان يقعوا فيهم المسلمين، فوقع النبي عليه الصلاة والسلام بإحدى هذه الحفر وضربوا ابن قمئة على وجهه عليه الصلاة والسلام، وكان حاطط المغفر، مغفر يعني الدرع اللي بيحطوه للوجه، فدخلت هالحلقات هي بخد النبي صلى الله عليه وسلم، وضربوا واحد تاني من المشركين على سنه رباعيته فكسر رباعيته، وصار الدم ينزف من النبي عليه الصلاة والسلام وقع على الأرض، فصار يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم غضبوا خضبوا وجه نبيهم بالدماء وأنا أدعوهم إلى الله تعالى. فنزلت الآية فورا بلحظتها، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هن فعلا ظالمين، لكن الأمر لله تعالى، إن شاء الله عز وجل بيعذبهم وإن شاء الله عز وجل بيتوب عليهم. فلما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بكل هذه الإصابات، جاء طلحة بن عبيد الله وعلي بن أبي طالب ورفعوا النبي عليه الصلاة والسلام من الحفرة وأخذوه ورجعوا فيه إلى جبل أحد. طبعا الجبل فيه هيك مثل شقوق، وأدخلوه بقلب شق فاحتمى داخل الشعب أو الشق اللي بداخل الجبل. الحقيقة هذا الشق كتير جميل، يعني إذا صار لكم إلى تروحوا للمدينة روحوا زوروا فيه، بتحسي فيه فعلا في رائحة طيبة زكية جدا وفي روح، بتحسي إنه الجبل فعلا مثل كأنه احتضن النبي عليه الصلاة والسلام وحماه، لأنه الجبل بحس. لذلك كان يقول النبي جبل أحد يحبنا ونحبه، يعني هو بيحبنا وإحنا بنحبه، فكأنه في إحساس وحب للنبي عليه الصلاة والسلام، فاحتمى النبي في الجبل. في حين أنه خرجت السيدة فاطمة من المدينة المنورة لما سمعوا أنه انتهت المعركة والنبي أصيب، خرجت فاطمة هي وكل من النساء حاملين الطعام وحاملين الماء مشان يسعفوا الجرحى أو يعينون، فوصلت السيدة فاطمة وجدت جرح النبي عليه الصلاة والسلام ينزف، فحاولت أنه توقف النزيف فما استمسك معها بشيء، حتى أخذت حصير وأحرقت الحصير ووضعت الرماد على الجرح حتى وقف النزف، نزف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المعركة لاحظتوا أنه كانت بالبداية للمسلمين لكن مالت كفتها بالنهاية للمشركين. اليهود شو كان دورهم بهذه المعركة؟ من علماء اليهود كان في واحد اسمه مخيريق. مخيريق كان ثابت على دينه على اليهودية ولكن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج النبي إلى المعركة قام وخطب في معشر اليهود، قال لهم يا معشر اليهود إن نصرته، إنكم تعلمون أنه النبي الحق وإن نصرته عليكم حق، فقوموا. فرفضوا جميعا، قالوا لليوم السبت وإحنا ما بنطلع يوم السبت. فخرج لوحده اسمه مخيريق ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد في المعركة. لذلك حتى وصى بأنه ثروته بعد ما ماته تكون للنبي عليه الصلاة والسلام، يصرفها للمسلمين كما يشاء. وكان عنده 7 حوائط، حوائط يعني بساتين كبيرة، كلها يغنمها المسلمون وزعها النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة مخيريق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك بيقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة وما صلى لله ركعة، ما صلى شيء. يعني هاللحظة هي اللي هو قام يدافع مع النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد في المعركة. لكن الموقف الصعب هو موقف هند بنت عتبة ونساء المشركين اللي جاءوا إلى جسس قتل المسلمين. بالطبع سيدنا حمزة كان في المعركة بحدث وحشي كيف قتلوا، إنه بيقول نظرت إليه فرأيته كالجمل الأورق، كنت للجمل القوي جدا وما حدا بيقدر له، لكن عثر بصخرة وقت ما اضطرب المسلمين ووقع على الأرض، فشاف إنه درعه بيّن منه طرف بطنه فضربه بالرمح. فيقول هززت الرمح فضربته. بيقول أنا مالي في المعركة ولا لي في القتل ولا مع محمد ولا مع المشركين، أنا عبد والعبد ما إله لنفسه أمر، ولكن وعدني جبير بن مطعم إنه إذا أنا قتلت حمزة بده يعتقني، فأنا مالي شيء. قتلت حمزة وقعدت على جنب، وكان شاطر برمي الحربة. وكانت هند بنت عتبة كل ما شافته بالمعركة تقول له إيها أبا دسمة اشفي واستشفي، اشفي واستشفي، وهي محروق قلبها إنه مات أبوها وعمها وأخوها في معركة بدر، فبدها ينتقم لها وحشي منها. ووعدته إذا أنت قتلت حمزة بدي أعطيك كل قلائدي وكل ذهبي وكل خلاخيلي، كل هدية إلك. وفعلا أعطته إياها، لكن ما اشتفت بهالشيء هذا حتى وقفت على جسس الصحابة وبالذات جسة حمزة عليه رضوان الله تعالى، فبقرت بطن حمزة وأخرجت كبد حمزة وصارت بدها من حقدها إنه تشفي حقدها بدها تاكل دمه، قال تشرب دمه وتاكل لحمه، لكن ما استطاعت. وقطعوا أنوفهم للصحابة، تصوروا قطعوا أنوفهم بعد ما ماتوا، وقطعوا أذانهم وربطوهم مثل خيط وحبلة وعملوهم مثل قلائد على صدرهم وهن ماشيين والدمع بشرشر، لكن هن فرحانين. ووقفت تقول شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليلة صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى ترم أعظمي في قبري. بعدين قولي الله الحمد لله تاب عليها وأسلمت في النهاية، ولكن هي كانت قائدة كل هالنساء. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما شاف هذا الموقف بحمزة تألم جدا وقال ما وقفت موقفا أغيظ لقلبي من هذا الموقف. كثير من الشهداء استشهدوا في معركة أحد، منهم حنظلة. حنظلة غسيل الملائكة، قال النبي رآه بعينه وروحه تصعد إلى السماء واثنين من الملائكة عم يغسلوه في السماء، فقال اسألوا شو قصته. وإذ تاري هو ليلة عرسه، ليلة عرسه عريس، لما سمع المنادي يا خيل الله اركبي، فكان دغري قام إلى الجهاد وهو بليلة عرسه فغسلته الملائكة. أما ستنا صفية اللي هي عمة النبي عليه الصلاة والسلام أخت حمزة، فلما سمعت بأنه حمزة أصيب فإجت إلى المعركة بدها تشوف أخوها، فالنبي أمر الزبير زوجها أنه يرجعها، ابنها الزبير أنه يرجعها وما تشوف أخوها. فقالت له لما؟ إذا أنا كنت عرفانة وأنه أخي مثلوا فيه والله لا أصبرنا. ووقفت ما بتتخالف أمر النبي، فراح الزبير وسأل النبي، قال إن صفية تقول لك والله لا تصبر، فقال له خليه. فخلها ودخلت صفية ورأت حمزة وتأثرت عليه وبكت عليه واسترجعت إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت له ورضيت بما أصابه من الله تعالى. أما حمنة بنت جحش كانت زوجة مصعب بن عمير، فحمنة كانت في المعركة كانت عم تشارك، لكن ما عرفاني شو اللي صاير وشو الأحداث. وإذا بتسمع بيقولوا لأنه استشهد أبوك في المعركة، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. قالوا لاستشهد حمزة، بيكون خالة حمزة لأنه هي بنت عمة النبي، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له. استرجعت واستغفرت. فلما قالوا لا قتل زوجك مصعب، قال فولولت وصرخت وضربت نفسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأثر عليها كثير وقال إن زوج المرأة منها لبمكان، معناتها هي بتحبه كثير، لأنه نبأ استشهاده كان صعب كثير عليه. وفعلا مصعب بتعرفوا الشاب الناعم اللي كان مدلل، اللي ترك كل نعيم الدنيا وخرج مهاجر داعي لله تعالى، وهو أول داعي واستشهد في ثاني معركة من معارك المسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قلت لما شاف جسة حمزة تألم كثيرا وقال والله لأمثلن بسبعين رجل منهم. فنزلت الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولمن صبر فهو خير للصابرين. فلما نزلت الآية صبر النبي عليه الصلاة والسلام وكفر عن يمينه. الآن انتهت المعركة وعاد النبي، أحضر سعد فرسه وعادوا إلى المدينة. في طريق العودة كانت النساء خرجت من المدينة لتطمئن على رسول الله وتعرف شو صاير بالأخبار. فبتحدث أم عامر الأشهلية تقول كنا نبكي على قتلانا إذ مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزهلنا، ما حد بدهم يفكروا بشيء، انشغلوا برؤية النبي. فخرجت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رأت نظرت إليه قالت كل مصيبة دونك جلل. الجلل يعني الشيء البسيط، هي من الأضداد يعني تقول على الشيء العظيم وتنقال على الشيء البسيط، إنه كل مصيبة من بعدك يا رسول الله فهي هينة، لو ماتوا أولادنا لو ماتوا أزواجنا لكن طالما أنت سليم. وخرجت أم سعد بن معاذ، وكان سعد عم يقود الفرس بالنبي عليه الصلاة والسلام. فخرجت أم سعد فقال يا رسول الله هذه أمي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عزاها وواساها بابنها، ابنها استشهد في المعركة. فقال لها أبشري يا أم سعد، أبشري يا أم سعد وبشري من خلفك أن قتلاهم جميعا ترافقوا في الجنة وأن الله شفعهم بأقربائهم. ففرحت أم سعد، فأول ما رأته للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت المصيبة. يعني مصيبة بس مو كتير كبيرة، ما بلغت للعمق، يعني ماشي الحال شوي. لكن لما حدثها أنه كيف قتلاهم في الجنة فقالت له ومن يبكي عليهم بعد هذا، بعد ما سمعنا أنه بالجنة وكلهم وبدهم يتشفعوا فينا من يبكي عليهم؟ فانقلب البكاء والحزن على أولادهم إلى فرح أنه هن أولادهم إن شاء الله سالمين في الجنة. وجاءت سلمة بنت قيس وكانت قدمت ولدين من أولادها في المعركة استشهدوا في هذه المعركة. فلما سألت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا لها هو سالم هو بخير. قالت كلا حتى أنظر إليه أشوفه أنا بعيني وأطمئن. فلما رأته قالت كل مصيبة دونك جلل، ما بهم خلص طالما أنت سالم يا رسول الله. ويمكن أفظع منظر وأأثر منظر أنا يعني أسرني بفعل هو موقف هند بنت عمرو بن حرام. هند بنت عمرو بن حرام أخوها عبد الله بن عمرو بن حرام استشهد في المعركة، أبوها عمرو بن حرام استشهد في المعركة، زوجة عمرو بن الجموح استشهد في المعركة، ابنها خلاد استشهد أيضا في المعركة. أربع رجال فقدت في هذه المعركة. فكان كل ما يقولوا له خبر أنه استشهد زوجك فتقول وكيف رسول الله، يقولوا له هو بخير. يقولوا له استشهد ابنك تقول له وكيف رسول الله، ما قالت ولا كلمة بس بدها تطمئن على رسول الله، يقولوا له هو بخير. قالت أرونيه حتى أنظر إليه، أنا بدي أشوفه بعيوني أنا بدي أطمئن عليه. قالت فلما رأته ركضت لعنده وجلست في الأرض، جلست على الأرض ومسكت ثوبه وصارت تبكي وصارت تقول له لا أبالي إن سلمت من عطب، ما بهمني شيء، العطب يعني الهلاك، ما بهمني شيء لو هلك مين ما هلك طالما أنت سالم يا رسول الله. فبارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وطمنها أنه شهدائها في الجنة. إذن مواقف مؤلمة جدا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في هذه المعركة، وهي درس كبير. طبعا لو معنا وقت كنا أخذنا دروس وعبر من غزوة أحد، نتعلم كيف الطاعة، نتعلم كيف سياسة الحرب، نتعلم كيف إذا عصينا أمر النبي عليه الصلاة والسلام تنعود الخسارة علينا أولا إحنا بعدين على جماعة المسلمين ككل. نتعلم القوة، نتعلم الصبر. أم أيمن قديش صبرت، قال أم أيمن في المعركة أصاب رجل بسهم فأصاب طرف زيل ثوبة فانكشف عنها فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وتأثر كتير، وأيمن أمه للنبي، فنادى لسعد وقال له خذ ارميه يا سعد، وعطاه سهم، وإذا السهم ما في نصل ما في حديدة، فمسكه سعد بإيد سعد، الله بارك له فيه وجعله سهم فرماه فقتل هذا الرجل. لذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام لسعد اللهم سدد رميته وأجب دعوته. إذن بعتبر أنه يعني تحدثنا مو كفاية عن غزوة أحد، ولكن بما يسع الوقت. والآن إذا كان أنتم حابين تسألوا أي سؤال تفضل.
1: طيب دكتورة، أنت قلتي لنا أنه كانوا النساء يشاركوا بالمعارك، طيب ما كانوا يخافوا على نفسهم أنه وسط المعركة وسط الرجال وسط المحاربين؟
0: صح، المرأة كانت تقتحم بقلب المعركة وتفوت بين السيوف وبين قطع الرؤوس، ولكن شوفي هذا قانون حتى عند العرب قبل الإسلام، من باب الشهامة والمروءة عند الإنسان العربي أنه ما يأذي امرأة ولو شافها بنص المعركة، ولو مثلا زوجة عدو أكبر عدو له ما بيقتلها، لأنه من الشهامة أن لا تقتل المرأة ولو كانت في المعركة ولو عم تحرض. لاحظتوا أنه هند بنت عتبة يعني أبو دجانة رفع السيف فوق راسها وقادر يقتلها وهي عم تحرض المسلمين، مع ذلك رفع السيف عنها وما ضربها. فإذا هي كانت من قوانين الحرب عند العرب حتى قبل الإسلام. إذا حدا عنده سؤال تاني؟
2: دكتورة، شلون كانت ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهزيمة بغزوة أحد، وبعد ما انفجع بأعز الناس له أعمه حمزة ومصعب بن عمير وأعز أصحابه؟
0: سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني عبد لله، خاضع لله، راضي بكل قضاء من الله تعالى. فلاحظوا على هالموقف لما رجع كيف بده يقابل ربه، فوقف المسلمين جميعا وقال لهم قفوا، أريد أن أثني على ربي، وقفوا معي، أنا بدي أحمد ربي وأشكر ربي. على إيه؟ ما أنت متصاوب وطالع متألم وخسران وسبعين قتيل من أمتك وعمك واللي صار فيه، لكن أنا بدي أثني على ربي. قال فصفنوا معه 14 امرأة ومن بقي من المسلمين، ووقف يدعو لله تعالى. أول كلمة شو قاله؟ اللهم لك الحمد كله، لا يحمد على مكروه سوى. فعلا هذا شيء مكروه، يعني شيء مكروه إلى القلب، مكروه إلى النفس، ومع ذلك نحمد الله تعالى لأنه فيه خير لابد. يعني الشهداء راحوا إلى مقامهم في الجنة، ونحن الحمد لله الله رفع رايتنا والله كبر أجرنا وأعلى مقامنا بصبرنا بهذه المعركة. وراح يدعو النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك النعيم المقيم في الجنة، يعني إحنا ما لنا عايشين للدنيا، إحنا بدنا النعيم المقيم بالجنة، أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. فهيك كان دعاءه للنبي عليه الصلاة والسلام والتجاءه بعد معركة أحد وبعد هالإصابات هاي. يا ريت تكون لنا درس نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وقعنا في مصيبة، إذا وقعنا في مشكلة، كيف نلتجئ إلى الله تعالى مو بالسخط والغضب، وإنما بالرضا والدعاء لله تعالى. وهذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا لكم، شكرا لحضوركم، وإخوتي وأخواتي شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فالزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة، ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان، ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: خليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله، الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين.

0: خذ الحكمة.
1: الحكمة نبع فياض من ثغر الحكماء.
0: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
1: الحكمة تاج وضاء يسطع فيها بالعقلاء.
0: يؤخذ اللؤلؤ من البحر
2: ويؤخذ الذهب من الحجر،
0: وتؤخذ الحكمة ممن قالها خذوا الحكمة.
3: أضاحيك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصيب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف.
2: التجارب عقل مستفاد ودليل هاد لا تقرأ في الكتب، ولكن الكتب تساعد على الانتفاع بها.
0: الكتب بساتين العقل.

0: إن التجارب يا أخي مرآة عقل العاقل، فافهم مراميها إذا رويت بقول القائل.
1: هي در قد ضم بعقد صاغته أيادي الفصحاء،
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة.
1: فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح.
0: الثقة بالله أزكى أمل،
1: وبالله فاستعصم ولا ترجو غيره، ولا تاك في النعماء عنه بجاحد.
0: خذ الحكمة،
2: الثروة يمكن أن تقبل إلينا، ولكن علينا أن نذهب شخصيا نحو الحكمة.
3: الحكمة الحكمة.
0: العجز مهانة.
1: خاطر،
2: الخوف يضع أجنحة للنعال.
1: خاطر بنفسك، لا تقعد بمعجزة.
4: فليس حر على عجز بمعذور، فليس حر على عجز بمعذور.
1: خاطر،
0: خذ الحكمة.
1: الحكمة
0: والحكمة.
1: الحكمة نبع فياض،
4: نبع فياض
1: من ثغر الحكماء.
0: إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه طاقة من الزهر الفواح قطفناها لكم من حدائق الكلم ورياض الفكر.
1: تاج
4: يسطع فيها بالعقلاء.
1: الحكمة نبع فياض.
0: إنها أقوال جميلة توائم بين المتعة والفائدة،
2: وعبارات رائعة تخلط الجد بالطرافة،
0: وكلمات معبرة تجمع بين الحكمة والتجربة،
2: وجمل قصيرة تطول بالتأمل والتروي.
0: صدرت عن حكماء ومجربين من شتى الأقطار،
2: وذاعت بين عدد من الكتاب والمفكرين من مختلف الديار.
0: قيلت في أزمان متباعدة وتناولت موضوعات متعددة،
2: سجل فيها قائلوها خلاصة تجاربهم في الحياة،
0: وبينوا فيها وجهات نظرهم بعد صبر وأنا.
2: فإليكم ما قطفناه،
0: ودونكم ما اخترناه، آملين أن تقضوا معنا أطيب الأوقات وأسعد اللحظات.

0: オジー・ヒックマン。الأنانية كريح الصحراء، إنها تجفف كل شيء.
1: هذا القول عن الأنانية وحب الذات يذكرنا بقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ولا ننسى ثناء ربنا سبحانه وتعالى على طائفة من المؤمنين بقوله جل جلاله: والذين

0: بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
1: إذا لم تحرقنا النار فإن الدخان يسودنا.
2: احذر معاداة الذليل فربما شرق العزيز بذبابة.
1: إذا استقوتك المرأة استعطفتك ببكائها، وإذا استضعفتك قتلتك بكبريائها.
2: إسوارة واحدة لا ترن.
1: يرى قلب المرأة أكثر مما تراه عيون عشرة من الرجال.
2: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
1: إذا ذهب الحياء حل البلاء.
2: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك.
1: استفساد الصديق من عدم التوفيق.
2: وطن المرأة زوجها.
1: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه.
2: الابن الذي يجعل دموع أمه تسيل وحده يستطيع مسحها.
1: إنما يبنيه الرجل في 100 سنة تستطيع المرأة أن تهدمه في سنة واحدة.
2: خرطوم الفيل لا يتعبه.
1: استعمال الحلم مع اللئيم أضر من استعمال الجهل مع الكريم.
2: بقدر ما نسرع نصل متأخرين.
1: محب الأكل ومحب النوم عاجزون عن القيام بأعمال كبيرة.
2: هذا القول يذكرنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، وبقوله عليه الصلاة والسلام: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وبقول عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة، فإنها مكسلة عن الصلاة، مفسدة للجسد، مورثة للسقم. وبقول علي رضي الله عنه: كثرة الطعام تميت القلب، كما تميت كثرة الماء الزرع. وبقول معاوية رضي الله عنه: كل قليلا تعمل طويلا. ولا ننسى التوجيه الإلهي العظيم.

0: الابن يثقل أولا على ذراعي والديه ثم فيما بعد على قلبيهما.
1: البيت ليس حجارة، البيت امرأة.
0: البنت تعتقد دوما أنها أشد حكمة من أمها.
1: البراميل الفارغة والحمقى يحدثون جلبة أكبر.
0: بين كل اللصوص الحمقى هم الأكثر سوءا، فهم يسرقون منا الوقت والبشاشة في آن معا.
1: بين الجسم والقميص يتعين إخفاء الخير الذي يصنعه المرء.
0: بينما ينهمك الحكم في الحكم يهدأ النزاع.
1: بين كل أنواع التبذير يبقى أكثرها بعثا على اللوم، التبذير بالوقت.
0: من كتم سره كان الخيار في يده.
1: بعد أن يبرد الجرح يصبح الإحساس به أشد.
0: بيت بلا كتب كجسد بلا حياة.
1: بالساعد تبطش الكف.
0: البخل بالموجود من سوء الظن بالمعبود.
1: بطن كبير لا ينتج فكرا ثاقبا.
0: بقدر ما تكثر الرؤوس تكثر الآراء.
1: البذر أسهل عبئا من الحصاد.
0: بشاشة الوجه عطية ثانية.

رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف في كثرة القرى ولكنما وجه الكريم خصيب أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصيب عندي والمحل جديب وما الخصب للأضياف.

0: أكرمتنا بقراءة كتابك وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات ويجل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان الظهر نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. بسم

0: ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تعرف ايه اللي هو مستنينا دلوقت؟ سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. صدق الله العظيم. حنكون فين؟ الحمد لله، سنكون على الصراط. وقت المرور على الصراط ما فيش إلا ثلاث أماكن بس، اللي هما جهنم، الجنة، الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي. الصراط لن يكون هناك سوى مكانين، الجنة والنار. ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تتجاوز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط، بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا رب جنتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالصراط بعرض جهنم. مواصفات الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ. رابعا، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. خامسا، عليه كلاليب خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها. تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام. سادسا، سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل قدم ويسقط في قاع جهنم. الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا في نهاية الصراط عند باب الجنة، يراك تضع قدمك على أول الصراط، يدعو لك قائلا: يا رب سلم، يا رب سلم، أحبك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. بشوف العبد فلان هذا وقع أمامه من فوق الصراط، فقد نصحته كثيرا ولم يستجب، كما يرى العبد والده وأمه لكن لا يبالي بهما، كل ما يهمه هو نفسه فقط، نفسي. يروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند الميزان، عند تطاير الصحف، وعند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب، ف
فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط وأدخلنا الجنة بلا حساب ومن غير سابق عذاب. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ابن قيم الجوزية باعث النهضة الإسلامية. لقد أخذ ابن القيم من شيخه دعوته إلى التمسك بكتاب الله تعالى الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة والاعتصام بهما وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف الصالح وطرح ما يخالفهما وتجديد معالم الدين الصحيح وتنقيته من البدع والخرافات. أما عن نصائحه الغالية، لقد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية في تلميذه ابن قيم الجوزية الرغبة الصادقة والتفاني الكبير في خدمة العلم والتحصيل، فصار يتعاهده بألوان من النصائح والتوجيهات مما يثقل مواهبه ويزيد في رسوخه وثباته.
1: ومن درر التوجيهات والوصايا التي نصح بها الإمام تلميذه: لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فتشرب بها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقرا للشبهات.
0: فكان ابن القيم يقول: ما انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بهذه.
1: وقال له ذات يوم يرشده إلى ترك التوسع في المباح: هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، فالعارف يترك كثيرا من المباح إبقاء على صيانته، ولسيما إذا كان ذلك المباح برزخا بين الحلال والحرام.
0: وقال له يوما يشد من أزره ويقويه: العوارض والمحن هي كالعوارض والبرد، فإذا علم العبد أنه لابد منها لم يغضب لورودها، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن.
1: فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها، رجى له أن تهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه
2: وتعود جوارحه متابعة للأوامر،
1: فيحس قلبه حينئذ بأن الله معه وتوليه له، فيبقى في حركاته وسكناته بالله لا بنفسه.
0: أما عن البر والوفاء معه، لقد وفى ابن قيم الجوزية حق أستاذه شيخ الإسلام ابن تيمية، وذلك بالوفاء له في الشدة والرخاء، عرفانا بالجميل وتقديرا لفضله الكبير.
1: فقد ظل ابن القيم يشارك شيخه في أعماله وأحواله منذ ملازمته له وحتى آخر لحظة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية.
0: وقد امتحن ابن القيم وأوذي من أجل مناصرته لشيخه في ذات الله عز وجل، فحبس معه في القلعة منفردا عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة ابن تيمية.
1: وكما احتفى ابن القيم بشيخه وعلومه حال حياته وأخلص في محبته وولائه، فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته، فتلقف راية التجديد وثبت على جادة التوحيد، وذلك بنشر العلم ورد الناس إلى العقيدة الصحيحة ومبادئ وأسس الدين الحنيف، وإفساد مفعول السموم التي حاول أعداء الإسلام دسها في عقائد المسلمين.
0: وفي بيان فضل شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه، أنشد ابن القيم: يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، فتى أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وصار فلم يرمي حتى أراني مطلع الإيمان.
1: وعن أعمال ابن القيم: ارتبطت حياة ابن قيم جوزية العملية بحياته العلمية ارتباط الروح بالبدن، فلم تخرج أعماله عن محيط العلم وخدمته،
2: والمثابرة على ذلك تعليما وقراءة ودرسا وتأليفا.
0: فكان إمام المدرسة الجوزية، وكان أول من خطب بالجامع الذي أنشأه نجم الدين بن خليخان كما أنه اشتغل بالتدريس، وكان ذلك نتيجة حتمية لعلمه الجم وبراعته ونبوغه.
1: فقام ابن القيم بالتدريس في المدرسة الصدرية وفي أماكن أخرى عديدة، فقد كانت دمشق آنذاك عامرة بمجالس وحلق العلم في المساجد والمدارس والدور.
0: وقد أخذ العلم عن ابن القيم جمع غفير من كبار الحفاظ ومشاهير العلماء، منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي، العالم الزاهد الثقة، صاحب المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ، والإمام الحافظ والمحدث البارع ومؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي الشافعي، وعلامة التفسير والفقه والحديث الحافظ ابن كثير الدمشقي، صاحب تفسير القرآن العظيم وكتاب البداية والنهاية.
1: وكما اشتهر أمر ابن القيم في التدريس والتصنيف والإفادة، فقد اشتهر في الإفتاء والمناظرة رافعا راية النصرة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي ويناظر ويجادل بالحق ليدحض الباطل، مبتعدا في ذلك عن حظوظ نفسه من تطلب مال أو اكتساب جاه، وإنما يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل، وإن حبس وأوذي فهو يعمل كل ذلك صابرا محتسبا سلوته فيما يناله من أذى أنه مجاهد في ذات الله بقلمه ولسانه.
0: أما التأليف فهو موطن القوة والجمال والجلال والجاذبية الشديدة في حياة ابن القيم العلمية اللامعة، المتألق نجمها على مدى 7 قرون من الزمان.
1: فقد ملأ ابن القيم المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات الطوال والمختصرة والمتوسطة التي يزيد مجموعها عن 100 كتاب في شتى مجالات العلم، ظل الناس وما زالوا يتجاذبونها بالقراءة والفحص والدرس.
0: أما أهم مؤلفاته فلقد خرجت مؤلفات ابن قيم الجوزية عذبة نقية من زيغ العقائد وتعصب المذاهب والانتصار للطوائف، فكانت محل إعجاب أنصاره ومخالفيه على حد سواء.
1: فإن من يقرأ طرفا من كتب التراجم والأحكام يرى الإعجاب البالغ والتطلع الشديد من أهل العلم في كل عصر ومصر لمؤلفاته، والاستئناس بأقواله، والاستشهاد بها في مقامات المعارضة والترجيح.
0: ومن أهم تلك المؤلفات زاد المعاد في هدي خير العباد، وهو موسوعة هائلة لعلوم شتى من السيرة والفقه والتوحيد وعلم الكلام واللطائف في التفسير والحديث واللغة والنحو وغير ذلك.
1: وقد وصف العلامة الأستاذ أبو الحسن الندوي هذا الكتاب فقال: يعتبر من أهم كتب الإسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها، وأن وجوده كوجود عالم كثير الفنون ومتبحر ومحقق في العلوم نال به آلافا مؤلفة من طلاب الحق ومتبعي السنة هداية دينية وغذاء روحيا وصلاة إيمانية.
0: وكتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، ويقصد بالموقعين الفقهاء من القضاة والمفتين. وقد أفاد ابن قيم في الكتاب بأحكام أفعال العبيد في جملة من أبواب الدين ومسائله.
1: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهو كتاب بيّن فيه ابن القيم الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها ومواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالها وأسرار هذا الدعاء وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد.
0: وكتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان، وهو من أعظم كتب ابن القيم وأجلها، وقد تناوله جماعة من العلماء بالاختصار والانتخاب لبعض مباحثه وطبعها مفردة.
1: وكتاب هادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو مشهور لدى أهل العلم بهذا الاسم، وأيضا باسم كتاب صفة الجنة.
0: وكتاب الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهما اسمان وضع لمسمى واحد، وهو جواب لسؤال ورد عليه. وفي هذا الكتاب من لطائف العلم وحقائقه وبيان محاسبة النفس ومراقبتها ما لا يستغني عنه طالب علم.
1: وعن كتاب الروح، وهو كتاب تحدث فيه ابن القيم عن الروح وبين ما لها وما عليها، وأتبعه بنصائح مفيدة وفروق نافعة، فهو زاد عظيم الفائدة للإنسان.
0: وكتاب شرح الأسماء الحسنى، وقد دعا ابن القيم ربه قائلا: وعسى الله أن يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنى، مراعيا فيه أحكام هذه القواعد، بريئا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم، فتحقق له ذلك.
1: وكتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، أو الوابل الصيب من الكلم الطيب، وهو كتاب عظيم النفع، يتضمن فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى.
0: وكتاب مفتاح دار السعادة، ويتضمن هذا الكتاب معرفة العلم وفضله، ومعرفة حكمة الله عز وجل في خلقه وحكمته في تشريعه، ومعرفة النبوة وشدة الحاجة إليها، ونحو ذلك من المباحث النفيسة.
1: وكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو خير ما كتب ابن القيم الجوزية في تهذيب النفوس والأخلاق والتأدب بآداب المتقين الصادقين الذين طابت نفوسهم بتقوى الله عز وجل، واستنارت بصائرهم بهدايته سبحانه وتعالى.
0: أما عن تواضع العلماء في حياته، فإن ابن قيم الجوزية واحد من أولئك العلماء الأفذاذ الذين أخلصوا عملهم لربهم، وأنزلوا حوائجهم وافتقارهم بباب خالقهم سبحانه وتعالى.
1: فظهرت خلة تواضع ابن القيم واضحة جلية في مؤلفاته لكثرة ترديده وذكره لها، فنراه يستهل بهذه الصفة الكريمة كتبه ويختمها بها، ويناشد المطلع على مؤلفاته أن يحكم بالرفق واللين عليها، لأن الكمال لله عز وجل وحده، والعصمة لصفيه من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أكبر.
1: وهنا قصة بعنوان ويبقى الأمل. بنت مريضة، مريضة جدا، قالت لأختها: أنا عارفة إنه أيامي راح تنتهي مع وقوع آخر ورقة من الشجرة. تخيلوا أختها عملت إيه. سألت أختها: كم ورقة على الشجرة؟ فجاوبتها أختها الكبيرة بعين مليانة بالدموع: تسألي ليه يا حبيبتي؟ وجاوبتها الطفلة المريضة: لأني عارفة إنه أيامي راح تنتهي لما توع آخر ورقة من الشجرة. وجاوبتها المريضة: لأني أعرف أيامي حتنتهي يا حبيبتي مع آخر ورقة توقع. هنا ردت الأخت وهي بتبتسم. على كل حال رح نستمتع بحياتنا ونعمل كل اللي إحنا عاوزينه. مرت الأيام والأيام والطفلة المريضة بتستمتع بحياتها مع أختها، بتلعب وبتعيش أجمل طفولة. نزلت الأوراق كلها من على الشجرة وبقيت ورقة واحدة، والمريضة دي بتراقب من شباكها الورقة دي ظنا منها إنه في اليوم اللي رح توقع فيه الورقة من الشجرة رح تنتهي حياتها. ليه؟ بسبب مرضها. انقضى الخريف، راح الخريف وبعده الشتاء، ومرت السنة وما وقعتش الورقة، والبنت فرحانة سعيدة، فرحانة مع أختها، وابتدت تستعيد عافيتها من جديد حتى شفيت تماما من مرضها، وقدرت أخيرا إنها تمشي بطبيعية. فكان أول اللي عملته إنها راحت عشان تشوف معجزة الورقة اللي ما وقعتش من الشجرة، فلقيتها ورقة شجيرة بلاستيكية مثبتة كويس. لقيتها ورقة كده بلاستيك ومثبتينها في الشجرة. فرجعت لأختها وهي بتبتسم بعد ما عرفت اللي عملته أختها عشانها. يا سلام، كله بالأمل. يعني الأمل هو روح تانية، لو فقدتها ما تحرمش غيرك منها. يعني سبحان الله، البنت المريضة كانت وقعوا كل الأشجار وخايفة من ورقة واحدة، وبقي الأمل عندها، ولما شفيت تمام راحت شافت الورقة وسرها، لقيتها ورقة بلاستيك أختها ملزقاها عشان ما تفقدهاش الأمل. عشان كده أحبت في الله، مش لازم نفقد الأمل بالله عز وجل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في العقول، مما يشرح الخاطر ويسر النفس القراءة والتأمل في عقول الأذكياء وأهل الفطنة، فإنها متعة يسلو بها المطالع لتلك الإشراقات البديعة من أولئك الفطناء. وسيد العارفين وخيرة العالمين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه بقية الناس، لأنه مؤيد بالوحي، مصدق بالمعجزات، مبعوث بالآيات البينات، وهذا فوق ذكاء الأذكياء ولموع الأدباء. ولكن في قول بعض الحكماء الكثير، قال أبو قراط: الإقلال من الضار خير من الإكسار من النافع. وقال أيضا: استديموا الصحة بترك التكاسل عن التعب وبترك الامتلاء من الطعام والشراب. وقال بعض الحكماء: من أراد الصحة فليجود الغذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظماء، وليقلل من شرب الماء، ويتمدد بعد الغذاء، ويتمشى بعد العشاء، ولا ينم حتى يعرض نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيب الامتلاء، ومرة في الصيف خير من 10 في الشتاء. وقال الحارس: من سره البقاء ولا بقاء، فليباكر الغداء، وليعجل العشاء، وليخفف الرداء. وقال أفلاطون: خمس يذبن البدن وربما قتلن: قصر ذات اليد، وفراق الأحبة، وتجرع المغايز، ورد النصح، وضحك ذوي الجهل بالعقلاء. ومن جوامع كلمات أبو قراط قوله: كل كثير فهو معاد للطبيعة. وقيل لجالينيوس: ما لك لا تمرض؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أدخل طعاما على طعام، ولم أحبس في المعدة طعاما تأذيت منه. وقيل: هناك أربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الكثير، والنوم الكثير، والأكل الكثير، والجماع الكثير. فالكلام الكثير يقلل مخ الدماغ ويضعفه ويعجل الشيب، والنوم الكثير يصفر الوجه ويعمي القلب ويهيج العين ويكسل عن العمل ويولد الغليظة والأدواء العسرة. أما الجماع الكثير يهد البدن ويضعف القوة ويجفف رطوبات البدن ويرخي العصب ويورث السدد ويعم ضرره جميع البدن. ونخص الدماغ لكثرة ما يتحلل منه من الروح النفساني. وهناك أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. وأربعة تفرح: النظر إلى الخضرة، وإلى الماء الجاري، وإلى المحبوب والثمار. وأربعة تظلم البصر: المشي حافيا، والتصبح والإمساء بوجه البغيض، والثقيل والعدو، وكثرة البكاء، وكثرة النظر في الخط الدقيق. وأربعة تقوي الجسم: لبس الناعم، ودخول الحمام المعتدل، وأكل الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة. وأربعة تيبس الوجه وتذهب ماءه وبهجته وطلاقته: الكذب، والوقاحة، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرة الفجور. وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة، والوفاء، والكرم، والتقوى. وأربعة تجلب البغضاء والمقت: الكبر، والحسد، والكذب، والنميمة. وأربعة تجلب الرزق: قيام الليل، وكثرة الاستغفار بالأسحار، وتعاهد الصدقة، والذكر أول النهار وآخره. قلت لليل: هل يصدرك سر يا خفي الأخبار والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار. وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبح، وقلة الصلاة، والكسل، والخيانة. وأربعة تضر بالفهم والذهن: إدمان أكل الحامض والفواكه، والنوم على القفا، والهم والغم. وأربعة تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملي من الطعام والشراب، وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحلوة والدسمة، وإخراج الفضلات المثقلة للبدن.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة النفس وراحة البال وسعادة الدارين، الدنيا والآخرة.
2: لا إله إلا الله.
0: إنها تربي أطفالك على كتاب الله، فتحمي هويتهم وقلوبهم وعقولهم، وتحصن وجودهم في مجتمع الاغتراب ضد الفتن والانحرافات وطيار الشر الذي يزداد كل يوم. إنها تعمر بيوتكم بذكر الله وتلاوة القرآن ودروس التفسير والحديث والسيرة والفقه وباللغتين العربية والإنجليزية. إنها وسيلة الدعوة الفعالة بلسان العصر، حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد.

سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 34 من دروس سورة آل عمران، ومع الآية 23 بعد 100، يقول الله عز وجل: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها الإخوة، معركة بدر وردت مفصلة في سورة الأنفال، أو وردت مستوفاة في سورة الأنفال، ومعركة أحد وردت مفصلة ومستوفاة في سورة آل عمران، ولكن حكمة الله عز وجل أن قصة معركة أحد اعترضتها إشارة إلى معركة بدر. الله هو هو، والأمر بيده، هو الناصر، هو المعين، هو القوي، فلماذا نصركم في بدر ولم ينصركم في أحد؟ معنى ذلك أن السبب منكم، الأمر بيد الله، ألا إلى الله تصير الأمور، هو هو، الأمر كله بيده، إليه يرجع الأمر كله، فلماذا نصرتم في بدر ولم تنصروا في أحد؟ والنبي بين أظهركم وأنتم أنتم. معنى ذلك هناك شيء جديد في أحد لم يكن، هذا الشيء الجديد هو معصية القائد. لو أنكم انتصرتم مع معصيتكم لرسول الله لسقط أمر النبي ولم يعد له من قيمة. أيها الإخوة، في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول يا محمد للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. حقيقة الملائكة نزلت في معركة بدر، والدليل قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين. فالملائكة نزلت في بدر. وقد يسأل سائل: إذا كانت القوة كلها بيد الله، وأن الله وحده هو الناصر، فلماذا جعل النصر في بدر عن طريق الملائكة؟ قال: الإنسان بني على الأسباب، بني على الأسباب، ولا يطمئن إلا بنصر عن طريق السبب. والشيء الذي يلفت النظر أن كل عطاء من الله له سبب، له سبب أرضي، له سبب دنيوي، والله مسبب الأسباب. وكل عقاب إلهي له سبب أرضي وله سبب دنيوي، والله مسبب الأسباب. لأن الإنسان بني عقله على السببية، فالله عز وجل من قدرته أن ينصرهم من دون الملائكة مباشرة، ولكنهم يقلقون، فمن أجل أن يطمئنوا جعل النصر في بدر بمعاونة الملائكة، وقد أمدهم بألف من الملائكة مسومين.

0: إذ تقول الآن يا محمد في أحد للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بعض علماء التفسير قالوا هذه الآيات تابعة لمعركة بدر، يعني أمدهم الله بألف وقال مردفين أتبعهم بثلاثة آلاف وأتبعهم بخمسة آلاف، لكن بعض العلماء يقول سياق الآيات عن معركة أحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام شجع أصحابه وقال لهم فيما أخبرنا الله عز وجل: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. أيها الإخوة الكرام، قضية النصر قضية أساسية جدا في حياة الأمة، والمؤمنون ولا شك يفرحون بنصر الله أيما فرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ونحن كأمة إسلامية حينما نرى أن المسلمين انتصروا في مكان ما في العالم نفرح جميعا، وحينما تأتينا الأنباء السيئة بأنهم لم ينتصروا نتألم جميعا، وهذا من علامة الإيمان. ذلك أن المؤمن لا بد من أن يتفاعل مع قضايا المسلمين في العالم. إليكم دليلا من القرآن، حينما قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. المؤمنون فضلا عن أنهم مهتمون ببقية المؤمنين في العالم مهتمون بمن يجمعهم بهم قاسم مشترك، هم أهل الكتاب. الذين انتصروا هم الروم على الفرس، الفرس عباد النار، أما الروم من أهل الكتاب، مع أن هناك أشياء لا تجمعنا بهم وهناك قواسم تجمعنا بهم. فهذا المؤمن مهتم بانتصار لفئة تجمعنا بهم بعض القواسم: إيمان بالله، إيمان بالآخرة، وهكذا. إذاً أن تحمل هم المسلمين وأن تقلق لهزائمهم وأن تفرح بانتصاراتهم هذه علامة إيمانك، أما أن تنسلخ من المجتمع وأن تنتمي إلى ذاتك وأن لا تعنى إلا بدخلك وبيتك وأولادك وراحتك وإنفاقك وما إلى ذلك، هذا دليل بعد الإنسان عن الإيمان. والحقيقة أن الأحداث نراها نحن جميعا ونستمع إليها، ولكن البطولة لا في رؤيتها ولا في الاستماع إليها، البطولة في تحليلها. تحليل الخبر أهم من الخبر. المؤمن بحسب إيمانه يعطي تحليلا دقيقا لأي خبر يسمعه. التقيت بأخ كريم فأراد أن يقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، وهذه كتب لفرق ضالة، فقلت له: استيعاب الباطل مجهد جدا وطريق طويل جدا، لو أنك استوعبت الحق لكان الطريق أقصر وأسهل، إن استوعبت الحق صار معك ميزان تزين به كل شيء. والدليل أن الله عز وجل قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. السبيل الحق واحد، أما الباطل متعدد ومتعدد تعدد لا حدود له. لو عشت 1000 عام وأمضيت هذا العمر كله في قراءة أفكار المذاهب الوضعية والضالة والمنحرفة عمرك هذا لا يكفي. أما لو أنك استوعبت كلام الله فهمته واستوعبت سنة رسول الله هذا هو الحق، فاستيعاب الحق أولى وهو أسهل وأقصر وأقوى وأمتن. نعم، يعني ذكرت هذا لا بد من أن تتعاطف مع المؤمنين في شتى بقاع، لا بد من أن تفرح لانتصاراتهم وأن تتألم أشد الألم لانهزامهم، لأنك واحد منهم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولا بد من أن يكون في قلبك رحمة على هؤلاء المسلمين، يعني هذا الذي يقول لك أنا ما في عندي مشكلة، يعني أموره ميسرة، دخله كافي. هؤلاء الذين يموتون، يشردون، يخرجون من ديارهم، يقتلون بأتفه الأسباب، يطهرون عرقياً، ينبغي أن تتألم لألمهم، لا ينبغي أن تعتب على الله من أجلهم أيضاً، هذا تطرف. والله عز وجل أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، هو العدل، هو الرؤوف الرحيم، هو الحكيم الغفور، لكن لا بد من تعاطف بشكل أو بآخر. فالعلماء قالوا هذه الآيات، وإن كان بعض العلماء يجعلها في معركة بدر، لكنهم يرجحون أنها في معركة أحد، لكن ما في دليل قطعي أبداً أن الله أمد المؤمنين في معركة أحد 3000 من الملائكة منزلين، كما أنه لا دليل من أنه لم يمدهم، لكن الدليل القطعي أن سيدنا سعد بن أبي وقاص يروي عن رسول الله أن النبي قد أعانه في معركة بدر ملكان يلبسان ثيابا بيضاء، وقد قيل أن هذه من خصوصيات النبي لأنه كان في موضع الأمر والنهي تماما. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. الحقيقة يرجح بعض العلماء أنه في أحد لم يكن هناك مدد، هذا عرض من النبي أخبرنا الله به، لأنه لو كان هناك مدد من الملائكة 3000 ثم 5000 ولم ينتصروا هناك مشكلة في فهمنا لأمور التوحيد. ويقول الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أخواننا الكرام، لو سألتني ما المحور الذي تتمحور عليه آيات القرآن كلها؟ أجيبك إنه التوحيد. طبعاً الإيمان بالله لا يكفي، وأي إنسان آمن بالله خالقاً ولم يستجب له هذا إيمان لا ينجيه من عذاب الدنيا ولا من عذاب الآخرة. وإبليس آمن بالله، قال ربي فبعزتك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. آمن بالله خالقا، وآمن بالله عزيزا، وآمن بالله ربا، وآمن باليوم الآخر، ومع ذلك هو إبليس. إذن الإيمان الذي لا يتبعه عمل لا قيمة له إطلاقا. الإنسان متى يستقيم على أمر الله؟ حينما يعلم أنه لا إله إلا الله. هذه كلمة نقولها في اليوم الواحد 100 مرة، ولكن حينما نتحقق بفحواها أن الفعل بيد الله، أن الذي يعطي هو الله، أن الذي يمنع هو الله، أن الذي يرفع هو الله، أن الذي يخفض هو الله، أن الذي يسعد هو الله، أن الذي يشقي هو الله، أن الذي يميت هو الله، أن الذي يحيي هو الله. هذا التوحيد قد يكون كلاماً، ولكن إذا تحققت منه تحققاً يقينياً تجد نفسك منساقاً إلى الله وحده. والاستقامة كما بينتها اليوم استقامة في العقيدة، واستقامة في الوجهة، واستقامة في العمل. فإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، فمن أجل أن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه وأن تحبه وأن تعلق الآمال عليه وأن تنصاع إلى أمره وأن تكون عند الأمر والنهي وأن يجدك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، لا بد من أن تعرفه واحدا فردا صمدا. يعني الإنسان لأنه بني على مبدأ السببية، فالله عز وجل جعل هؤلاء الملائكة التي أنزلها في معركة بدر جعلها بشرى للمؤمنين كي تطمئن قلوبهم. لكن يقول الله عز وجل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كلمة العزيز دقيقة جدا. العزيز هو الذي ينفرد لا شبيه له لا مثيل له، لا يشبهه شيء ولا يرقى إليه شيء. عزيز. المعنى الثاني تشتد الحاجة إليه، بل يحتاجه كل شيء في كل شيء. كل واحد من إخوتنا الكرام في قلب وفي دسام وفي شريان أبهر وفي شريان تاجي وفي كليتين وفي رئتين ومعدة وأمعاء وبنكرياس وغدة نخامية وغدة كبر، يعني في أجهزة بالغة التعقيد، وأي خلل في هذه الأجهزة يجعل حياة الإنسان جحيماً دائماً. فالله معنا لأنه يمدنا بعمل هذه الأجهزة. لو توقف أحد هذه الأجهزة عن العمل قلبت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. لكن الإنسان حينما يرى شيئاً مألوفاً ينسى وجوده. لذلك قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. يعني واحد يتمتع ببصره، لا سمح الله ولا قدر لو فقد بصره ليقولن أتمنى أن أتسول في الطريق على أن يرد بصره. أن تستمتع ببصرك وبسمعك وبشمك وبنطقك وبحركتك وبهضمك وبعمل أجهزتك هذه نعمة كبرى. فالله عز وجل يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو واحد أحد فرد صمد ويستحيل أن تحيط به. هذا هو العزيز. فإذا كنت مع العزيز أعزك الله، وإن كنت مع العبد الذليل أذلك الله معه. من اتكل على ماله ضل، من اتكل على غير الله زل، من اتكل على الله لا ضل ولا زل. إذن وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الله عز وجل كل قوى الأرض مجتمعة تحتاج إلى كلمة من الله، زل فيزول كل شيء. الإنسان من ضعف إيماننا من ضعف توحيدنا نرى أعداءنا يتمتعون بقوى جبارة، بقوى عملاقة، بدرع من الصواريخ كما يقال الآن، صاروخ يضرب صاروخ بعد 250 كيلومتر، في إحكام ما بعده إحكام. من ضعف إيماننا نعظم ما يفعله الإنسان المنحرف. أما إذا آمنا بالله كن فيكون زل فيزول. لا تستغربوا بلد ضعيف جدا، دولة ضعيفة صغيرة فيها مجتمع متخلف بدائي قبلي، مثل هذه الدولة المتخلفة البدائية لا يمكن أن تنتصر على أقوى دولة في العالم، مستحيل وألف ألف مستحيل. لكن هذا هو الذي حصل في صدر الإسلام. يعني المسلمون خرجوا من الصحراء، بلادهم فقيرة، حياتهم خشنة، حياتهم بسيطة جدا، يهزمون أقوى دولتين في العالم، فارس والروم، شيء لا يصدق، لأنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغير الله أذلنا الله. قال يقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. يعني فعل الله هذا ليضعف الكفار أو يمنعهم من تحقيق مرادهم فينقلبوا خائبين، لأنه ما ينجح شيء في الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله، وهذا معنى قول الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله. لا ينجح مشروع، ولا تنجح معركة، ولا ينجح اختراع، ولا تنجح تجارة، ولا ينجح شيء على وجه الأرض من بدء الخليقة وإلى نهاية العالم إلا بتوفيق الله. لذلك الذكي قد لا يحقق أهدافه، لكن المستقيم هو الذي يحقق أهدافه. الآية الدقيقة التي بعدها: ليس لك من الأمر شيء، هو سيد الخلق وحبيب الحق، قمة البشر، ومع ذلك توحيديا ليس لك من الأمر شيء، أنت لا تفعل شيئا، ليس لك دخل في توبتهم ولا في إهلاكهم، الله عز وجل يهلكهم أو يتوب عليهم. الآن قد يسأل أحدكم: هؤلاء الكفار الأشداء الذين التفوا على المسلمين من ظهورهم وانقضوا عليهم وقتلوا منهم، بل قتلوا عم النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجه النبي، وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنته الشريفة، ووقع في الحفرة، وصاحبه الذي يحبه أشد الحب مات أمامه، مصعب بن عمير، صحابة كبار ماتوا في أحد. هؤلاء الذين التفوا حوله وحققوا هذا النصر وكانوا سبب هزيمة المسلمين، لماذا لم يقضي الله عليهم؟ لما لم يهلكهم الله عز وجل؟ سؤال. بعلم الله أن هؤلاء الكفار الأشداء الذين أوقعوا أشد الأذى بالمؤمنين، منهم سيدنا خالد بن الوليد، منهم سيدنا عكرمة بن أبي جهل، منهم سيدنا عمرو بن العاص، سوف يؤمنون. إن يا محمد أنت لا تعلم، ولكن الله يعلم. أي مؤمن لو احتك بكافر ورأى منه القسوة والغلظة والظلم والشدة يتمنى أن يموت، يتمنى أن يهلكه الله عز وجل، لكن الله يعلم أن هذا الإنسان الآن هكذا وضعه، لكن فيه بذرة خير وسوف يؤمن، فلا بد من أن نستسلم لله عز وجل. والله أيها الإخوة، يعني في هذه الدعوة المتواضعة وفي عمر ليس بالمديد، يعني التقيت بأناس كثيرين يزيدون عن 10 أشخاص. كان يقول أحدهم: ما من معصية على وجه الأرض إلا اقترفت، مهما تكن قذرة، ومع ذلك تاب إلى الله توبة نصوحا. لذلك هذا الكلام أيها الإخوة يجب أن يمنحنا نفسا طويلا مع الطرف الآخر، يجب ألا تيأس من إنسان غارق في المعصية، لعل الله يهديه. لذلك كبار العلماء عندهم أدب مع الله كبير، إذا رأوا إنسانا يعاقر الخمرة يقولون: هذا الآن في معصية، أما يمكن أن يتوب وأن يستقم، هذا شيء واقع. لا تحتقر عاصي. يعني هذا سيدنا خالد ما هو ظن المؤمنين وهو يقاتل رسول الله ويقاتل صحابته الكرام، والتف عليهم من ظهورهم وأوقع فيهم الأذى وقتل بعضهم، ألم يمتلئوا كراهية له؟ ألم يمتلئوا تمنيات أن يموت أو أن يهلكه الله عز وجل؟ فإذا هو بعد قليل سيف الإسلام. يقول هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه: خط 100 معركة أو زهاءها، وليس في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. فأنت كمؤمن يجب أن يكون لك قلب كبير، حتى لو رأيت عاصيا، هذا الذي يعصي الله الآن قد يتوب وقد يستغفر وقد يقبله الله عز وجل وقد يرفع قدره. والآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا الكلام يعلمنا الأدب مع خلق الله عز وجل. ليس لك من الأمر شيء. من حيث التصرف النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل لا يملك لنا، قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا، علاقتنا بالله وحده. لكنه جاء بالهدى وجاء بالحق وهو يهدي إلى صراط مستقيم. أما من حيث الفعل علاقتك بالله عز وجل. والدليل: لو أنك استطعت أن تنتزع من فمه الشريف فتوى من فمه الشريف ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. سيدنا الصديق حينما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام نظر إلى وجهه وقبله وقال: طبت حيا وطبت ميتا، وخرج إلى الناس وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، نحن في أمس الحاجة إلى أن نرى إذا الله تعمل وحده. مهما سمعت من أخبار ومهما قرأت من أخبار ينبغي أن توقن أن الفعال هو الله، وأن كل واقع له حكمة بالغة، ولو كان الموقع أحمقا أو مجرما لكل واقع حكمة، ما دام الله قد سمح به فهناك حكمة بالغة، بل هناك حكمة مطلقة، بل هناك خير مطلق. هذا معناه يريح الإنسان. الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. ليس لك من الأمر شيء يا محمد. لو طبقنا هذا التوحيد على مجتمع إسلامي، أحيانا إنسان في المجتمع الإسلامي قد يكون قوي أو له مكانة كبيرة أو من الدعاة الكبار، فالمؤمن إذا ظن أن هذا الإنسان ينفعه أو يضره أو يمنع منه عذاب الله فقد أشرك، وهذا شرك خفي خطير جدا. لذلك عبد الله بن المبارك حينما دخل على إخوانه كانوا بآلاف مؤلفة، قال: يا رب لا تحجبني عنك بهم ولا تحجبهم عنك بي. الإنسان يجب أن يبقى موحدا مع الله دائما، يستمع من أستاذه ويحبه ويقدم كل ما يستطيع في سبيل الدعوة، لكن لا ينبغي أن يتوهم أن هذا الذي يرشده بإمكانه أن يفعل شيئاً معه. الفعال هو الله. لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله، ليس لك من الأمر شيء. أو يتوب عليهم، يعني أو أن يتوب عليهم، أمر توبتهم وأمر تعذيبهم ليس بيدك، بيد الله عز وجل، هو يعلم، بدليل أنه لم يعذبهم، لم يهلكهم، مع أنهم أوقعوا بالمسلمين أشد الضرر، لأنه علم أن فيهم بذرة خير، وهذه البذرة عملت فعلها وجعلتكم من كبار المؤمنين. أنت تصور هذا الذي سهيل في أثناء صلح الحديبية قال النبي: اكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، امحو رسول الله، لو آمنا بك لما حاربناك. فمحيت كلمة رسول الله بعد أن أصبح من كبار الصحابة، يقول: أنا أذوب خجلا من الله عز وجل، كيف لم أسمح بهذا الاتفاق أن يكتب فيه رسول الله؟ الناس أعداء ما جهلوا. أنت حينما تعرف الحقيقة، والله أيها الإخوة، يعني أخ كريم ليس بيننا الآن، قال لي: أنا أسرفت على نفسي كثيرا، ثم أصيب بأزمة بمرض عضال، وضع في العناية المشددة. قال لي: ناجيت الله وأنا في العناية، أن يا ربي، يعني أيليق أن ألقاك وأنا عار من عمل صالح؟ إنسان بلا ثياب يا ربي، أنا يقصد بالثياب العمل الصالح، أمهلني يا رب، أعطني فرصة لأتوب إليك، وهو في غرفة العناية المشددة. لكن الله امتن عليه بأن أعطاه فرصة، وحضر الدروس كلها، وأقبل على الله، وخشع في صلاته، وغض بصره، وأنفق ماله، وفعل ما فعل، ذاق طعم القرب. قال لي مرة وأنا أناجيه، قلت له: يا رب، كل هذه السعادة من القرب منك، لما لم ترسل إلي هذه الأزمة قبل 10 سنوات؟ من شدة سعادته. فأنت قد تجد شيئا مزعجا، مرض مزعج، فقر مدقع أحيانا، هذه كلها أبواب إلى الله عز وجل، دوافع. صحابة كانوا كفارا والتفوا على المؤمنين وأوقعوا فيهم أشد الخسائر وقتلوا منهم، وفيهم سيدنا خالد وسيدنا عكرمة وسيدنا عمرو بن العاص، بعد ذلك أسلموا وكل طاقتهم الحربية أصبحت في خدمة الإسلام. سيدنا عكرمة بن أبي جهل أبلى بلاء حسنا في بعض المعارك، وسيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، لكن لعلمه بأن فيهم بذرة خير، لم يهلككم الله عز وجل، والذي حصل بعد هذا يؤكد هذه الحقيقة. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يعني الملك لله، الله عز وجل بيده الملك خلقا وتصرفا ومصيرا، وهذا أوسع أنواع الملك، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له الخلق والأمر، إليه يرجع الأمر كله، بيده مقاليد السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يعني يغفر من شاء المغفرة ويعذب من شاء العذاب. هي كلام بسيط، يقول لك الطبيب: إن فعلت كذا وكذا وكذا شفيت من دون عملية جراحية، وإن استهترت وتابعت التدخين مثلا، ولم تعتني بنظام غذائك، ولم تتحرك في جسمك، لا بد من عملية جراحية. فأنت مخير، إما أن تختار المعافاة من دون عملية، أو أن تفرط وأن تتساهل في شأن معاشك وحياتك تحتاج إلى عملية جراحية، فإما أن تطلب التوبة فيتوب الله عليك، وإما أن تطلب العذاب ضمنا فيأتي العذاب، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم، لكن الله يريد أن يغفر لك، يريد أن يرحمك. يعني إذا قال أب لأبنه يا ابني أنت حر، إما أن تتفوق في دراستك يكون لك مستقبل زاهر، أو أن تقصر. أنا لا أجبرك على الدراسة، لكن الأب يتمنى من ابنه أن يختار الأولى. يعني لله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، أنت مخير، إن أردت المغفرة غفر الله لك، وإن ركب الإنسان رأسه وطلب المعصية والتفلت عذبه الله عز وجل، لكن الله غفور رحيم، أي يريد لك المغفرة والرحمة. ثم يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن منهجه يقتضي بأن تكون الكتلة النقدية موزعة بين الناس جميعا، لئلا يكون دولة بين الأغنياء منكم. المال إذا لم يكن متداولا بين جميع الناس هناك مشكلة كبيرة يعاني منها العالم من بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. حينما يلد المال المال عن طريق الربا، حينما يلد المال المال عن طريق الربا، تتجمع الأموال في أيدٍ قليلة وتحرم منها الكثرة الكثيرة. فهذا التجمع الكبير في أيدي قليلة وهذا الحرمان الشديد من الكثرة الكثيرة، هذا يسبب الثورات والجرائم والدعارة والسرقات والاحتيالات والفساد الأخلاقي وشقاء الأسر. والله أيها الإخوة، إن الشقاء الذي تعاني منه البشرية في شتى بقاع الأرض يمكن أن يرد إلى الربا، ذلك أن الإنسان إذا شرب الخمر أذى نفسه، أضر بنفسه وحده، أما إذا زنى أضر بنفسه وأفسد فتاة معه، أما إذا أكل الربا أضر بمجتمع بأكمله، لأن هذه الكتلة النقدية ينبغي أن تكون بين الناس جميعا متداولة. أما إذا ولد المال المال تجمعت في أيد قليلة، ذلك أن الأعمال إذا ولدت المال لا بد من أن يوزع المال على أطراف كثيرة جدا. أبسط مثال، افتح محل تجاري، أكثر من ثلث الربح يذهب مصاريف، تحتاج إلى موظفين، تحتاج إلى مستودع، تحتاج إلى نقل بضاعة، تحتاج إلى معاملات، تحتاج إلى قرطاسية، أبسط محل تجاري، يعني ثلث أرباحه تذهب مصاريف، يعني حرك الفعاليات الأخرى. أما لو وضع ماله في مصر وأخذ الربح وعاش به، كل هذا الربح له وحده، هو لم يفعل شيئا، ما قدم شيئا، ما ساهم بإنتاج. لو فرضنا إنسان هيأ مزرعة تفاح، فرضه هو هدف الربح، هدف يأمن دخل له ولأولاده دون أن يشعر، ما دام في إنتاج جديد من هذه الفاكهة هذا يسهم في تخفيض الأسعار. كلما حولت أرضا يابسة إلى أرض خضراء وطرحت إنتاجها في الأسواق، معنى ذلك أنت وفرت الحاجات وانخفضت الأسعار وانخفضت تكاليف المعيشة. يعني في عندنا قاعدة أساسية، الأسعار إذا ارتفعت ضاقت الشريحة كالموشور تماما. لو أتينا بألف دائرة متدرجة في التناقص وضعناها فوق بعضها بعضا شكلت موشورا، فكلما انخفض السعر اتسعت دائرة المنتفعين بهذه السلعة، وكلما غلى السعر، أبسط مثل لو نزلت فاكهة الكيلو بمئة ليرة، كم إنسان يشتريها في الشام؟ في رقم قد يكون 5000، الشام فيها 5 ملايين، لو كان الكيلو بعشرين ليرة يشتريها 2 مليون، لو الكيلو بخمس ليرات يشتريها 4 ملايين. فالسعر كلما ارتفع ضاقت شريحة المنتفعين به. فما الذي يخفض الأسعار؟ حينما تلد الأعمال المال، أما إذا ولد المال المال ارتفعت الأسعار. موضوع يحتاج إلى بحث طويل، أن النظام الاقتصادي في الإسلام مهم جدا، مهم جدا، وكاد الفقر أن يكون كفرا. في كل مجتمع منضبط بالشرع هذه الكتلة النقدية متداولة بين الناس جميعا. أما حينما يحل الربا محل البيع، إنسان يثمر أمواله بالبنوك من دون ما يقيم مشروعات، بيقول لك بأي بلد بالعالم أول مشكلة البطالة وحلها إنشاء مشاريع وإيجاد فرص عمل. شاب في أول حياته وجد عمل، معناها تزوج، معناها سكن ببيت، معناها اشترى حاجات، اشترى ألبسة، اشترى طعام، شراب، أساس الحياة كلها دخل، الدخل يحتاج إلى فرصة عمل. فالربا يتناقض مع الأعمال. أما حينما تسخر مالك في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو في مشروع استثماري أو في خدمة أو في حرفة أو في صنعة، أنت قدمت شيء وأخذت شيء. والحمد لله رب العالمين. جاءتني بعض الأسئلة، قال: إنكم ترددون في دعاء خطبة الجمعة دعاء لا أدري معناه، وهو: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. يعني بيكون واحد ورد أرض، أنا سمعت قبل 50 سنة، يعني تنباع أرض بكاملة مقابل حمارة صغيرة، شيء ما له قيمة أبدا. هلأ في أرض بقول لك الدنم حقه 6 ملايين، عندي 200 دنم، في اللي عنده أرض فرضا 200 دنم وكل دنم 3 ملايين، بينام عشية بضرب 200 × 3 600 مليون، حس بسرور، شاري بيت ارتفع سعره، عنده تجارة رابحة جدا، وكيل حصري لمادة غذائية أساسية، وفي بيع رائج جدا، تلاقي عنده شعور أنه هو غني وأموره ميسرة وما عنده مشكلة مالية، يعني عينه قرت بهذه التجارة، يعني طرب لها، ظن أنه ملك كل شيء. نعم. فأنا بالدعاء: اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم. إذا أخذ البيت 12,000 فلا حقه ما بيعه ب 12 مليون، هيك بيقول لك واحد مثلا، أو هلا بطلت هي كان سابقا، الأسعار للثلث نازلة. نعم. لكن كم إنسان اشترى بيت ب 10,000 صار حقه 10 ملايين؟ بحكيها مرتين ثلاثة خمسة عشرة، أنا في عندي ثروة ضخمة، أو في عنده أولاد نجباء لك كلهم أطباء ومهندسين، ما كلهم ما فيهم دين بيكونوا فرحان بمناصبهم العلمية مثلا، فقد يفتخر الإنسان بزوجته، قد يفتخر بأولاده، قد يفتخر ببيته. فوت لعند واحد لكذا بيتي، فتت غرفة الضيوف، قال لي: هذا البيت مساحته 400 متر. قلت له: الله يهنيك. قال لي: هذا البلاط جاي من إيطاليا شحن جوي. قلت له: والله شيء جميل. هذا الطقم جبناه كذا. فرحان في بيت فخم بحي راقي جدا، له إطلالة جميلة، كان حقه 60-70 مليون. فاللي عنده بيت فخم، اللي عنده مركبة بيقول لك هي 600 مثلا، غير ركبة بيقول له مثلا، اللي عنده أرض تنظمت وأصبحت هيك أخذها من دون سعر تقريبا أصبح كل دنم بالملايين وطرد، ألا يشعر أنه هو متفوق؟ كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. المؤمن لك أنا ما أزيد حدا بحياتي، وكل عمري بخدمة الناس، وحس بسعادة ما بتوصل. يعني إذا الله عز وجل أخذ الأمانة إلي عند الله شيء، قدمت كثير، تعبت كثير، صرت كثير، أنفقت مال كثير، الأعمال الصالحة كلها يحسها رصيد ضخم عند الله. ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به. فإذا الإنسان رأى أهل الدنيا يعني يطربون لما عندهم من بيوت فخمة، من مركبات فارفة، من أراضي شاسعة، من مزارع جميلة جدا، والله في إنسان يعني عنده مزرعة مكلفة شيء 100 مليون، 100 مليون يعني كل شيء فيها. فإذا إنسان قرت عينه بهذه الدنيا، يا ربي اجعل عيني تقر برحمتك. الله قال فبذلك فليفرح، فبذلك فليفرح، يعني افرح برحمة الله، افرح أن هداك الله إلي، افرح أن جعلك في بلد مسلم تستمع هذا الكلام، في بلاد ما فيها غير ملاهي، نوادي ليلية وخمر وقمار، أبدا بلاد جميلة جدا ما فيها غير نوادي ليلية ومسارح ومطاعم وفنادق والفسق والفجور على أشده، يعني ما في مجال آخر ثاني. هون في عنا مساجد، في عنا دروس علم، في عنا ابن يحترم أبوه، في عنا زوجة مخلصة، في عنا بنت يعني تحب أباها حبا لا حدود له، في عنا صهر له ولاء لعمه، في عنا أشياء جميلة جدا في بلادنا. والله زارنا أخ من أمريكا قعد شهر، قال والله عندنا كل شيء لكن عندكم الحب والإيمان. حب، في صلات اجتماعية، في رحمة، في تعاون، في بذل لأعمال صالحة. كما أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضواني. هذا اللي قال لي بيتي مساحته 400 متر وبلاطه من إيطاليا، والطقم هذا أخذناه مستورد، والتريا رشانج وهي جبناها من هون، ما خلى شيء ما وصف بيها. فقلت حالي يعني لازم بين له، فشو قولك ببيت مثلا ديك بأحياء دمشق فقيرة جدا، غرفتين شماليات على العظم لساعتهم ساكنين فيهم، حاطين عوض البواب برداية بتوازن هذا؟ قال أبدا معوذ بالله. وازنت له بين بيت حقه شيء 70-80 مليون وبين غرفتين بحي فقير تحت الأرض شماليات على العظم ومسكونين. وازنت له بين ممرض مهنته يعني ينظف المرضى، وبين أكبر جراح كل عملية 150 ألف لجيبته، عنده باليوم عملية أو عمليتين مثلا. وازنت له بين معلم بقرية يعني حامل أكلاته وماشي، هو المدير والآذن والمعلم، وبين أستاذ جامعة عنده ساعتين ثلاثة تدريس، أستاذ ذو كرسي، رئيس قسم مثلا، غير ترتيب بين رئيس أركان وبين جندي ملحوش ببلوكوس بخط المواجهة الأول، بين جندي ورئيس أركان، بين ممرض وبين طبيب جراح، بين أستاذ جامعي وبين أستاذ ابتدائي فرضا. قد يكون الابتدائي أرقى عند الله من 1000 أستاذ جامعي، أنا ما أذكر أحد بسوء يعني. وبين يعني بيتك بحي فقير جدا وبين بيت فخم. قال لي شو المقصد؟ قلت له انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لكن درجات الدنيا لا تعني شيئا، وقد تعني العكس، وقد تعني العكس. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قلت له درجات الدنيا لا تعني شيئا، وقد تعني العكس. والدليل أن سيد الخلق كان إذا أراد أن يصلي قيام الليل لا تتسع غرفته لصلاته ونوم زوجته، لا بد من أن تنزاح جانبا كي يصلي، ما عندك 400 متر مساحة. أما درجات الآخرة فتعني كل شيء وهي أبدية. والله أيها الإخوة كلام من القلب. أنتم أكثركم دارس طبعا، هذا واحد هون قدامه ثلاثة صفار صاروا ألف، ثلاثة ثانيات مليون، ثلاثة ثالثات ألف مليون، ثلاثة رابعات مليون مليون. في الإصفار للشمس صور 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. إذا هالرقم ساوى الدنيا والآخرة لا نهاية صفر قيمته. لو عشت ألف مليون مليون مليون مليون يمكن حقولها هي يا شيخ خمس ساعة سنة ببحبوحة ودخل فلكي وصحة طيبة وزوجة جميلة وأولاد ممتازين وكل شيء عندك، والآخرة لجهنم، أنت أكبر خاسر. والدليل يا بني سيدنا علي، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. فالبطولة لا أن تحقق دخل كبير، البطولة أن تزحزح عن النار. هذا الدليل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عزمت على الزواج، وتطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدا. شيء جميل. طرقت أبواب عدة من المتدينين ففوجئت بأسلوب تبيت الاستخارة، مع أنني لم أرى الأهل ولا الفتاة وهم لم يعرفوني، فيبيتون الاستخارة عند الشيخ الملتزمين عنده، فيكون جواب الاستخارة ليست جيدة، وهذا حدث أكثر من مرة. أخواننا الكرام، إن أردتم السنة، ليس في السنة أبدا استخارة بالنيابة أبدا، الاستخارة تكون مباشرة من صاحب الاستخارة، الفتاة تستخير الله. أما أنه إنسان يستخير محل إنسان، هذا لم يرد في السنة إطلاقا. النتيجة لظروف مر بها زوجي فقد حرم من نعمة الصلاة، يبدو ظروف صحية قاهرة، فهل يجوز أن أقوم بالصلاة عني وعنه؟ الجواب لا، بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذا في ظروف صحية قاهرة الله بيعطيه، طبعا هي فرض لا يسقط في حال إلا بالإغماء الشديد أو السبات، فإذا إنسان دخل في سبات هذا لا يصلي، ما في عليه شيء إطلاقا. الحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى ما تيسر من تفسير القرآن الكريم مع الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم أنت القوي، فأعنا بقوتك لنأخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة وبقوة السلب عن المعصية. واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجراثيم الفساد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

بل هم بلقاء ربهم كافرون.

فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول

وَآبَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

لهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.

0: إن الله كان غفورا رحيما.
1: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان العصر.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 4 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، والحادي 21 من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا: الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية: لبنان والكيان الصهيوني، حزب الله خارج الطاولة، ما الذي تبحثه الجولة السابعة بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة، حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية، فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج، غارة صهيونية تحرق مسك وتفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء لحظة استخدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود، يواجه سائقو الإجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر. ويقول سائق التوصيل تامر ثابت إن كلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، إذ يضطر السائقون إلى تعبئة خزان سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد أن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات. ويطالب الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، محذرا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل. كامبرا: أفاد 1 من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. تشرح المستشارة العائلية راند فايد أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها وتزداد حدتها مع فترة المناسبات كما الأعياد. أما الآن أحبت في الله، ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان والكيان الصهيوني. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني جولتها السابعة في روما من 4 إلى 6 أغسطس آب، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب الصهيوني محدود من أطراف زوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في مبدأ الإطار إلى الخرائط. أين ينسحب الكيان الصهيوني؟ من يتسلم الأرض؟ من يقيم أداء الجيش اللبناني؟ ومتى تبدأ المرحلة التالية؟ فلسطين المحتلة، غزة. مع ارتفاع درجات الحرارة يعيش سكان مخيمات النزوح في قطاع غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد، فضلا عن التكدس الكبير داخل الخيام. فقد وصف أحد الغزيين للجزيرة مباشر المعاناة اليومية التي أصبحت مفروضة عليهم، وأصبحت العائلة المكونة من 8 أشخاص تعيش في خيمة واحدة في ظل ظروف غاية في القسوة بسبب الحرارة وانعدام المياه وكافة وسائل التهوية، ما نجم عنه انتشار أمراض جلدية خطيرة ومعدية مثل الجرب إلى جانب انتشار البعوض. وخلص قائلا: الحياة لم تعد تطاق. مجلس السلام بغزة يقول: قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب صهيوني إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة. الكيان الصهيوني. وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الصهيوني أمس على طلب الحكومة تمديد التعبئة العسكرية الطارئة بما يسمح باستمرار فترة استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 من سبتمبر أيلول المقبل. وحسب موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري، فإن هذا القرار يتيح للجيش الصهيوني استدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط. معطيات فلسطينية تشير معطيات فلسطينية إلى تصاعد كمي ونوعي في حجم الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية، ولاسيما التي يرتكبها المستوطنون، وذلك ضمن منظومة واحدة تستهدف تفكيك قدرة الفلسطينيين على البقاء في أرضهم. وتوثق ثلاثة تقارير رسمية ورابع حقوقي صادرة عن هيئة مقاومة الجدار ووزارة الأوقاف ومحافظة القدس ومركز معلومات فلسطيني أهلي مجمل الانتهاكات من قتل وتشريد وتنكيل وتخريب واستيطان واعتداء على المقدسات. التحذيرات الإقليمية لبغداد. تعكس التحذيرات السورية والأردنية والكويتية بالرد على أي هجوم يستهدف أراضيها من الفصائل المسلحة العراقية تغييرا في استراتيجية تلك الدول بالتعامل مع المخاطر الإقليمية وارتفاعا للتصعيد في المنطقة ضمن الحرب الأمريكية الإيرانية كما يرى المراقبون. وكان مصدر أمني عراقي قال إن الأردن والكويت وسوريا أبلغت بغداد رسميا بأنها سترد إذا هاجمتها الفصائل المسلحة العراقية. وزيرة خارجية فلسطين تقول: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيان أمس إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة سياسة دولة وليست مجرد أفعال فردية، مشددة على ضرورة تسميته إرهابا صهيونيا وليس عنفا، لأنه يمثل ممارسة ممنهجة مدعومة من الحكومة الصهيونية وقوات الاحتلال. حماس تطالب. قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس للجزيرة أمس إن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار، في حين عبر الكيان الصهيوني عن مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، زاعمة أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر. وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة أن حماس أكدت الوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني، مشيرا إلى أن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الأمم المتحدة. حذر جاستن برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين أمس من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسميا، مؤكدا أن 67% من سكان القطاع يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس. في غضون شهر أجبرت سلطات الاحتلال 13 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة على هدم منازلهم بأنفسهم، بينما نفذت آلياتها 14 عملية هدم أخرى طالت منازل ومنشآت فلسطينية في أنحاء المحافظة، فضلا عن توزيع 26 إخطارا لهدم منازل ومنشآت أخرى. ففي 30 من يوليو تموز الماضي أبلغت محكمة صهيونية المقدسي محمد فايز نمر دويات ووالده بقرار هدم منزلهما في بلدة صور باهر بعد نحو 10 سنوات من بنائهما بمساحة تقارب 130 مترا مربعا قبل أن يقدم على هدمهما ذاتيا هذا الأسبوع. القاهرة. استيقظ سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية فجر أمس في تمام الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة على هزة أرضية أثارت حالة من الهلع والذعر بين المواطنين. وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أن قوة الزلزال بلغت ما بين 5.2 و5.6 درجات على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن مركز الهزة وقع على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ. من جانبه أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. غرب مدينة غزة. بعد إصابتها بحروق بالغة خلال غارة صهيونية قرب منزل عائلتها في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة منذ شهور، تعيش الطفلة الفلسطينية مسك أبو معزة التي تبلغ من العمر 3 أعوام آثارا دائمة لتلك الإصابة، تشمل تشوهات في الوجه واحتراق جزء من إحدى أذنيها وفقدان السمع والقدرة على النطق، في حين تنشد أسرتها للمساعدة على نقلها إلى خارج القطاع لاستكمال العلاج. تقول والدتها سمر أبو معزة الجزيرة إن الحادث وقع في 8 من ديسمبر كانون الأول 2025، إذ كانت تعد الطعام على موقد نار خارج المنزل فهز المنطقة قصف صهيوني عنيف. عرض عماني. تسابق طهران ومسقط الزمن لاحتواء تداعيات التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز، في وقت كشف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن محادثات دبلوماسية مرتقبة مع إيران الاثنين عقب قراره للتراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربات عسكرية في إطار مساع لخفض التوتر ومعالجة الملفات الخلافية العالقة وفي مقدمتها مستقبل المضيق التي يعد أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. اليونان. لم تكن النيران تلتهم الغابة وحدها، بل امتدت إلى السماء أيضا حين اصطدمت مروحيتا إطفاء أثناء مهمة لمكافحة حريق غابات في اليونان في حادث أسفر عن مقتل 2 من أفراد الطاقم. أظهرت مقاطع متداولة مروحتين مخصصتين لمكافحة حرائق الغابات تحلقان على ارتفاع منخفض فوق منطقة مشتعلة قبل أن تصطدما في الجو لتندلع النيران إثر الحادث وتسقط إحدى المروحيتين. الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو مسرح العمليات جاهزا لتوجيه ضربة عسكرية يقول الأمريكيون إنها ستكون الأقوى منذ بداية الحرب على إيران، رغم أنها لن تصل إلى حرب شاملة برأي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمين البحري اللواء محمد عبد الوهاب. فقد زادت الولايات المتحدة من قواتها ومقاتلاتها وقطع البحرية في المنطقة، مما يعني أنها قد تنفذ ضربات على مدار الساعة ولفترة ربما تصل إلى 12 أو 13 يوما متتالية، كما قال عبد الواحد في تحليل للجزيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا. رأى المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين أن الغرب لن يسمح لروسيا بإنهاء الصراع في أوكرانيا، وبحسب ما نقله موقع أنتي فاشيست عن تصريحات أدلى بها دوغين في بودكاست، فإن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ليست سوى بداية صراع عالمي رهيب سينتهي إما بفناء البشرية أو بفناء روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا. لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا أيضا. الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية لبنان والكيان الصهيوني. حزب الله خارج الطاولة. ما الذي تبحثه الجولة 7 بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة. حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد، التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس، حياتنا أصبحت مأساوية. فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة، كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة، عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج. غارة صهيونية تحرق مسك تفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان، نار على الأرض ونار في السماء، لحظة اصطدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية، ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا، هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 4 درجات. غدا الأربعاء طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجات. هذا والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع الأذان المغرب تمام 25 دقيقة، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:39. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدنا.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: الهيبة والشمم.
1: إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 7252536. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: him and put thy trust in him. Lo, thy Lord is not unaware of what ye mortals do.
1: Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Rasulillah. Allahumma inni a'lamu anni asiq, walakinni uhibbu man yuti'uk. Faj'al Allahumma hubbi liman ata'ak, shafa'atan تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: همسات

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأسف على الأشياء الفانية، كل شيء في هذه الحياة فاني إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الإنسان الذي يأسف على دنياه قد طفل الذي يبكي على فقد العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إن المليارات والعقارات والسيارات لا تؤخر لحظة واحدة من أجل العبد. ولذلك قال الحكماء: اجعل للشيء ثمنا معقولا، فإن الدنيا وما فيها لا تساوي نفس المؤمن، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة، فإن نفس المؤمن غالية، وبعضهم يبيعها برخص. إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم وتهدم بيوتهم واحتراق سياراتهم، ولا يأسفون ويحزنون على نقص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم وتقصيرهم في طاعة ربهم، سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا على تلك ولم يأسفوا على هذه، لأن المسألة مسألة قيم ومثل ومواقف ورسالة. وجاء في كتابه العزيز: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كن من أولياء الله وأحبائي لتسعد، إن من أسعد السعداء ذلك الذي جعل هدفه الأسمى وغايته المنشودة حب الله عز وجل، وما ألطف قوله في كتابه العزيز: يحبهم ويحبونه. قال بعضهم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم، فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم ثم يحبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي تاج على رأسه، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إن رجلا من الصحابة أحب قل هو الله أحد، فكان يرددها في كل ركعة ويتوله بذكرها، ويعيدها على لسانه، ويجي بها فؤاده، ويحرك بها وجدانه. قال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. صدق رسول الله.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وتقديم

0: محمد. إخوة الإيمان والإسلام، نقدم لكم الآن من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.
1: يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
2: ما أحلى الصلاة عليه. إليك يا سيدي يا رسول الله، وإلى آل بيتك الطيبين، وإلى أزواجك أمهات المؤمنين، وإلى كل محب لك يا سيدي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الفوائد العظيمة النفع في الحياة وبعد الممات، وسوف نذكر بعض الصلوات الموثوق من صيغتها وذكر بعضا من هذه الفوائد مع كل صلاة. وقبل أن نبدأ بذكر أي صلاة، سوف نبدأ ببعض الكلمات التي قالها الإمام الجعفري رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام صالح الجعفري: إذا ما شئت أن تحظى قريبا بفتح الله صل على محمد، وتفسير وعلم ذو معاني لمن ذكر الصلاة على محمد، ورزق الله أوسعه تبدى لأرباب الصلاة على محمد، وتيسير الأمور لمن يصلي على المختار سيدنا محمد، شفاء للمريض كذا دواء صلاة العاشقين على محمد، وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على

0: الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وتعليقا على هذه الصلاة، قيل أن أحد المحبين بالمدينة المنورة سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن أعظم صلاة يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: الصلاة الأولى والثانية، من كتاب أفضل الصلوات للشيخ النبهاني، أي الصلاة الأولى والثانية التي ذكرناها الآن، فهي من أفضل الصلوات لثبوتها في الصحيح البخاري ومسلم. أما عن بعض الفوائد الخاصة بالصلاة على رسول الله، فهي سبب محو 10 سيئات عن المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. يرجى إجابة دعاء المصلي إذا قدمها أمامه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب حصول شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب غفران الذنوب. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لكفاية الله تعالى العبد ما أهمه. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني أكسر الصلاة، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: الثلث. ثم قال: الربع. ثم قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لقرب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي. وهكذا كانت الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في الصلاة القادمة.
1: يا نبي السلام عليك.
2: من أجمل الصلوات على رسول الله، إعداد وتقديم ثريا يونس.

الحق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الصحابة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالدعوة الربانية، ولم يكن له دعاية من دنيا، فلم يلقى إليه كنز، وما كانت له جنة يأكل منها، ولم يسكن قصرا، فأقبل المحبون يبايعون على شظف من العيش وذروة من المشقة، يوم كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس من حولهم، ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب. حوصروا في الشعب وضيق عليهم في الرزق، وابتلوا في السمعة وحوربوا من القرابة وأوذوا من الناس، ومع هذا أحبوه كل الحب. سحب بعضهم على الرمضاء وحبس آخرون في العراء، ومنهم من تفنن الكفار في تعذيبه وتأنقوا في النكال به، ومع هذا أحبوه كل الحب. سلبوا أوطانهم ودورهم وأهليهم وأموالهم، طردوا من مراتع سباهم وملاعب شبابهم ومغاني أهلهم، ومع هذا أحبوه كل الحب. ابتلي المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شديدا، وبلغت منهم القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون، ومع هذا أحبوه كل الحب. عرض صفوة شبابهم للسيوف المسلطة، فكانت على رؤوسهم كأغصان الشجر الوافرفة، وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار. وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة أو في ليلة عيد، لأنهم أحبوه كل الحب. يرسل أحدهم برسالة ويعلم أنه لن يعود بعدها إلى الدنيا، فيؤدي رسالته، ويبعث الواحد منهم في مهمة ويعلم أنها النهاية، فيذهب راضيا، لأنهم أحبوه كل الحب. ولكن لماذا أحبوه وسعدوا برسالته واطمأنوا لمنهجه واستبشروا بقدومه ونسوا كل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعه؟ إنهم رأوا فيه كل معاني الخير والفرح وكل علامات البر والحق. لقد كان آية للسائلين في معالي الأمور، لقد أبرد غليل قلوبهم بحنانه، وأسلج صدورهم بحديثه، وأفعم أرواحهم برسالته. لقد سكب في قلوبهم الرضا، فما حسبوا للآلام في سبيل دعوته حسابا، وأفاض على نفوسهم من اليقين ما أنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. ثقل ضمائرهم بهداه، وأنار بصائرهم بسناه، ألقى عن كواهلهم آثار الجاهلية، وحط عن ظهورهم أوزار الوثنية، وخلع من رقابهم تبعات الشرك والضلال، وأطفأ من أرواحهم نار الحقد والعداوة، وصب على المشاعر ماء اليقين، فإذا هدأت نفوسهم وسكنت أبدانهم واطمأنت قلوبهم وبردت أعصابهم، وجدوا لذة العيش معه والأنس في قربه والرضا في رحابه والأمن في اتباعه والنجاة في امتثال أمره والغنى في الاقتداء به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. لقد كانوا سعداء حقا مع إمامهم وقدوتهم، وحق لهم أن يسعدوا ويبتهجوا. وقال الشاعر: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف، ومنقذ النفوس من ويلات الغواية، وارض عن الأصحاب والأمجاد جزاء ما بذلوا وقدموا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كن عظيما فيما تفكر وفيما تعمل وفيما تهدف. تجدك ارتقيت وارتقى بك من حولك، وبلغت منازل العظماء في الدنيا قبل الآخرة. حلل أسباب القلق. يقول ريديارد كيبلينج: إن لي 6 من الخدم المخلصين، منهم تعلمت كل ما أعلم علم اليقين. أسماؤه هي ماذا ولماذا ومتى وكيف وأين ومن. فكر بالآخرة. إذا شغلتك الدنيا وأهمتك، فضع نصف تفكيرك في الآخرة، فتكون قد حققت مراد عيشك في الدنيا وتخففت من همومك. تحلل من المظلوم. تذكر أن كل ذنب مهما عظم ممكن أن تتحلل منه بالتوبة النصوح للظلم العباد. مهما حقر فتوبتك منه مرهونة بتحللك من المظلوم. أطلب رزقك من مسبب الأرزاق. إذا افتقرت فاطلب رزقك من مسبب الأرزاق، وعول عليه في الطلب والدعاء، ولا تدع معه أحدا. يقول تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. تصنع الرفق. إن لم تكن رفيقا فتصنع الرفق حتى يستقر في قلبك وكيانك. واعلم أن من يحرم الرفق يحرم الخير. فإذا حرمت خيرا ما فتذكر أنه ربما يكون بسبب فظاظتك يوما ما مع خلق الله. لا تكن بخيلا. إذا لم يكن لديك شيئا تعطيه للآخرين فتصدق بالكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة، وخالق الناس بخلق حسن. كافئ نفسك. عندما تنجح في أمر ما كافئ نفسك، وأشعر الآخرين بنجاحاتك المتميزة وأظهرها. فإذا شعروا باحتفائك بإنجازاتك كافأوك بما أنت أهله. لطف الله. من لطف الله تعالى بعباده ألا يجمع عليهم الهموم والمصائب مرة واحدة، بل يكرمهم ويعطيهم ويفرحهم ويقلبهم في النعم. فإذا ابتلاهم مرة صبر القلة ونكر الكثرة. نعم ظاهرة وباطنة. اعلم أن الله قد أنعم عليك نعمة ظاهرة وباطنة. أما الظاهرة فهي لا تعد ولا تحصى، وأما الباطنة فمنها الألم لإحساسك بالمرض والخطر، ومنها حرمانك من أشياء ليشعرك تعالى بحاجتك الدائمة إليه، ومنها تأخير إجابة الدعاء ليتكون دائم الصلة به سبحانه. وحتى الموت نعمة رغم أنه مصيبة.

0: أخي المسلم، أنت بالتأكيد تبحث عن المعلومة الهادفة والكلمة الجادة، إذن فابقى مع إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، وعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك وأسرتك إلى عالم العلماء لتعيش أزكى وأطيب أيام حياتك في رحابهم.
1: اسمع واتبع ذكر الله، واخشع واقرع باب الله، واعبد واقصد وجه الله، واسجد واقعد ناجي الله.
2: على الهادي صلى الله، لا إله إلا الله.
0: إنها تنقلك سواء كنت في البيت أو السيارة أو العمل إلى رحاب القرآن الكريم لتنعم بسكينة راحة

0: عصر حيث تبلغ دعوة الله لغير المسلمين وتشرح حقائق الإسلام المشرقة وترد عنه وعن المسلمين الشبهات. إنها إذاعة تصحح الحاضر وتبني المستقبل ممثلا في جيل الأبناء.
1: اسمع واتبع ذكر الله واخشع واقرع باب الله وعبد واقصد وجه الله واسجد واقعد.

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. في ديوان حاتم الطائي كلمة جميلة له يقول فيها: إذا كان ترك الشر يكفيك فدعه، ومعناها إذا كان يسع السكوت عن الشر واجتنابه فحسب، وبذلك قال الحق سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: فأعرض عنهم ودع أذاهم. محبة الخير للناس موهبة ربانية وعطاء مبارك من الفتاح العليم. يقول ابن عباس متحدثا بنعمة الله عز وجل: في ثلاث خصال، ما نزل غيث بأرض إلا حمدت الله وسررت بذلك، وليس لي فيها شاة ولا بعير، ولا سمعت بقاض عادل إلا دعوت الله له، وليس عندي لي قضية، ولا عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس يعرفون منها ما أعرف. إنه حب الخير للناس وإشاعة الفضيلة بينهم وسلامة الصدر لهم والنصح كل النصح للخليقة. وقال حاتم وهو يتحدث عن روحه الفياضة وعن خلقه الجم: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى ما خافة يوم أن يقال لئيم.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد وطن.

0: مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد أذان المغرب نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فقد حان موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم لأذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أيها الإخوة المؤمنون، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه قال: هنيهة. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي.
0: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. الحديث رواه الجماعة إلا البخاري.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، أي سكتوا، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، أيهم يرفعها؟ رواه مسلم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الحديث رواه مسلم والترمذي والنسائي.

أختي المسلمة، أقدم لك هذه السبيكة الذهبية، سيكفيك عمن أغلق الباب دونه وظن به الأقوام خبز مقمر. تفكري في العالم بأسره، أما يوجد في المستشفيات أسرة بيضاء يرقد عليها آلاف من البشر أصابهم المرض من سنوات واجتاحتهم الحوادث من أعوام؟ أما في السجون آلاف من النساء وراء الحديد قدرت عليهم حياتهم وذهبت لذتهم؟ أما في دور العناية والمستشفيات أناس ذهبت عقولهم وفقدوا رشدهم فصاروا مجانين؟ أليس هناك فقراء يسكنون في الخيام الممزقة وفي الأكواخ لا يجدون كسرة خبز؟ أليس هناك نساء أصيبت الواحدة منهن فمات جميع أبنائها في حادث واحد؟ أو امرأة ذهب بصرها أو سمعها، أو بترت يدها أو رجلها، أو ذهب عقلها، أصيبت بمرض

قهوة أو برنامج طبي نافع أو أخبار تهم المسلم والمسلمة أو نحو ذلك، واجتنبي هذه التفاهات التي تعرض وهذا المجون الذي يصدر، فإنها تسقط الحياء والحشمة والدين. أختي الحبيبة، ضع الظالم لمحكمة الآخرة حيث لا حاكم إلا الله، فصبر جميل، وأنت بما عندك فوق ملايين النساء.

إذاعة القرآن الكريم تعني علماء من جميع بقاع الأرض يصحبونك في كل مكان. إنها تعني معهدا في بيتك ومسجدا في دارك. إنها الوسيلة الفعالة والمؤثرة في حماية الهوية والدين واللغة. إنها الرباط المقدس الذي يربطك بكتاب ربك وسنة نبيك. إنها الأمان لجيل الأبناء والحماية لعقيدة النشء والضمان لسعادة

الدنيا بضوئها وحرارتها حين يشتد الظلام، وهي الظلال الوارفة حين يشتد الهجير. إنها النور الذي يسطع في سماء أستراليا فيرفع بالنغم الطاهر عن الناس غضب السماء. إنها تصحبك بالليل والنهار، في الصباح والمساء، وفي تسابيح السحر. إنها إذاعة القرآن الكريم، فكن معها تكن مع الله دائما، ودائما يكون الله معك.

0: في العديد من المواقف الاجتماعية والمهنية هناك ألقاب ومناصب ورتب تكسب الشخص الاحترام، لكن ماذا لو لم يتصرف هؤلاء الأشخاص بطريقة محترمة؟ ماذا لو استغلوا مناصبهم؟ لا ينبغي أن يكون العمر أو المنصب شرطاً مسبقاً لاكتساب الاحترام، إنه يتعلق أكثر بكيفية تصرف شخص ما وموقفه اتجاه الآخرين وأفعالهم. نريد جميعاً أن يحترمنا الآخرون، لكن الاحترام شيء نحتاج إلى اكتسابه. دعونا نتعرف على ما يقوله العلم عن كيفية فرض احترامك على أي شخص. أولاً، افعل ما تقول. لا أحد يحب الشخص المخادع أو غير الموثوق به. الفرد الذي يحظى باحترام كبير هو الشخص الصادق في أفعاله ويمكن الوثوق به. يعد هذا أحد أهم الأمور التي يمكنك اتخاذها لاكتساب الاحترام. ثانياً، لا تضيع وقت الآخرين. إذا كنت تحترم وقت الآخرين فسوف يحترمون وقتك. للأسف العديد منا في المنطقة العربية لا يحترم قيمة الوقت، ولكن إذا أردت أن تنال الاحترام احرص على الالتزام بمواعيدك واحترم أوقات الآخرين ولا تضيع وقتهم في أمور غير مفيدة. ثالثاً، لا تذكر الآخرين بالسوء. سواء كان ذلك في بيئة مهنية أو اجتماعية، فإنه ليس مناسباً أن تذكر الآخرين بالسوء. أنت بالتأكيد لن تكسب أي احترام من خلال القيام بذلك. تصرف دائماً كما لو كان الشخص الذي تتحدث عنه موجوداً معك. رابعاً، توقف عن الاعتذار بدون سبب. إن قول آسف باستمرار دون التفكير لا يكسبك الكثير من الاحترام. هناك وقت ومكان للاعتذار. أحياناً ترتكب أخطاء تؤثر على الآخرين، لذلك تعتذر لهم، لكن توقف عن قول كلمة آسف لكل شيء صغير. خامساً، دافع عما تؤمن به. هل سبق لك أن صادفت شخصاً يهز رأسه بشكل متكرر ويبدو أنه يوافق على كل ما تقوله؟ يمكنك أن تقول أنهم لا يفكرون كثيراً فيما تقول. يصبح الأمر بلا معنى بعد فترة لأنهم يقولون نعم لكل شيء. أولئك الذين يختلفون بأدب ويدافعون عن أفكارهم يحصلون على احترام أكبر من أولئك الذين يتملقون الآخرين. من المهم أن يكون لديك رأي خاص بك. سادساً، توقف عن أن تكون لطيفاً جداً. ميز اللطف عن الاضطرار دائماً إلى فعل الأشياء للناس. محاولة إسعاد الجميع غاية لا تدرك. أن تكون حازماً بطريقة مهذبة سيكسبك الاحترام من الآخرين حتى عندما لا تتفق معهم. سابعاً، لا تسكت على إساءة المعاملة حتى على سبيل المزاح. لا تسكت أبداً عندما يسيء شخص ما معاملتك أو يستغلك. كن محترفاً ودبلوماسياً لكن لا تبقى صامتاً. ثامناً، دافع عن شخص آخر. عندما ترى ظلماً من حولك هل تتجاهله لتجنب المواجهة؟ أحياناً لا يكون لديك خيار، ولكن هناك لحظات تحتاج فيها إلى الدفاع عن الآخرين، خاصة عندما لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. تاسعاً، كن نفسك. من الأفضل أن تكون نسخة أصلية لنفسك بدلاً من أن تكون نسخة طبق الأصل من شخص آخر. يحترم الناس الأفراد الحقيقيين. ما يحتاجه العالم هو المزيد من الأشخاص المخلصين لأنفسهم وليس استنساخاً لبعضهم البعض. عاشراً، توقع احتياجات الآخرين. افعل أشياء للآخرين دون أن يطلب منك ذلك. هذا يدل على أنك شخص متفهم ويجعل الآخرين ينظرون إليك من منظور أكثر إيجابية. أخذ المبادرة لجعل يوم شخص ما أجمل سوف يكسبك الاحترام. 11، استمع لأفكارك. لا تتجاهل أفكارك حتى لو بدت مضحكة أو غريبة أو غير تقليدية. احتضن إبداعك واتبع أفكارك. الكثير من الناس لديهم أفكار رائعة، لكن معظمهم يخشون متابعتها وتنفيذها لأنها تبدو بعيدة المنال. 12، الاهتمام بالآخرين. تعلم مهارات التعاطف هو وسيلة مهمة لكسب الاحترام. انتبه لمحيطك والأشخاص الموجودين في حياتك، سواء كان ذلك في المنزل أو في العمل. يظهر الاهتمام الحقيقي بالآخرين أنك لا تركز فقط على نفسك، ولكن لديك القدرة على الاهتمام وتقديم المساعدة عند الحاجة. 13، كن جيداً فيما تفعله. يحب الجميع الأشخاص الأكفاء، وخاصة أولئك الذين يقدمون أفضل أعمالهم طوال الوقت. ربما تكون قد بدأت للتو في مهنتك، هذا لا يعني أنك لا تستحق الاحترام. من خلال اكتساب الخبرة يمكنك إثبات نفسك وكسب احترام الآخرين. إنها ليست عملية تتم بين عشية وضحاها، ولكنها في النهاية ستكسبك احترام الناس. 14، أضف قيمة حقيقية. سواء كنت جزءا من مجتمع أو شركة أو مجموعة من الأصدقاء، إذا تمكنت من إيجاد طرق لتقديم قيمة للآخرين فستحظى بالاحترام والتقدير. يمكن أن تقدم هذه القيمة بأشكال عديدة، ولكن في النهاية يتعلق الأمر بتقديم شيء يساعد في حل مشكلة ما. لذا اصنع شيئا ذات قيمة وسيحترمك الناس. 15، عرض المساعدة. لكي تحظى بالاحترام تطوع بمواهبك وجهودك للمشاريع التي تحتاج إلى مساعدة، سواء كنت تساعد العائلة أو الأصدقاء أو مجتمعك، فإن القيام بشيء جيد هو وسيلة رائعة لكسب الاحترام. 16، تحكم في عواطفك. تأكد من كبح ردود أفعالك الفورية اتجاه الأشياء التي تجعلك عاطفيا للغاية، سواء كانت جيدة أو سيئة. بالتأكيد من الجيد أن تكون على طبيعتك وأن تظهر الحماس، ولكن تذكر أن الأشخاص المحترمين يعرفون الفرق بين الاستجابة والتفاعل. 17، كن ملهما. يمكنك أن تكون مصدر إلهام من خلال التحدث مع الآخرين عن شغفك، ويمكنك أيضا أن تكون مصدر إلهام من خلال تشجيع الآخرين على متابعة أحلامهم وأهدافهم. أظهر إيمانك بهم. 18، تعلم أن تقول لا. لا تشعر بالذنب حيال قول لا. لست بحاجة إلى الموافقة على كل ما يطلب منك. في بعض الأحيان تحظى باحترام أكبر عندما تقول لا، بدلا من الموافقة على فعل كل شيء. عندما تقول لا فإنك تظهر أنك لست خائفا من الاعتراف بأنك تقدر وقتك وأنه ليس لديك وقت لكل شيء. 19، عامل نفسك باحترام. من المضحك أن يسعى الكثير منا إلى الاحترام من الآخرين، ومع ذلك فنحن لا نحترم أنفسنا. ولكن إذا كنت تريد أن يحترمك الآخرون فعليك أن تحترم نفسك أولا. وعندما تواجه حديثا سلبيا عن النفس فقط تذكر نقاط القوة وتعلم من أخطائك. 20 احترم الآخرين. لتحصل على الاحترام ينبغي أن تمنحه للآخرين، وليس فقط للشخصيات أصحاب المناصب العليا، وسيلاحظ الجميع ذلك عندما تكون لطيفا مع الرؤساء وأيضا مع موظف الاستقبال. وبعبارة أخرى، الحصول على الاحترام هو مرآة لأفعالك وتعاملك مع نفسك قبل البشر.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
2: نزهات في رياض الصالحين.
3: كتاب الدعوات عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. رواه أبو داود.
4: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. رواه أبو داود.
3: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
3: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه مسلم.
4: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. رواه مسلم.
3: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
4: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم.
3: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. متفق عليه.
4: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي.
3: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر مني. رواه أبو داود.
4: وعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك؟ قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي.
3: وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي.
4: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داود صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي.
3: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي.
4: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم.
5: إخوة الإيمان والإسلام، إلى أن يحين موعد أذان العشاء نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
6: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر واصبر واصبر لحكم ربك

فإن

وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبه.

خير. اصبر اصبر اصبر لحكمك.

اللهم صل وسلم.

ومن الليل فسبح.

وماء

ما كذا

0: عمنا.
1: يغشى السدرة ما يغشى.

أفرأيتم اللات والعزى.

hukum

فأر

0: صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لآذان العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح لله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

وعن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان عمر رضي الله عنه إذا انصرف من صلاته قال: اللهم أستغفرك لذنبي، وأستهديك لمراشد أمري، وأتوب إليك فتب علي، اللهم أنت ربي فاجعل رغبتي إليك، واجعل غناي في صدري، وبارك لي فيما رزقتني، وتقبل مني، إنك أنت ربي.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي.

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.

ذلك. من هنا نقول بضرورة أن يحرص الإنسان دائما وأبدا على الإخلاص، وأن يسأل الله تبارك وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله إياه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد بينا أيها الإخوة والأخوات، بينا أن الإخلاص يستدعي من الإنسان ألا يجامل أحدا من الخلق، ألا يجامل الناس، وألا يعمل حسابا لهم، فإن الناس إلى فناء. والله يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان هناك من يعمل لأجل هؤلاء الناس وتدور حركته في الحياة بناء على ما يرضيهم أو يسخطهم، فهذا يتنافى مع الإخلاص. ربما واحد يترك واجبا أو يفعل محرما أو تحتبس في حلقه كلمة الحق فلا يقولها، إما طمعا وإما خوفا من الناس، هذا كما قلنا يتنافى مع الإخلاص تماما، ولا يليق بنا نحن المسلمين عامة وكدعاة خاصة أن يكون اهتمامنا ومحور حركتنا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى دائما إلى تحقيقه. تعال معي لصورة أخرى من الصور أيضا تتنافى مع الإخلاص، وهي أن يجعل الإنسان هدفه في هذه الحياة مرتبطا ليس بالناس، إنما مرتبط بتحقيق الأموال والمتاع، باكتناز وادخار واستكثار أعراض الدنيا أيا كانت، وعلى رأسها المال. وقبل أن نبدأ في هذه النقطة نؤكد على أن المال ليس شرا، استعاذ بالله منه، ليس شرا في ذاته وليس خيرا أيضا في ذاته، وإنما هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. والمال أساس لا يستغني عنه أحد في هذه الدنيا لتحقيق مصالحه وقضاء حوائجه. وفي هذا يقول سيدنا سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار، يقول: لا خير في من لا يطلب المال، يسد به عورته ويقضي به حاجته ويصون به عرضه ويقضي به دينه. معنى كلام لي. وقالوا أيضا: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح الحياة إلا بهما، لا تصلح الحياة إلا بوجود أموال يتداولها الناس فيما بينهم وبين بعضهم. وعندنا في القرآن الكريم إشارة إلى قيمة المال في حياة الإنسان في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأشار القرآن الكريم إلى أن المال قوام الحياة، من خلال المال نستطيع أن نتبادل المنافع، نستطيع أن نعمر الأرض، نستطيع أن ننشئ في هذه الأرض الخيرات والبركات وما إلى ذلك. فالقرآن يقول: جعل الله لكم قياما، قوام أموركم وقوام معاشكم بهذه الأموال، فلا غنى للإنسان عن أن يكون له مال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا نتكلم عن الإخلاص، والإخلاص شيء مهم جدا، فإنه لا يقبل عمل بلا إخلاص. لو تخيلنا أن الإنسان بلا نفس شهيق وزفير يستطيع أن يعيش، فإذا انقطع عنه النفس، انقطع عنه الهواء، انتهت حياته. كذلك الإخلاص هو روح العمل، هو سر قبول الله تعالى له. فإذا فقد الإنسان الإخلاص فقد العمل ثمرته ومكانته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الله تبارك وتعالى يعذب صاحبه بسبب ما كان في عمله من رياء وسمعة وشهرة وما إلى ذلك. من هنا نقول بضرورة أن يحرص الإنسان دائما وأبدا على الإخلاص، وأن يسأل الله تبارك وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله إياه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد بينا أيها الإخوة والأخوات، بينا أن الإخلاص يستدعي من الإنسان ألا يجامل أحدا من الخلق، ألا يجامل الناس، وألا يعمل حسابا لهم، فإن الناس إلى فناء. والله يقول: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان هناك من يعمل لأجل هؤلاء الناس وتدور حركته في الحياة بناء على ما يرضيهم أو يسخطهم، فهذا يتنافى مع الإخلاص. ربما واحد يترك واجبا أو يفعل محرما أو تحتبس في حلقه كلمة الحق فلا يقولها، إما طمعا وإما خوفا من الناس. هذا كما قلنا يتنافى مع الإخلاص تماما، ولا يليق بنا نحن المسلمين عامة وكدعاة خاصة أن يكون اهتمامنا ومحور حركتنا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى دائما إلى تحقيقه. تعال معي لصورة أخرى من الصور أيضا تتنافى مع الإخلاص، وهي أن يجعل الإنسان هدفه في هذه الحياة مرتبطا ليس بالناس، إنما مرتبط بتحقيق الأموال والمتاع، باكتناز وادخار واستكثار أعراض الدنيا أيا كانت، وعلى رأسها المال. وقبل أن نبدأ في هذه النقطة، نؤكد على أن المال ليس شرا يستعاذ بالله منه، ليس شرا في ذاته، وليس خيرا أيضا في ذاته، وإنما هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. والمال أساس لا يستغني عنه أحد في هذه الدنيا لتحقيق مصالحه وقضاء حوائجه. وفي هذا يقول سيدنا سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار، يقول: لا خير في من لا يطلب المال، يسد به عورته ويقضي به حاجته ويصون به عرضه ويقضي به دينه. معنى كلام لي. وقالوا أيضا: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح الحياة إلا بهما.
لا تصلح الحياة إلا بوجود أموال يتداولها الناس فيما بينهم وبين بعضهم. وعندنا في القرآن الكريم إشارة إلى قيمة المال في حياة الإنسان في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأشار القرآن الكريم إلى أن المال قوام الحياة. من خلال المال نستطيع أن نتبادل منافع، نستطيع أن نعمر الأرض، نستطيع أن ننشئ في هذه الأرض الخيرات والبركات وما إلى ذلك. فالقرآن يقول: جعل الله لكم قياما، قوام أموركم وقوام معاشكم بهذه الأموال. فلا غنى للإنسان عن أن يكون له مال، لا غنى، لا غنى. والناس اللي بتحاول تمجد الفقر وترفع من قدره وتعلي من قيمته هم بذلك يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ويقول لأصحابه: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. فكان يدعو أصحابه إلى أن يتعوذوا بالله من الفقر، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والفقر معا في سياق واحد. فإذا الفقر ليس ممدوحا والغنى ليس مذموما، وإنما تعاملك في هذا وذاك شكله إيه؟ سئل أحد السلف الصالح، قيل له: أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ قال: لا يوزن غدا الغنى والفقر، وإنما يوزن الصبر والشكر. الصبر والشكر، إذا صبر الفقير على فقره وشكر الغني ما أعطي من ماله فهذا هو الذي سيحسب عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول يا أخوانا المال ربنا مدحه في كثير من الآيات: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. سيدنا عمر قرأ هذه الآية الكريمة اللي هي: زين للناس حب الشهوات إلى آخره، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. وهو ده مربط الفرس بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، انه كونك معاك مال، كون ربنا اغناك اعطاك وسع عليك، هذا شيء عظيم وشيء جليل يذكر فيشكر. ربنا علمنا كده: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان لديك مال فلا يعاب في ذاته، إنما بقى العيب في مين بقى؟ العيب في اللي يجعل هدفه ومقصده وحياته تدور على هذا المال، فتبرر الغاية عنده الوسيلة. يجمع المال من حرام، من حلال، مما يرضي الله، مما يسخطه، خير شر، ما تفرقش معاه، الغاية تبرر الوسيلة. هي دي المشكلة، أن يكون المال وحبه في قلب الإنسان منا، يدخل إلى قلبه فيتمكن منه، ويصبح الإنسان حينئذ عبدا ذليلا بهذا المال. تبص تلاقيه كده يعني فلوس بالنسبة له محراب يتعبد فيه، كعبة يطوف حولها، غاية يسعى إلى تحقيقها.
هي دي المشكلة، هذه هي المشكلة، بحيث يصبح المال معبودا. ممكن، ممكن المال يصبح معبودا؟ أيوة أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس مين؟ عبد الدينار وعبد الدرهم. ممكن واحد يتعبد المال ويصبح بالنسبة ليه شره وغاية ومقصد يسعى إليه، يتنازل في مقابله عن كرامته مفيش مانع، عن عزته مفيش مانع، عن دينه مفيش مانع، عن أي قيمة، أي خلق، أي مبدأ، مشكلة. في سبيل المال كل شيء يهون. هذا هو الخطر. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت فيه شوكة فلا خرجت منه. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين آثر المال وجعل نفسه عبدا له ذليلا. وأدي لك بعض أمثلة، أنا مش الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بأمثلة من الواقع. أما تسمع مثلا، إحنا عارفين القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ده المعروف ضرورة. لا، الناس بقى اللي هم بتوع فلوس يجي يقولها بطريقة تانية، يقول لك الدولارات تبيح المحظورات. يقول إيه الدولارات؟ الفلوس، الفلوس، الدولارات تبيح المحظورات. ويمسك أحدهم بالدولار كده، وانتوا عارفين ان لونه أخضر، أو يمسك بالدينار ولونه أصفر، ها بتاع الدينار، يقول له إيه: يا دينار قد أعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. شوف عبودية المال وصلت حد فين. يا دينار قد أعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. والتاني يقول: يا دولار قد أعجبتني خضرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. فيصل بالمال إلى أن يكون معبودا. واحد تاني، وإحنا بنقول الكلام ده على سبيل المزاح، كان يقول: أنا لما كان حصل لي صداع في دماغي أروح جايب الورقة $100 حطها على دماغي، فإذا بكل الصداع يزول، وإذا بكل الآلام تذهب. هذا نموذج من نماذج عبادة المال، عبادة المال. إخوانا، اللي ربنا كتبه لك هيجي لك، اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك سيأتيك. ما قدر لماضغيك أن يمضغا فلا بد وأن يمضغا. ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله. اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك لحد عندك. الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا، اللي يعمل حسابه للدنيا أولا، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذها. طب ومن طلب الآخرة وعمل حسابه لرضوان الله أولا، يحصل إيه؟ طلبته الدنيا هي اللي تجيله حتى يستوفي رزقه منها. ومن طلب الآخرة، وده اللي بنأكد عليه، خلي هدفك ومقصدك وغايتك وأملك تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن بيقول إيه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وخير أملا. وفي آية تانية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ربنا ما بيكرمش واحد عشان غناه، ولا بيكرمش عشان منصبه، ولا بيكرمش واحد علشان
تحسب ونسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلينا إذن من خلال الكلمتين اللي بنقولهم دول، وقد أقررنا حاجتنا إلى المال، وأن قوام حياتنا به، وأنه لا يستغني إنسان عنه ليصون به عرضه ويسد به حاجته ويقضي به دينه، لا خلاف على هذا. لكن إياك أن يكون هذا سبيلا إلى أن يتعبدك المال، إلى أن يدخل في قلبك. اجعل الدنيا في يدك، تحكمها ولا تحكمك، تسيطر عليها ولا تسيطر عليك، فتكون نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. هو ده اللي احنا بنأكد عليه يا أخواننا في مبدأ كلامنا. فمسألة إن واحد يجي ويجعل هدفه المال ومقصده وتحصيله فيستبيح في سبيل ذلك الحرمات، ويستحل في سبيل ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخطر. طيب هتيجي تقول ما علاقة هذا الكلام بأصول الدعوة؟ احنا بنتكلم عن أصول الدعوة وبنتكلم عن الإخلاص. نيجي بقى للداعية، بقى الداعية الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعلى قدره وجعله إماما يعظ الناس وينصحهم ويوجههم إلى ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، هذا الإنسان ينبغي ألا يجعل الدين مطية وسبيلا إلى تحقيق مآرب ومنافع عاجلة من هذا المال، علشان الفلوس وعلشان المناصب وعلشان تحقيق المنافع العاجلة في الدنيا، ممكن جدا يلوي عنق الحق ويحتبس في حلقه فلا ينطق به، ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. هنا مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل أن يطوع الإنسان الدين لأجل تحقيق مال، جاه، سلطان. احنا اتكلمنا عن الجاه والسلطان قبل كده، لكن بنتكلم النهاردة عن تحقيق المال. ممكن كما قلت يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، سهل قوي. يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. فقال إن الدنيا ثمنا قليلا حتى وإن كانت، وأنا أدي لك مثال بيبين لك قد إيه الدنيا حقيرة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. لو، ولو هنا بيقولوا حرف امتناع لامتناع. يعني ايه امتناع لامتناع؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلذلك يعطيها للكل. لو كانت تزن ما أعطاها، يبقى امتناع لامتناع. هو بيديها ليه؟ لأنها لا تساوي. فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، ما كانش يدي الكافر منها جرعة ماء لو كانت تزن، لكن هي لا تساوي. ففي واحد يقول لك ايه يا سيدي، خليها تساوي، افرض جدلا انها تساوي جناح بعوضة، خلي جناح البعوضة كده عالي كده قدام الناس شايفينه، وكل واحد يريد ان يحصل على نصيبه من جناح البعوضة، كل واحد يريد ان يحصل على نصيبه من ايه، من جناح البعوضة اللي هي الدنيا دي كلها اللي هي ما تساويش جناح بعوضة،
لكننا على فرض جدلا قلنا إنها تساوي جناح بعوضة، فجناح البعوضة كل الناس تتنافس عليه، الجميع منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة يتنافسون على جناح بعوضة. فبالله عليك هيكون نصيبك منه قد ايه؟ أرأيت كم الدنيا قليلة؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. فهل الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يرضى لنفسه أن يكون نصيبه بهذه القلة والضآلة في مقابل أن يضيع نصيبه من الله سبحانه وتعالى وأن يضيع نصيبه من الآخرة؟ وبالذات الراجل العالم، راجل الداعية، راجل المسلم اللي بيقول قال الله وقال الرسول، كيف يرضى لنفسه وكيف يستبيح لنفسه أن يجعل الدين مطية لتحقيق منافع دنيوية؟ يرضى لنفسه أن يكون الدين مطية لتحقيق مال أو منفعة أيا كانت من هذه الدنيا؟ اسمع بقى معي إلى خطورة هذا الأمر، مسألة ليست هينة، مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا، ومردودها على دين الإنسان أسوأ ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيصور لك الصورة المادية دي، يقول لك ما ذئبان جائعان، في ذئبين جائعين، تعرفين الذئاب تفتك بالفريسة وما تصدق تلاقي، ودول بقى ايه؟ ذئبين جائعين، ذئبان جائعان أرسل في غنم، دخلوا حظيرة غنم ها وهم جائعان، هيعملوا ايه؟ هيفتكوا ويدمروا ويخربوا ويسفكوا الدماء ويقتلوا الأغنام بسبيل الحصول على هذه الايه، على هذه الفريسة. فساد ما بعده فساد. ايه رأيك بقى؟ النبي بيحط امامك هذه الصورة ويضع امامها المقابل، ان واحد يحرص على الشرف والمال ويجعل مطية ذلك الدين، ها يبقى بيطوع الدين لتحقيق منافع دنيوية، هذا يفسد دينه ويخرب إيمانه ويقضي على علاقته بربه بصورة تفوق في فسادها وخرابها ما يفعله الذئبان الجائعان في غنم أرسل فيهما وهما جائعان. شفت قد إيه خطيرة؟ يقول هذا المعنى، الحديث يشير إلى أن حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه بصورة لا تقل عن إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. خطيرة، خطيرة جدا. طيب أنت كراجل داعية، كراجل مسلم، عندك من العلم ومن النصوص ومن الأدلة ما يجعلك تعرف قيمة الدنيا وحقارة الدنيا. ربنا يقول قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النصوص دي كفيلة بأن تجعل الإنسان لا يحرص عليها. حتى كان بعضهم بيقول لك كده، ربنا قال ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ده مثل ربنا بإيه بيضربه للدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآية الثانية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بعضهم بيقول إن ربنا صور الدنيا بالماء كماء، الماء كل ما تمسك فيه
ما بيثبتش، يطلع من هنا ومن هنا. فالدنيا لن تدوم لك ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وراعي الصورة اللي بيقولها الشاعر دي، بيقول إيه؟ أما بتلاقي الطفل الصغير دايما قابض على كفه كده، ماسك كده، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولاده، وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة: ألا فانظروا أني خرجت بلا شيء. هذه الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يبقى أنت كراجل داعية فاهم الكلام ده كويس وقريت القرآن، اعلم أن الدنيا زائلة فلا تحرص عليها. وكما يقول سيدنا عمر الكلام ده للنبي كده، يقول: لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد، لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم قام فإذا ليس في يدي شيء. حلم، حلم نائم، ها، أو حلم نائم، ضاعت الدنيا، ها، وانتهت المسألة. هذه الدنيا. تعالى أيضا نقطة أخرى، أن العمل للدنيا أو لشيء منها يكون على حساب الآخرة. أنت راجل تدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك وأدعو إلى ربك، فلما تجعل الدنيا هدفا ومقصدا كل ما تعمل للدنيا بتكون على حساب الآخرة. فإذا أصلحت من دنياك أفسدت في آخرتك. ما بقولكش إنك أنت ما تاكلش، ما تشربش، ما تركبش، ما تزوجش، كل هذه أمور لا غنى للإنسان عنها، ولكن كما قلنا تبقى هي في أيدينا لا في قلوبنا، نكون نحن المتحكمين فيها وليست هي التي تحكمنا. فالدنيا إذا أصلحت منها وجئت علي لأجلها سيكون ذلك على حساب الآخرة. ومن كلمات الإمام الغزالي بيقول في كتاب الإحياء، يقول: فمنها، من آداب علماء الآخرة، منها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما الدنيا والآخرة متضادتان، وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهن أسخط الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر. ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ كيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وبنرجع برضو ونقول إن الدنيا مش مزمومة لذاتها، مش مزمومة لذاتها. لا تسمع كلام الإمام الغزالي يقول اهو ده بيزم الدنيا، لا لا، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا محراب العابدين فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، أما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله. الدنيا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة، نعم المتاع ونعم الوسيلة. فنحن لا نزوم الدنيا لذاتها، والدعاء القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذم الله من قال ربنا آتنا في الدنيا وبعدين وما له في الآخرة من خلق، هم الدنيا بس، لا سبيل أمامه يسعى إليه ولا رجاء يرجو تحقيقه إلا الدنيا. هو ده المذموم
اللي يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو المذموم يا أخوان، هذا هو المذموم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فليس عيبا أن نعيش في الدنيا سعداء، وأن نكون فيها أغنياء، وأن نكون فيها ملوكا، وأن نكون فيها من أفضل ما نكون. لكن أن تتحول الدنيا إلى هدف، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. أنا هدي لك نموذج ربما أكون قلته قبل كده، إنه سيدنا عيسى عليه السلام في مرة كان يمر أمام كنز، كنز مفتوح، وإلى جواره ثلاثة مقتولين، ثلاثة ميتين الثلاثة. فسأل ربه عن حال هؤلاء، إيه الموضوع، في إيه، الناس دي مالها؟ فعلم أن هؤلاء الناس وجدوا كنزا مفتوحا وكانوا جائعين، طبعا جائعين مش هاكلوا ذهب وفضة ودولارات وريالات، لا لا لا، هيروحوا يجيبوا أكل. عشان كده اللي عنده مليارات هيعمل بها إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أنت مش لا هتأكل فلوس ولا هتلبس فلوس ولا هتسكن فلوس، فاستخدمها في الخير. المهم الثلاثة لما لقوا الكنز أرسلوا واحدا منهم يأتي لهم طعام، فجاء إليه الشيطان وسول له أن يضع في الطعام سما ليأكله صديقاه ويموتا ويستأثر هو بالكنز. حط في الطعام سم، وجاء للآخرين وسول لهما إذا ما جاء هذا الرجل أن يقتلاه ويتخلص منه ويستأثر بالكنز دونه. فأول ما جه هوب قتلوه، أكلوا الطعام، مات الثلاثة. فقال سيدنا عيسى عليه السلام هكذا الدنيا قتلتهم وذهبت، هكذا الدنيا قتلتهم وذهبت. أدي يا أخوانا حب الدنيا أما بيدخل في قلب حد، وياما مآسي بنسمعها، وياما مشاكل يعني كثيرة جدا. تجد إنسانا يظلم امرأته أو أبناءه أو بناته، أو عم يظلم أولاد أخيه، أو رئيس يأكل حق مرؤوسي، أو إنسان يغتصب أرضا، أو يعني أشياء كلها سببها إيه؟ حب الدنيا، كلها سببها حب الدنيا، كله سببها حب المال. وفي النهاية هسيب الكلام ده عمي وهتمشي، في النهاية هنسيبه كلنا ونمضي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، الكفن ملوش جيوب، ها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيبقى أخي الداعية ينبغي أن يكون عالما بحقيقة الدنيا وقدرها، يبقى يعمل حسابه لله أولا، يخلص، لا تغره الدنيا بزينتها وزخرفها لأجل أن يعمل حسابا لها ويعيش طالبا لها. ثالثا نقطة أخرى، أن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. الدنيا حلالها حساب، لو حتى أكلت من حلال هتتحاسب من أين لك هذا، وحرامها هتتعذب عليه. فكيف يروق للداعية أن يستكثر من الدنيا بأسلوب غير شرعي فيضل في نفسه ويضل غيره ويعرض نفسه بذلك لمزيد العذاب من الله تعالى؟ في ناس ممكن يقول لك هنعمل ايه، عيالي وبيتي ومراتي، يحمله حرصه على ان يجلب السعاده لمن تحت سلطانه وامرته انه
يحل الحرام، انه ياخذ ما ليس له حق فيه، انه يحرص على المال لاجل هؤلاء. وربنا حذرنا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. لو حملك ولدك وحملتك زوجك، هو ده الصح عربيا، حملتك زوجك على أن تأكل الحرام وأن تحتبس في حلقك كلمة الحق فلا تقولها لأجلهم وحرصا على المكانة الدنيوية التي لهم، يبقى هنا بقوا أعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في آية أخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فينبغي عليك ألا تضيع نصيبك من الله لأجل أولادك. واسمع معي إلى هذه الرسالة، رسالة يقول فيها أبو الدرداء رضي الله عنه في رسالة أرسل بها إلى أحد إخوانه، أرسل إليه يقول بعد المقدمة، قال أما بعد، فلست في شيء من أمر الدنيا، لست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له أهل بعدك. يعني أنت سكنت في البيت ده، في غيرك سكن قبليك وناس هتسكن بعديك. الفلوس اللي جات لك دي كانت في إيد غيرك وتذهب إلى يد غيرك وهكذا. فلست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له إلى أهل بعدك، وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك. ليس لك منه من هذا المال أو هذه الدنيا إلا ما قدمت لنفسك، فآثرها، فآثرها على المصلح من ولدك. اوعى تقول ولادي، اوعى تقول مراتي، ها، آثر ما يبقى لك عند الله على ما تريد إصلاحه من ولدك، فإنك تقدم على من لا يعذرك، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، تقدم على من لا يعذرك وتجمع لمن لا يحمدك، وتجمع لمن لا يحمدك اللي هم أولادك، بتجمع لهم وفي النهاية ممكن الكلام ده كله لا يشكرك فيه أحد، وإنما تجمع لواحد من اثنين، وإنما تجمع لواحد من اثنين، إما عامل فيه بطاعة الله عز وجل فيسعد بما شقيت، إما عامل، يا واحد، واحد خد منك الفلوس وعمل فيها بطاعة الله فيسعد هو بما شقيت أنت، وإما عامل فيه بمعصية الله عز وجل فيشقى بما جمعت له. اللي خد منك المال ده اللي انت حرصت عليه، ابنك ولا امراتك ولا حفيدك ولا اي انسان لك به صلة، هذا الانسان يا يعمل فيه بطاعة الله يوم يسعد بما شقيت، او يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. وليس والله واحد منهما باهل ان تبرد له على ظهرك وان تؤثره على نفسك. مفيش حد من الاثنين دول جدير ولا أهل ولا حقيق بأن تبرد له على ظهرك، يعني تتلسع أنت بالنار من أجل أن يسعد هو وأن تؤثره على نفسك. أرجو لمن مضى منهم رحمة الله وثق لمن بقي منهم برزق الله عز وجل. اللي بقي من أولادك وأهلك ثق برزق الله عز وجل. تعال، سيدنا عمر بن عبد العزيز ما ترك لأولادي شيئا، فلما قيل له ماذا تركت لأولادك، ما تركت لهم شيئا، قال إن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على ما هم عليه. عايزين نقول يا أخوانا إنك أنت خلي هدفك ومقصدك دايما وأبدا طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل، وإياك أن تجعل الدنيا تدور بك وتجعلك محور حياتك
تحصيل أسبابها والغنى فيها والعلو والارتقاء فيها، لأن ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. بقيت نقطة سنثيرها مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، تتعلق بما يتقاضاه الدعاة إلى الله تعالى من أجور، إمام في مسجد ولا مؤذن ولا محافظ قرآن ولا أستاذ في جامعة ولا مدرس في معهد أو ما إلى ذلك. قضية أيضا سنجيب عنها باختصار. تناول الفقهاء هذه القضية بالتفصيل في كتب الفقه، ما بين مجوز ومانع، والمسألة تجدونها مفصلة في كتب الفقه. يعني لو فتحت كتاب زي فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الإجارة، سيتناول قضية الإجارة على أعمال الخير، الإجارة للجهاد، الإجارة للصلاة، الإجارة لتعليم القرآن، الإجارة لتدريس العلم الشرعي وما إلى ذلك مما هو معدود من العبادات والطاعات. ولا تسع المجال في برنامج كهذا أن نتناول القضايا بالتفصيل كجانب فقهي، لكن أنا سأتلو على حضراتكم قصة، موقف لسيدنا عمر بن عبد العزيز يوضح لنا الإجابة على هذا المعنى. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده أرسل يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد، أرسل شخصين، يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد إلى البادية، أرسلهما ليعلم الناس السنة وأجرى عليهم الرزق، بيعطيهم أجر على هذا العمل. فقبل يزيد بن عبد الملك أو ابن أبي مالك قبل وأخذ الأجر، والحارث امتنع وقال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرا. لاحظ معايا، احنا أمام موقف فيه ثلاثة: خليفة راشد عمر بن عبد العزيز، يزيد ابن أبي مالك، الحارث ابن أبي محمد. الخليفة ينطلق إلى واجبه الشرعي بتعليم الناس الإسلام وتوضيح شرع الله تعالى لهم، ويبعث إليهما رجلين فقيهين فاهمين عارفين ويجري عليهما الرزق. واحد خد، والثاني قال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله تعالى أجرا. طيب ماذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، اللي عمله ده لا هنقول عليه حرام ولا أكل سحت ولا شيء يقلل من أجره، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث. الشخص اللي امتنع ده رجل عفيف، رجل قنوع، رجل لم يأخذ على علم علمه الله أجرا، وده موقف يحسب له. فقال أكثر الله فينا من أمثاله. إحنا بناخد من الكلام ده إيه بقى؟ بناخد من الكلام ده أن القصة تشير إلى أن التعفف عن أخذ الأجر أفضل. لو واحد ربنا سبحانه وتعالى أغناه وكفاه عن أن يأخذ أجرا، ده يبقى شيء عظيم وأفضل وأحسن، ويبقى أجره عند الله تعالى كاملا، ده أحسن. لكن إن أخذ الداعية أجرا على ما يقوم به من عمل، لا لأجل الدعوة وإنما لتفريغ الوقت، أنا ممكن الوقت ده كنت أستغله لحاجة تانية أكتسب من ورائها أجرا، لكن أنا احتبست هذا الرجل ساعتين ثلاثة خمسة عشرة لأجل أن يعلم أولاد المسلمين القرآن الكريم، فلأجل ألا يضيع القرآن وألا يضيع أولاد المسلمين نعطيه أجرا مقابل تفرغه، حتى بنسميه بدل انتقال أو بدل تفرغ مثلا. يعني انتقاضت داعية أجرا مقابل هذا التفرغ ومقابل القيام بهذا العمل الذي يقتطعه من وقته،
فلا يقدح ذلك في إخلاصه. يبقى برضو راجل مخلص ما بيقولش حاجة ما لم يكن، وحط جنب الكلام اللي بقوله ده هو ما لم يكن، حط تحتيه خط كده، ما لم يكن تقاضيه للأجر على حساب ذرة من رسالته ودعوته، وإلا ضرب بالدنيا وزخرفها عرض الحائط. ما لم يكن ذلك، ما لم يكن أخذ الأجر على حساب دينه أو على حساب دعوته أو علشان يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يطوع الدين لأجل أهداف دنيوية، لا، وإلا يضرب بالدنيا كلها عرض الحائط، ولو أن يعيش كما قال بعضهم لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب لا من أن أطلبها بالدين. هذا هو المعنى الذي أشرنا أحببنا أن نشير إليه في ختام لقائنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضنا عليه، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.

استمعنا معكم أحبائنا في الله إلى حلقة اليوم من برنامج أصول الدعوة مع فضيلة الشيخ الدكتور طلعت عفيفي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا ترى تعرف ايه اللي هو مستنينا دلوقت؟ سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عن نزول هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. صدق الله العظيم. هنكون فين؟ الحمد لله، سنكون على الصراط. وقت المرور على الصراط مفيش إلا ثلاث أماكن بس، اللي هما جهنم، الجنة، الصراط. قال صلى الله عليه وسلم: يكون أول من يجتاز الصراط أنا وأمتي. الصراط لن يكون هناك سوى مكانين، الجنة والنار، ولكي تصل إلى الجنة يجب أن تتجاوز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه الصراط، بعرض جهنم كلها. إذا مررت عليه وصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا يستقبل أهل الجنة: يا رب جنتك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيضرب بالصراط بعرض جهنم. مواصفات الصراط أدق من الشعرة، أحد من السيف، شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة تكاد تميز من الغيظ. رابعا، حامل ذنوبك كلها مجسمة على ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ بالله، أو سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. خامسا، عليه كلاليب خطاطيف، وتحتك شوك مدبب تجرح القدم وتخدشها. تكفير ذنب الكلمة الحرام والنظرة الحرام. سادسا، سماع أصوات صراخ عالي لكل من تزل تسقط

الصراط. فقد نصحته كثيرا ولم يستجب، كما يرى العبد والده وأمه، لكن لا يبالي بهما، كل ما يهمه هو نفسه فقط، نفسي. يروى أن أمنا عائشة رضي الله عنها تذكرت يوم القيامة فبكت، فسألها الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا بك يا عائشة؟ فقالت: تذكرت يوم القيامة، فهل سنذكر آباءنا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، إلا في ثلاث مواضع: عند الميزان، عند تطاير الصحف، وعند الصراط. اصبروا ثم اصبروا على فتن الدنيا، فتن الدنيا سراب، فلنجاهد أنفسنا ولنعين بعضنا على أن نلتقي في جنة، في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط، وأدخلنا الجنة بلا حساب ومن غير سابق عذاب. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

يحسن صحبته في مواطن الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات.

0: حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم ذائدا وإلى النجاة في غربة القيامة قائدا ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا وبنا على خلود الأبد في جنات عدن وافدا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان

0: من إذاعة القرآن، اسمع بأذنك نداه، واحفظ بقلبك هداه، واخشع بروحك لله، وابتهل بالمناجاة، واعمل صالحا يرضاه، تنجو بإذن الله.
1: مع سفراء تلاوة القرآن، المنشاوي والبنا، زاهر وحصان، الحصري والشعشاعي، عبد الباسط ونعينع، وغيرهم كمان.
0: تسمع نبرات تهدهد الصدور، وتفيض عليك بالنور وبالصلاة على الرسول.
2: قولي معي يا قارئ القرآن، داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد. اقرأ
3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق،

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم مساء. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء الرابع من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والحادي والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية. يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة نبدأها بالعناوين. كامبرا: لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا: الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية: لبنان والكيان الصهيوني، حزب الله خارج الطاولة، ما الذي تبحثه الجولة السابعة بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة، حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول: الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير: هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية، فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج، غارة صهيونية تحرق مسك وتفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء، لحظة استخدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود، يواجه سائقو الإجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر. ويقول سائق التوصيل تامر ثابت إن كلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، إذ يضطر السائقون إلى تعبئة خزان سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد أن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات. ويطالب الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، محذرا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل. منذ بداية الحرب على إيران، رغم أنها لن تصل إلى حرب شاملة برأي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمين البحري اللواء محمد عبد الوهاب، فقد زادت الولايات المتحدة من قواتها ومقاتلاتها وقطع البحرية في المنطقة، مما يعني أنها قد تنفذ ضربات على مدار الساعة ولفترة ربما تصل إلى 12 أو 13 يوما متتالية، كما قال عبد الواحد في تحليل للجزيرة. الخبر الأخير في هذه النشرة من روسيا وأوكرانيا: رأى المفكر والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين أن الغرب لن يسمح لروسيا بإنهاء الصراع في أوكرانيا. وبحسب ما نقله موقع أنتي فاشيست عن تصريحات أدلى بها دوغين في بودكاست، فإن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ليست سوى بداية صراع عالمي رهيب سينتهي إما بفناء البشرية أو بفناء روسيا. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة قرآن كريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا أيضا: الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشارة عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية: لبنان والكيان الصهيوني، حزب الله خارج الطاولة، ما الذي تبحثه الجولة السابعة بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة، حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول: الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير: هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية، فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج، غارة صهيونية تحرق مسك تفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء، لحظة اصطدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ أما الآن أحبتي الله، نوفيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. غدا الأربعاء: طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة، أدناها 5 درجات، هذا والله أعلم. وتقبل الله منا ومنكم، آمين. وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجانا من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج. الحمد

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم. أكيد.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: ومضة نور في دياجير الظلام،
0: وسلم يرتقي بالمسلم إلى العلياء في زمن الانهزام. شعارنا
1: ارتقي في الخير.

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني،
1: بث متواصل 24 ساعة
0: على الموجة
1: 173
0: VHF، وعلى الإنترنت
2: www.qkradio.com.au.

أما الآن أحبتي في الله فنقدم لكم حلقة جديدة من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

0: صفوة الصفوة.
1: يعني طب ماذا كسب إخوة يوسف؟ حدث لهم إذلال في الآخر، ذلة ومهانة. وإحنا الذلة اللي فيها الأمة والصغار نتيجة إيه؟ بعدين عن كتاب الله، فبعدهم عن المنهج حقدوا وحسدوا. فماذا تم؟ يوم يتذللوا ويتسولوا.
0: صفوة الصفوة.
1: ابن القيم هذا رجل عجيب، يقول إيه؟ طرقت الأبواب على الله كي أدخل، فوجدت عليها قضيضا، ازدحام يعني، إلا باب الذل له سبحانه. وجدت عددا قليلا من الناس فوقفت عليه، فوجدته أقرب الأبواب إلى الله.
0: صفوة الصفوة.
1: هؤلاء الصفوة هم معالمنا، فنلوذ بذكرهم حتى نستلهم طريقه.
0: صفوة الصفوة.
1: هذه قلوب صفت، عايزين هذا الخلق.
0: صفوة الصفوة.
1: فايدة ايه انا اروح التراويح وابكي ورا الامام وبعدين

0: اختبار الدروس ونشوف الشيخ عمر والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ محل. النتيجه ايه؟
1: صفوه الصفوه.
0: من راى راى الله به ومن سمع لابد ان يكون اهل صدق.
1: صفوه الصفوه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته.
2: بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا
2: الحلقة، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا،
2: بارك الله فيك. سيدي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، بدأنا من الحلقات المنصرمة سرد قصة سيدنا يوسف وإسقاط ذلك بالواقع، مع استنباط بعض الآفات التي حدثت وكيف تغلب عليها وكيف نرصدها. اليوم معنا مشهد جديد من هذه المشاهد.
0: نعم. في محنة. يعني محنة وجود سيدنا يوسف في بيت العزيز.
2: وما لها من محنة.
0: نعم.
2: ندلف الحوار ونشر الحوار مع فضلاتكم في هذه المحنة. وهل في داخلها منحة أم لا؟
0: لابد. المنح دائما يعني دائما موجودة داخلها. يقول يعني أهل العلم يقولون إن أهل الصبر صبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه.
2: إن أهل الصبر
0: صبرهم على على على وجود حكمه.
2: نعم.
0: علمهم بوجود علمه سبحانه وتعالى. هو العليم. هو عندما يبتلي يعني ويختبر إنما يريد أن يعطي ويمنح.
2: نعم.
0: ولكن وضعها في صورة في قالب من من من من الامتحان. صبرهم على أمور القضاء علمهم بأن هذا يورث الرضا. وأنت مش عايز أكثر من الرضا.
2: لا.
0: ورضوانه من الله اكبر.
2: لا صحيح. اللهم ارزقنا اياه يا رب.
0: ودايما واردات يعني دايما البلايا تاتي بعدها واردات العطايا. لازم. ليس بمؤمن مستيقن الايمان من لم يعد البلاء نعمه والنعمه بليه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال انما البلاء يعقبه الرخاء والنعمه تعقبها البليه. لازم دايما كده. انت الان في صحه.
2: نعم.
0: في يوم ما يجي امرض. اليوم انا في ضنك، لازم بكره فرج. سافرح ان الابتلاء موجود. اذا وجد الفرج فاحمد الله، وان وجد الكرب فاطمئن ان النصر اتي. اشتد ازمه تنفرج. لابد ان هذا الدرس يعيه الجميع، نحن والمشاهدون والمستمعون وكل مسلم، لان الذي يرد بالامه اليوم سوف ينفرج عن خير كبير في المستقبل ان شاء الله. خير كبير كبير، المستقبل كبير وواسع ومتسع، ولكن يبدو أن علينا أن نزيل الغمامة التي على قلوبنا وننطلق نحو الهدف.
2: وكما قال القرآن إن مع العسر يسرا.
0: ولا يغلب عسر يسرين.
2: كيف؟
0: إن مع العسر. أصل العسر معرفة.
2: سليم.
0: النكرة إذا قيلت تقل الكثرة.
2: سليم صح.
0: تمام.
2: العموم والشمول.
0: تمام.
2: نعم.
0: إن مع العسر يسرا. فاليسر لما نكرت مرتين سبحان الله حشر العسر بينهما. فاليسرين اليسران يغلبان بإذن الله العسر بإذن الله، لأن العسر محدد.
2: بين
0: الألف واللام هو بين اليسرين.
2: سبحان الله.
0: واليسر عندما يقال لك إيه؟ شفت ناس هذا للكثرة.
2: صحيح.
0: رأيت رجالا بكثرة. فاليسر هكذا. والله لو كان العسر في قوة لدخل اليسر عليه. قوة يعني طاقة صغيرة.
2: فتح
0: بالجدار. يسموها العرب طاقة حتى الصعيد. يعني يسموها طاقة فلاحين.
2: عندنا طاقة.
0: حطوا فيها اللمبة بتاع. والله لو كان العسر في قوة لدخل اليسر عليه فأخرجه وما كث مكانه.
2: الله.
0: شوف حتى لو اختبأ العسر عشان ما حد يتحصل ويظل هكذا يبقى فيها عسر يدخل العسر ياخذه ويجلس مكانه. لأن الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هكذا رب العباد
2: يريدها ونعم
0: الله.
2: إذا نشرب مع سيدنا يوسف. وتستمر السيرة والمسيرة مع سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام داخل قصر العزيز إلى أن بلغ أشده وأتاه الله سبحانه وتعالى الحكم والعلم. قلت فيما قلت فضلاتكم، الحكم حكمه على الأشياء ووضعها في نصابها الصحيح، والعلم علم بالنبوة،
0: علم بالأحكام الأمور وبالحلال وبالحرام.

0: الامر وبما يعني ييسر امور الناس في امر المعيشه وفق منهج الله سبحانه وتعالى.
1: زي
0: هذا هو العلم الحق.
1: شاب سيدنا يوسف واصبح قويا فتيا عفيا.
0: نعم.
1: ما الذي حدث؟
0: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاه والسلام.
0: البيئات تختلف. في بيئة تشجعك على طاعة.
1: نعم.
0: وهناك بيئة تشجعك على معصية. والمسلم يجب عليه أن يبحث عن البيئة والمنطقة والمساحة والمسافة إذا كان له حق الاختيار. ما أحيانا قد تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة.
1: صحيح.
0: وقد تقتضيك الأمور أن توجد في مكان كما قال الحسين رضي الله عنه ابن علي: لو خيرت لاخترت. فالإنسان أحيانا لا يختار. يعني تضطره أمور معينة بقدر الله سبحانه أن يبقى في مكان محدد،
1: يكون مجبرا.
0: يعني لا خيار له في المسألة. أما إذا كان الأمر على الاختيار فالأمر. لكن نحن عربنا الإسلام. المصريين عربهم الإسلام، وهذا فخر كبير.
1: يحدث فينا فرعونية.
0: لا ربنا، لا والله أبدا. يعني الناس طيبين ما شاء الله عليهم، لا قوة إلا بالله. والنص شعب فطري، والشعب العربي كله فطرته دينه.
1: صحيح.
0: ودينه فطرته. والله لا تجد في عربي حتى الاعراب القح، فبيتعجبوا. ورجع على قبيلته كده، قالوا لي: ما امنت لمحمد؟ اعرابي بدوي، ما انت عارف البدو ما شاء الله عليهم فيهم صلابه. وانا قال: امنت لمحمد لانه ما قال لي افعل، وقال قلبي لا تفعل، وما قال محمد افعل
1: لا تفعل
0: وقال قلبي افعل. يعني توافق كلام محمد مع فطرته
1: مع هوى نفسه. سبحان
0: الله. اعرابي عربي قح، فهكذا يتوازن.
1: نعم.
0: فسيدنا يوسف في هذه البيئة هو يعني مسير. ليس مخيرا.
1: صحيح.
0: أنا مسير.
1: أنا بقول له أخذ من الجب ووديع
0: وروح. لما شاب في قصر العزيز، هذه كما يقول صاحب الظلال
1: الشخصية القلب.
0: هذه أصحاب القلوب الباردة والعصبية الذاهلة. ما عنده عصبية، ما عندهش
1: ديوث مثلا.
0: يعني ما انت بالله عليك يعني.
1: لكن هو اخذه صغيرا.
0: شاب كبر خلاص، يعني مثلا مرت مثلا ايه 7 سنوات 10 سنوات، دخل في العشرينات خلاص، اقترب من الثلاثينات خلاص. صحيح. شب عن الطوق، صار رجلا فتيا. في هذه البيئة يعني انت انت انتقلت من الثرى الى الثرى.
1: من الثريا.
0: الثريا ده عند سيدنا يوسف فقط. اما من الثرى الموجودة انه في القصر الى الثرى الذي نوجد نحن فيه من 50 سنة.
1: نعم.
0: كان استشرى فينا داء تتبع الغرب.
1: صحيح.
0: من
1: حيث المظهر.
0: موصيبة خدعوا بغين يبتدي ايه رجل يستأذن من مش يستأذن يأخذ زوجة رجل ليراقصها، ورجل يجلس مبسوطة هكذا خنزير
1: حلوف
0: إذا جاز التعبير. لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد في الحيوانات الذي يجد لذة عنده إذا رأى أنثاه مع ذكر آخر.
1: يا لطيف. فعلا
0: أنا الوحيد في علم الحيوانات، علم التشريح وعلم سيكولوجية الحيوان. سبحان الله. فأن هو ده الحيوان الوحيد. أما أي حيوان أو طائر لا يعني يطيق أبدا، لا يطيق ولا يتحمل أن يلمس أنثاه، يعني سبحان الله،
1: ذكر آخر. الخنزير فقط هو
0: الخنزير فقط. ولذلك يتولد همة الإنسان وأخلاق الإنسان مما يأكل. زي تجد الأفارقة في حالة من العنف لأنه يأكل حار دايما. تجد الإسكندنافي باردا بطبيعة تعاطى. فسبحان الله. لكن الإسلام يضبط الإيقاع غيره ولكن في مكانها. إن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وبطن، ولذلك إن الله يغار. ومن أجل غيرته حرم هذه الفواحش. سبحان الله. فالمهم نأتي للموضوع. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: أين العزيز قبل المراودة؟ ما رأى شيئا، ما تابع.
0: لا هو
1: ما جاء في مخيلتي أن يفصل بين.
0: لا هو رأى نجابة الولد. وبعدين يبدو هذه بيوت لها أحكام أخرى ولها قوانين أخرى، أو ليست

0: قوانين
1: يعني
0: بقى يعني بقى يعني سبحان الله. ف
1: لكن معذرة نعم. نريد أن نستمتع بالهرمة فضيلة
0: نعم. نعم. نعم.
1: قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا.
0: جميل.
1: يعني
0: جميل.
1: هو في نيته خير.
0: جميل.
1: لسيدنا يعني يوسف.
0: هذا رجل صالح. أو يعني له نظرة طيبة.
1: من أين تأتي المشكلة، من الرجل أم من المرأة من امرأته؟
0: لا، هو القضية يبدو أن امرأته بعيدة عن هذه الشفافية وهذا الخلق. بس جاء التعبير بكلمة راودته. ما معنى المراودة؟ العربي وهو مسافر ياخد الناقة او الجمل ويقطع بها الفيافي والصحراء، فيعمل ايه؟ وعايز الجمل او البعير يخزن في كيسه الذي يخزن فيه ما اكبر كمية ممكنة، فيعمل ايه؟ يجيب البعير عند الحوض الماء
1: الورد
0: يريده الماء، وبعدين وهو يبتدي يشرب يكاد البعير خلاص عن ايه؟
1: يشبع.
0: عن يشبع خلاص، استسقى خلاص شرب، فيلعب له صاحبه بيده في الماء ثم يصفر له
1: ليغريه بالشرب،
0: ينشغل البعير عن الشرب وهو يشرب وينسى انه يشرب ويتابع صفير وحركة الماء، فيخرج الاعرابي صاحب البعير البعير عن طبيعته في انه يشبع عند حد معين فيعطيه شيئا اكثر من طاقته، وهذه كلمة المراودة.
1: الله أكبر.
0: كأن امرأة
1: يستدرجه مثلا،
0: يعني مش يستدرجه، يريد أن يقصره على أمر غير محبب إليه، لأن أنت لما خلاص شبعت ما حد يقدر يعطيك. صحيح. الولد لما يأكل زيادة خلاص يرجع ما في فمه، أنت كفى الولد الصغير يزيح يده خلاص، ما لا يريد أكثر من هذا. المراودة هو يعني إعطاء الإنسان شيئا لا يريده، او قصر الانسان على شيء لا يحبه. فكلمة المراودة هذه وراودته، اي تريد ان تقصره على امر لا يريده. فالعرب لما قرأوا القرآن فهموا.
1: ام تستدرجه فمعنى
0: فيها طبعا. تريد ان
1: تخرجه
0: تريد ان تخرجه عن حد الاستقامة
1: بوسائل اغرائية.
0: هو يعني معذرة انا لا اعيب كثيرا على البنت عندها 16 عام او 20 سنة او اكثر او اقل، او امرأة تسير في الشارع عارية، طبعا نعيب عليها.
1: لا.
0: نعيب عليها، لكن نعيب عليها بقدر، ونعيب اكثر على وليها او على امها. تخيل الاب، تخيل الاب قاعد كده الله ما شاء الله يا ام فلان كبرت البنت، لا ده انت بكبرت مصيبتك يا بعيد، سبحان الله انت كبرت مصيبتك وكبر ديثتك.
1: هو ديوث؟
0: الله، ما هو الديوث؟
1: ما هو؟
0: هو الذي يرى القبح على اهله ويسكت عليه، وانت عارف قبح، عايز قبح اكثر من ان تسير عاري يرى عورتها الاجانب.
1: هو ديوث بالفعل في حكم الشرع ده؟
0: ايوه ديوث.
1: ولا يدخل الجنه؟
0: مكتوب على باب الجنه كده،
1: كلام خطير فضيلة الشيخ.
0: لا اله الا الله،
1: لا إله إلا الله.
0: ما هو رضي بالمعصيه، وبعدين يعني ايه ما لملم او جمع النصوص كلها. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. تخيل انت مجتمع طاهر كله ماشي كده، المحجبات والرجال ماشيين غاضين البصر، والاعلام يتقي الله، والصحافه لا تاتي بصوره عاريه، وكلنا سبحان الله، والمدارس سبحان الله المدرسه عباره عن قدوه، الاستاذه في الجامعه قدوه، والموظفه مع زميلها في ادب، يا استاذ فلان لو سمحت كده، بادب شديد وادب جم. يا راجل حاتم الاصم يزور صديقه وشقيقه 20 سنه، يدخل بيته 20 سنه متردد عليه، وبعدين يطرق الباب يقول شقيقه يقول له انظري من بالباب، تخرج يقول له
1: شقيق البلخي
0: صغيرة، تقول له صاحبك الأعمى والنادي من أصحاب عميان، فيخرج تقول ظنتك زوجتي أعمى. يبقى حاتم كان بيعمل ايه؟ 20 سنة ويتظن أن صاحب صديق صاحب زوجها،
1: يا ما كان ينظر لها أبدا، ما رأت عينه أبدا.
0: الرجل راح مع الشيخ له في, في, في, في, في بغداد في عصر الخلافة العباسية، وبعدين بيغسل بعد ما أكلوا الضيوف بيغسلوا إيديه. فالتلميذ قال للشيخ بعد ما تركوا البيت يعني ليس من المروءة أن تصب النساء على أيدي الرجال، قال والله يا بني آكل في هذا البيت كل جمعة منذ 10 سنوات ما أدري من الذي يصب، رجل كان أم امرأة، تبص لي أنت رايح تعمل مهمة.
1: سبحان الله.
0: يا أخي
1: ولا يقبل امرأة صديقه مثلا يرقصها، يقبل يدها ملاعبة مثلا،
0: يا رجل
1: دعابة،
0: أين بلاش يا سيدي، بلاش الإسلام، مش بلاش الإسلام يعني، ناهيك عن درجة الإسلام،
1: البروتوكولي
0: يا ابني، بروتوكولي إيه يا أخي، نحن أمة وضع لنا منهج، منهجنا إذا سرنا عليه جاء نصر الله. هذه الهزيمة النكراء التي نعاني منها كل يوم إنما من تقاعس على تطبيق منهج الله.
1: والآخر يريدون هكذا لكي تتم الصفقة.
0: ويبني صفقة خاسرة. أنت تقول في صفقة ناجحة أم صفقة خاسرة؟
1: أموال سنحصل منها أموال.
0: هذه صفقة
1: ومراكز وإدارات وكراسي.
0: صفقة الدنيا الخاسرة. لكن يجي تحت الجد يتبرأ الذين اتبعوا اتبعوا من الذين اتبعوا. كله يتبرأ. ده هذا يتبرأ. اللي خلنا أن تبرأ يعني يتبرأ إبراهيم من أبيه. لما إبراهيم وجد أباه على معصية.
1: تبرأ منه.
0: تبرأ منه. وما كان إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه. فلما تبين له أنه عدو لله.
1: تبرأ منه.
0: ولأبوه. يبقى أنا أتبرأ. أنا أتبرأ من أي إنسان يعادي لا إله إلا الله. فأين قضية الولاء والبراء؟
1: إذن كل زوج يرى عريا على زوجه أو ابنته فهو ديوث.
0: واخذ درجة من درجات الدياثة. إذا أراد أن يستحوذ عليها بدرجة درجة من درجة الدياثة.
1: هل له من أوبة ورجعة؟
0: الأوبة أن يغطيها.
1: وإذا رفضت البنت؟
0: أي والله تجلس في البيت لغاية ما تقول فين الولاية؟ هو القوامة بالضرب؟
1: لا. وإذا رفضت الزوجة؟
0: لا. الزوجة من البداية
1: حسن الاختيار.
0: الله يطعمك.
1: هي القضية من أول.
0: هو جاء من أول هو بعد إيه المصيبة بعد ما التزم هو
1: وفهم. وجمالها وقف عند جمالها.
0: بس خلاص.
1: ما تجاوز
0: الرابع. أو نسبها أو مالها.
1: هو ما تجاوز العنصر الرابع.
0: بس خلاص.
1: تنكح المرأة
0: لأربع. فهو نظر للجمال، نظر للمال، نظر للحسب، وما نظر إلى الدين. قالك يعني إيه كويس الحمد لله. ما شاء الله عليها. تصلي بكرة. طب ولا لم تصلي. تحجب العام القادم. طب ولا لم تتحجب. يروح فين هو من الله؟
1: هو مسؤول عن عدم حجابها.
0: خلاص اصبح لان
1: فعلا طالما تزوجها
0: الاب خلت مسؤوليته من ساعه ما سلم ابنته الى ايه؟ الى زوجها.
1: الى زوجها.
0: خلاص صارت في عنق من؟
1: الزوج.
0: بس خلاص.
1: الله اكبر.
0: ولذلك
1: هو كان يامر اهله بالصلاه.
0: اضرب لك مثال افهمك كيف ان نساءنا من اذكى اذكياء العالم.
1: نساءنا؟
0: ما شاء الله عليهم. الله أكبر.
1: يا ليت والله. بشر.
0: لا ما شاء الله. لا ما شاء الله عليك. هما ذكيات ولذلك يعني نجيبنا إن شاء الله صالحين وصالحات بإذن بذكائهن.
1: يا ميسر.
0: بس في أمور معينة لو فهمها الرجل انصلحت الأمور. رجل أنا أحكي لك عن قصة واقعية.
1: طيب.
0: وقعت من سنوات قليلة في أحد البلاد دون ذكر. الرجل تزوج امرأة مصيبتها الكبيرة أنها ملتصقة بأبيها. بحب شديد عجيب كالتوأم. وبين المدينة اللي تسكن فيها مع زوجها والمدينة اللي يسكن فيها الأب 1000 كيلومتر. يعني
1: متباعد.
0: إذا مرض الأب مرضت البنت الزوجة دي. تقوم من الصبح مريضة.
1: سبحان الله.
0: أبويا مريض. تتصل فعلا أبوه مريض. إذا كان في ورطة تشعر به. المهم التصق التصاق شديد. مات الأب. فخاف أهلها أن إيه؟ يبلغوها فألقوا المصيبة عند مين؟ عند الزوج.
1: يبلغوها بموت أبيها.
0: حمات توفاه الله بلغ زوجتك بس وخلعهم منهم. فرح قال هذا هيا لنزور أبوك. فرحت رح زور أبويا ما شاء الله. ركبت معه السيارة في الطريق طلعوا على الطريق كده قال شوف يا بنت الحلال ربنا يبارك فيكي احنا متزوجين من كم سنة؟ قالت له من 20 سنة. قال لها بصراحة أنا يعني الله سبحانه وتعالى أباح ما أثنى ثلاثة ورباع وأنا بصراحة كده بدون زعل أنا ناويت أتزوج عليك. يا خسيس يا قليل الأصل يعني طبعا إيه الطريقة المعروفة شوية تضربه الجرعة وتضرب في السيارة.
1: طلبت له ظهر المجن.
0: ظهر المجن ده حصل له ما يجن. المهم المشكلة تعقد ويغش على شوية تفيق أو ما تفيق تشتم إلى أن اقتربوا من المدينة التي فيها الأرض. لا بصراحة هذا كتاب الله والله يا من وحقت هذا كتاب أقسم لها أن أنت يا مؤمنة أنت صالحة وزوجة مطيعة ولا أنا والله ناوي أتزوج عليك ولا بس كنت إيه وداعبك مداعبة خشنة بس بصراحة يعني من الآخر أبوك البقالة ذهب قلت والله يرحمه بس بدا عليك مش هتزوج ففي فقه الأولويات لو فقه الزوج فقه الأولويات مفتاح الشخصية أولادك يعني مفتاح شخصية في واحد لطيف يجيب كلمة في واحد عنيف يجيب بالعنف شوي في واحد بالترغيب هكذا القرآن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه.
1: لم يقل الكتب تقول اسمها زليخة.
0: يعني ما ورد اسمها هذه كلها والمش عارف الحاكم الملك اسمه ايه وهو اسمه ايه، هذه كلها اجتهادات مفسرين. احنا ما يهمنا الاسماء، احنا يهمنا حقائق. وراودته التي هو في بيتها، هذا عشان يريك.
1: طب لم يقل في بيت زوجها او في بيت العزيز؟
0: لا لا لا هي ما بيته؟ ما والله والله ده تعبير قراني راقي. البيت بيت الزوجه،
1: البيت الزوجه.
0: اه طبعا يا اخي، هي اللي تختار الستاير، هي اللي تختار الديكور، تختار بتاع. لكن احيانا الازواج حاطط يا ابني انت مالك، سيبها ترتب بيتها هي قاعده فيه 24 ساعه
1: وانت شخصية.
0: وانت خارج البيت 24 ساعه، ده دخول فيما لا يعني، ويجي عنده امور كبيره ويعمل انه مش واخد بالك. الله يعني سبحان الله، وضع السيف في موضع الندى مضر.
1: اه صحيح،
0: ضع الامور في نصابها.
1: صحيح،
0: والمؤمن حكيم. بالعكس في بيتها، وذلك ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن.
1: صحيح،
0: من بيوت.
1: صحيح،
0: بيوت يا اخي، بيت بيت الزوج.
1: بنص الايه صحيح.
0: بالله عليك لو زوجه 25 30 سنه قاعده في كنف الزوج، الاب مات والام ماتت مثلا، وبعدين يجي الزوج يروح يطلقها بعد هذه السنه، وصلت ال 50 وال 60 بلعت اين تذهب؟
1: صحيح سبحان الله.
0: تذهب لتسومها زوجة الاخ؟
1: لا لا والله،
0: هذا بيتها يا اخي، انت راجل كريم، اترك البيت عشان ربنا يكرمك كمان.
1: هذا بالشرع،
0: وربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم. وفين الفضل؟ والله يا ابني الا ما نتعامل بالفضل، الاخ مع اخوه، الزوج مع زوجته، والجار مع جاره، والمدير مع اللي بيشتغلوا معاه، والله لن ينزل علينا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
1: نعم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. هذا اسلوب تعريض وتوبيخ مثلا، لانه لا يود التصريح والتعريض باسمها. توبيخ هذه مثلا.
0: لا تلك. القران ارقى ما يتحدث به الادب، لانه يحدث رجل وامراه، يحدث كبير وصغير، تسمع قصه خطيره جدا لكن قمه الادب. سبحان الله.
1: في كتب اخرى لا نقراها.
0: لا لا لا لا, لا, لا. في كتب اخرى تجد كلام فاجر وكلام لا يصح ان يكون في كتب ادب، ناهيك انها كتب دين.
1: صحيح.
0: سبحان الله. وراودته ده الرجل امير المؤمنين دخل على وزيره، فراى ولد وزير الوزير عنده، ابن الوزير يعني ابنه، فقال له ما جمع مسواك؟ قال ضد محاسنك يا امير المؤمنين.
1: مساويك يا ولد بليغ.
0: ولد يكون عنده 9 سنين.
1: لم يقل مساويك،
0: هي جامع مسواك مساويك. قالوا ضد محاسنك. في الادب ده، علموا الاولاد ما في لا ادب لغه ولا ادب كلام ولا ادب حركه، من اين ياتي الادب؟ الزوجه طالما حط يدها كده وقاعده تتابع الزوج وكانه يعني فريسه لازم نطلع منه عيب، سبحان الله. تشحن الاولاد، الاب قاعد كل شويه يهمز الام، انت فاهمه شيء؟ انت الاولاد ده. فالاولاد في الاخر يقولوا ايه؟ يقولوا ايه؟ سيبوهم يتخانقوا مع بعض، فنحن ندخل جمله بالك انا فاضي. لكن لما الاب، لما الاولاد اب مبتسم، ام مبتسمه، الناس قاعده في ايه؟ ده الرفق في البيوت يشرح الصدور ويحولها الى قصور، والغم في البيوت يحولها الى قبور. وكم من قبور صور زي ما بقول لك ايه؟ كيف حالك يا فلان؟ عايشين يا سيدنا الشيخ، يعني ميت البعيد.
1: صحيح.
0: صحيح من الغم. من الغم يا ابني، وغم هو الذي زرعه. هو الذي زرعه.
1: صح
0: سبحان الله. ده ابتسامه بسيطه تفتح القلوب، والتحمل وسنه التغافل، بس ادي الاسرار الثلاثه بس. تمشي البيوت
1: ابتسامه وتحمل والتغافل
0: بس. اخيرا لا لا لا نتغافل، لا لا بالعكس، على الوحده. وانت ايه؟ محاسب ضرائب، مدقق حسابات،
1: حتى يكونوا مرهب الجانب.
0: لا بالعكس، بالعكس والله ابدا، والله هذا يضحك عليه اول واحد. والانسان الذي يتقي الله رب العالمين ربنا يطوع له زوجته، قال ربنا عن زكريا واصلحنا له زوجه فان الذي اصلح انما هو الله، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه زراعات الخير.
1: نعم.
0: وراودته التي
1: هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. وغلقت الابواب وقالت
0: هيت لك.
1: هنا غلقت
0: دليل على انها لم تغلق الابواب بسهوله كده، كان الباب لا
1: غلقت
0: كان لا لانها كان في ترابيز ومزاليج واقفال، وسبحان الله يعني بحيث تحكم القفل.
1: وغلقت
0: الابواب
1: كلها
0: وقالت هيت لك.
1: هيت يعني
0: هيت يعني خلاص تعالى، او هيئت لك في القراءه.
1: هيئت لك
0: يعني في كذا قراف يعني المهم يعني يعني هذا ايه؟ خرجنا من التلميح
1: الى التصريح.
0: اول كلمه من المؤمن
1: قال
0: معاذ الله، هذا هذا امر يعني يغضب الله سبحانه وتعالى. انه ربي، طبعا المفسرين يقول لك انه ربي اللي هو صاحب البيت، ان هذا العزيز احسن الي واحسن مثواي،
1: احسن مثواي.
0: لا لا، انه ربي، معاذ الله، انه ربي
1: وجل.
0: الله سبحانه وتعالى انه ربي، لانه هو خالقي، هو الذي احسن مثواي. انا كنت في في في في جب خرجت، وكنت في في في مع قافله الله اعلم كان شكلها ايه، اصبحت في بيت رجل كريم، وبعدين ربنا اكرمني بهذا البيت ونشات فيه.

0: يقول بعدها ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. المفسرون يعني راحوا بنا شرقا وغربا. القضية ببساطة شديدة فيما نرى يعني والله أعلم بمراده.
1: همت به فعلا وهم بها تركا.
0: هذا هذا هذا قول. هم هم الهم النفسي الذي لا يحاسب الإنسان عليه.
1: همت به جسد
0: محمد كما قال الشيخ محمد عبده همت أن تضربه فهم أن يدفعها وجرى نحو الباب وإن كان صاحب الضلال يرفض هذا الكلام. لكن يعني كل هذا أن المسألة فيها تقديم وتأخير. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هذه لولا أن رأى برهان ربه.
1: رب لولا حرف امتناع لوجود.
0: تمام. مش امتناع لامتناع. امتناع لوجود.
1: هنا امتناع لوجود. امتنع عن الفعل لوجود برهان الله.
0: فبرهان الله ده موجود مش من الآن.
1: صح قبلا.
0: مش موجود الآن. سبحان الله. وهناك شهود عدة.
1: يعني قال أصل الآية خارج القرآن ولقد همت به لولا أرأى برهان ربه لهم بها.
0: بس ده هيك. هذا
1: وما هم
0: لا لا لا لا
1: لا قولا ولا عملا ولا معنويا ولا جسديا ولا
0: حتى ما هم. حتى ابن القيم له تعبير يقول حتى إن هم فما تم. ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربه. فالبرهان موجود من الأول لأن أتيناه حكما وعلما.
1: الله ليس طفلا صغير في الحجرة.
0: نعم.
1: او سيدنا جبريل يدفعه.
0: لا لا لا مش عارف شراء يعقوب وراء
1: مبرئ يوسف يقول مبرئ
0: يوسف.
1: مبرئ يوسف احد الذين الاربعه الذين تكلموا في المهد.
0: ده الشاهد.
1: شاهد.
0: الشاهد الشاهد لا ده الشاهد.
1: كان موجود.
0: لا لا
1: على القميص. موجود.
0: لا لا ده من ده ده.
1: لكن معهم بنفس الغرفة.
0: لا لا لا لا ده جاي.
1: هم فقط.
0: هم
1: فقط.
0: ولا. هو دفع نحو الباب فاندفعت خلفه. فشدته من القميص. فمزقته. قدت قميصه من دبر. والمفاجأة المذهلة فتح الباب زوجها المصريين زمان كانوا يقولوا على زوج يا سيدي. ايام ما كان الزوج يعني زوج.
1: زوج. يعني كيف تراه الان؟
0: زوج.
1: زوجة.
0: ان شاء الله. الانضباط بالدين جميل وخلاص.
1: ولقد يعني نفعل قد هنا للتحقيق.
0: أيوة طبعا.
1: أن الهم حدث بالفعل منها.
0: تمام. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هو ما هم. خلاص.
1: تمام.
0: وبعدين
1: عند واستبق الباب.
0: أول اندفعت خلفه لأن كرامتها هكذا تبعثرت كما يقولون. أول ما وجدت الزوج ما جزاء
1: من أراد
0: بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مش إلا أن يقتل.
1: هي تريده ايضا.
0: لا لا لان لا بد من تعويض هذه الاهانه. لان يسجن.
1: تدعوه مره ثانيه
0: مثلا سوف نرى. الا ان يسجن او عذاب اليم.
1: ان تقول هل وقتها جاء في الاثر مثلا القانون انذاك ماذا يقول في الذي يتربص بحرمه او الذي يتربص
0: اكيد في قوانين في هذه البلاد كان موجود في ايام
1: يعني هذا الموجود ربما الا ان يسجن او عذاب اليم ام في طبيعتها ان تطلب رد فعل اقوى
0: لا هي
1: ان يقتل ان
0: هي تريد الانتقام الان لهذه الكرامه المجروحه لانها صرحت
1: ويظل بجوارها
0: المهم لا ابتعد الا ان يسجن او عذاب
1: اليم
0: سبحان الله
1: عجيب.
0: فالمهم
1: او ربما فضلتك تساله ما جزاء من اراد بأهلك سوءا
0: وانت
1: وقتك لو كرجل
0: لا بس ده هي بتعطيه حيثيات الحكم تملي يبدو يعني انها امراه قويه الشخصيه هي بتعطي الاتهام وحيثيات الحكم اللي اراد بأهلك سوء يا اما يسجن يا عذاب اليم
1: ام تفرض عليه حتى لا يستطيع تربكه عقليا
0: وربما هذا هو القانون قال هي راودتني عن نفسي بس
1: ما قال القرآن قال يوسف
0: لا هو قال آخر طبعا قال هي راودتني عن نفسي هو سيدنا يوسف خلاص طفل صغير على كتف أمه إنما الذين تكلموا في المهد أربعة هذا منهم
1: أربعة سيدنا عيسى
0: أيوة
1: ومبرئ جريج
0: أيوة جريج اللي هو بتاع الصلاة
1: شاهد أيوة. يوسف مبرئ يوسف
0: أيوة
1: وابن مشطة فرعون
0: نعم ف ال ال ال ال الطفل أو الرضيع هذا حقق في القضية شاهد شاهد أصبحت شهادة هنا إن كان قميصه قد من قبل وبدأ بإيه باتهامه لأن القوم يصدقون صاحبة البيت ولا يصدقون العبد
1: حتى الان يصدقون المراه ولا
0: يعني
1: المراه مصدقه
0: يعني ضعيفه
1: يعني ونحن نطالب بقانون يصدق.

0: طبيعي الراجل فضيل.
1: لا لا ان شاء الله يصدق كده هو يصدق في الاسلام ان شاء الله.
0: يعني في هذه القضايا تحديدا المراه مصدقه لا اعتبار لكلام الرجل.
1: ما هو المراه لان قد تكون مهضومه في الحق مهيضه
0: الجناح. قد تكون مفتريه.
1: لا لا لا والله
0: قد يكون هي افتراء. ما يعني امراه العزيز افتراء.
1: بس مش كل الناس امراه العزيز دي حاله خاصه. لا لا ده نساءنا صالحات سبحان الله المؤمنات صالحات.
0: انا لا اهاجمهن.
1: لا لا لا ما شاء الله. فانت اذا رايت يعني اقبالهن على التراويح وحضور لا. المجالس العلم وحضور الدورات العلميه والحياء الذي عندهن تقول والله يبدو ان احنا كرجال مقصرين.
0: والله انا ليه فيهن اكثر من فضيلاتك.
1: الله يرضى عليك خير ان شاء الله ربنا يبارك فيك.
0: لكن نتكلم بقانون كما سناتي قانون
1: نعم.
0: المجتمع.
1: نعم نعم هذا مجتمع يبدو مجتمع خاص. بعيد عن
0: الانتزاع.
1: مجتمع بعيد عن الانتزاع. وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. خلاص.
0: طب لما لم يبدا بدبر اولا يعني
1: لا حتى لا يبدا لا يبدا بما لا يبدا بما يصدق به القوم لان القوم طبيعه الامر ايه هذه امراه صادقه وهذا رجل عبد.
0: هذا نعم
1: زي المؤمن ال فرعون على سيدنا موسى ان يكن كاذبا فعليه كاذبه وان يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم فيبدا بما يصدق به الاول. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما كنتم تعملون ان او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هذا هو ادب ادب المناظرات الذي غرسه الايه نفس الشاهد.
0: سبحان الله
1: نفس الشاهد. ان كان قميصه قد من قبل فصدق فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما راى
0: لما اولا قبل الايه لما قبل ودبر يعني نود ان نفهم.
1: لا لان لو لو لو لو, لو قبل هو المقبل
0: كيف هي صدقت.
1: لا لا
0: هو صدقت الذي يذهب
1: هو الذي يذهب اليه
0: اراد بها سوء
1: اراد بها سوء فهي ما دخلت سبحان الله. فلكن لما يقدم من دبر من الخلف يبقى هو يهرب يبقى هي المفتريه هي المفتريه عليه
0: صح
1: هي المتجنيه سبحان الله. واخد بالك. فلما راى قميصه قد من دبر
0: اي العزيز
1: ايوه
0: نعم
1: قال انه من كيدكن. خاف ان يقول له انه من كيدك عمم القضيه عنده كده بصراحه يعني معشر النساء عمم عومها شوي هي مخطئه
0: ده راجل
1: يعني عليه يعني انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. وبعدين اقصى الغيره يوسف اعرض عن هذا يعني تجيب سر الحد عيب ضدخ كده داخل الابواب المغلقه دي وخلص الموضوع على كده اعرض عنها اياك تشتكي لحد تقول ده عملوا فيا وسووا فيا عيب الكلام ده لا يغادر المكان ده
0: معقول هذا
1: في قصر
0: هذا يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك هذه كلمه العزيز
1: ايوه نعم نعم
0: يا
1: يوسف فيه. يوسف انت اياك تجيب السيره اعرض عن هذا يعني ولا كلمه اعرض وانت استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين
0: من الخطئين
1: يعني كده
0: وتنتهي القضية
1: خلاص سبحان الله. القصور فيها ناس فيها خدم وحشم
0: طبعًا.
1: ونمامين ومغتابين الموضوع تناقش تمام الموضوع انتشر في المدينة وقال نسوة في المدينة الله
0: امرأة العزيز
1: نسوة قال نسوة في المدينة
0: لم يقل رجال
1: لا لا لا كانت زمان المرأة مختصة بنقل الأخبار
0: المرأة ليس الرجل
1: كان زمان كان زمان كده
0: تغير الزمن فضيلة الشيخ
1: للأسف
0: تغير الزمن
1: لأن الرجولة تنقص النميمة تنقص من قدر الرجل والله
0: الرجولة تنقص من
1: الرجولة الرجولة يا ابني ليست ذكورة الرجولة خلق الرجولة تصرف قد تكون امرأة يعني كان الله يرحمه الشيخ الغزالي يقول يعني إنديرا غاندي دي رغم أنها عابدة للوثن لكن اللي عملته في بلدها الهند ورفعت من شأنها أحسن من 100 سنة عربي لم يقدم لقومه خيرا
0: صح
1: بس
0: وقال نسوة
1: في المدينة
0: قال بالمذكر ليس بقالت نسوة في المدينة
1: هو الكيد شديد وقال نسوة مش وقال قال من باب
0: قالت نسوة
1: لا لا لا مؤنث قال لأن القول كبير بدأ ينتشر الأمر والأمر مذهل فكان زي ما قلت إيه يا نساء النبي من يخلط منكن وتعمل صالحا من يخلط منكن يخلط قنوت لان القنوت دي صفه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرفهن بان اضاف القنوت اليه في مخاطبتهم بالمذكر كان هم مضافين للرسول في القنوت
0: عليه الصلاة والسلام. في اللغة عندنا في اللغة يقال الجمع الذي ليس له مفرد من جنسه يعامل معاملة المبكر، يعني نسوة ليس لها مفرد
1: من باب التغليب. وقال نسوتهم في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها، إنا نراها نراها في ضلال مبين، في حب شديد أيضا.
0: مسألة الضلال
1: سواء هو ضلال البعد عن الحق أو ضلال،
0: بس في الضلال في الآية هنا
1: ضلال البعد
0: الحب.
1: هنا الحب
0: حتى استخدم الضلال مع سيدنا يعقوب
1: على نفسه، أنت الله إنك في ضلالك
0: القديم
1: نفس القديم. المهم سمعت بهن الأخبار تنقلت الأخبار، وصلت رويتر وأسوشيتد بريس وسين كله نقل الأخبار، وصلت الأخبار إنها عيون ان المجتمع المخملي.
0: فلما سمعت بمكرهن
1: مكرهن
0: ما هي ام هي مكرت
1: ما هو بها القضيه من بعضها،
0: هي كادت
1: بس في نقطه يعني هي تتجس مع من في الصف القضيه
0: مع التي تكيد
1: وتبقى. يعني المثل المصري اللطيف يقول لك ايه، طوبه على طوبه خلي العركه منصوبه، يعني خلي المصيبه شغاله على طول، يعني مصيبه يعني كبر المصيبه، يعني مش واخد ايه اسكت.
0: الله اكبر،
1: لا ما تسكت، لا اسكت، لكن دول ما يسكتوش، فهي برضه مش هتسكت، لازم ترد.
0: والخبر تسرب من القصر بواسطه الخدم والحشم والربيع.
1: خلاص
0: الامر كان فضيح،
1: ولا ولا ولا عداوات، هي اكيد امراه قاسيه في البيت، فيلا فجروا المصيبه.
0: فلما
1: زي الايه النظام العالمي اللي يقال عليه الجديد، يجيب الملف للراجل كده الكبير بتاع الدوله بتاعتهم، اول ما والله ان القضية الفرنسية قضية عادلة، عادلة انت ليك مشكلة وليك قضية
0: ليك مولك
1: مش عادلة يعني للدرجة، يعني سبحان الله، يعني لو الفيل شد نفسه شوية يطير وخلاص وانت القضية على كده. حاجة ابن الله، حاجة غلط
0: عجيب.
1: فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن.
0: القرآن قال بمكرهن مع انهن يقولن الحقيقة.
1: لا،
0: امرأة العزيز تراود فتاها،
1: لا ما ده تلميذ لمز وغمز، وبعدين من منا قال سيدنا عيسى من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، فوضع بنو اسرائيل كل الحجارة التي تسأليها وجاب واحدة يرجموها.
0: ايوه،
1: فكل واحد تأسف هذه
0: ثانية
1: سبحان الله. قال من كان منكم بلا خطيئة فليقذفها بحجر، فألقى كل واحد منهم حجر.
0: والله انه حيوم على الصدق مع انفسهم على الاقل، يعني صدق جيد.
1: فهذا مكر اللي هو ايه اللي هو ليه انت يا اخي لما
0: تجاوز الاخبار،
1: لما تسمع القصه ليه بتستر؟
0: صحيح
1: تستر،
0: هم تداولوها
1: من الواجب، لكن هو الموضوع بقى على المشاع.
0: لا الان في هذه الايام
1: لا سلام انا ما احنا نرجع
0: مع نسوة في المدينه،
1: سنرجع اسقط هو رجال في المدينه وعيال في المدينه.
0: لا اله الا الله،
1: واين المدينه
0: يعني وميديا في يعني المدينة. فلما سمعت بمكرهن
1: أرسلت دعوة وأعددت لهن متكأ، ريحوا كده
0: متكأ
1: مجلس
0: مريح
1: طمحرنة.
0: وآتت كل
1: واحدة منهن سكينة، خلاص أعطت كل واحدة تقاطع، الخدم يقومون بتناول الفواكه والسكين والسكين حامي سبحان الله. وبعدين يوسف
0: ما سجن يوسف حتى الان؟
1: لا ما لسه ما صدرش قرار.
0: والله العظيم ما شاء الله عليه، ديمقراطي جدا يا عزيز.
1: هو لا هو منتظر لما يشوف تيار الميديا الاعلاميه الى اين تذهب. التيار الاعلامي رايح لغايه فين؟
0: هي قالت
1: الموضوع
0: يسجن او عذاب اليم.
1: الموضوع في يدكم، يعني يا ترى انتوا هتكبروا المساله يا اعلاميين ولا هتلموا الدور وخلاص؟
0: نحن؟
1: اه طبعا.
0: لا نحن نلم الدور.
1: لا
0: الان حتى نلم الدور.
1: وايضا جميل. فاتت كل واحدة منهن سكينة وقالت.
0: لا انا ليه وقفة فضيلتكم، يعني زوجها اكتشف المصيبة وقالت يسجن او عذاب اليم. جميل. وهو لم يتخذ قرارا هذه بلوى.
1: لا قراره يوسف.
0: لدرجة انها هذا. تقول اخرج عليهن، يعني هي ما زالت تتحدث مع سيدنا يوسف.
1: اعرض عن هذا خلاص.
0: هذا موقفه.
1: ده شديد جدا، ده رجل يعني.
0: وما زال يوسف معها في القصر.
1: ما فيش مشكلة، بس وانت هي تتكلم. ده الموضوع.
0: عجيب سبحان الله.
1: هذه الغيرة القاتلة. سبحان الله. الله. مش هو يروح على شط البحر ولا حمام السباحه مع صديقه وزوجته، ده خالع وده خالع وده خالع، والناس كده حيوانات سائمه. اسمك ايه يا فلان؟ اسم محمود. والله وانت اسم حسن، وانت اسمك اسماعيل، وانت والله انا امي سمتني فاطمه. يا بنت فاطمه. والله فاطمه فمصيبه. مصيبة.
0: صحيح.
1: يعني أثناء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. فأنت بقى يوسف يكتب سيرة وأنت استغفر الذنب.
0: وما زالت العلاقة بينهما بين يوسف وامرأة العزيز بدليل
1: موجود عليه موجود يوسف يخرج على معد وعبد. خلي بالك وعبد لا يستطيع أن يخرج. ده يهدر على طول.
0: قالوا تراود فتاها.
1: فتاها ما الفتى العبد.
0: الفتى عبد.
1: عبد فتى عبد. ومشترى. شو شروه بثمن من بخس. معد عندهم ما يقدرش يخرج. مش خادم عبد. يباع ويشترى. هرب. فيوسف اخرج عليهم. فلما رأيناه اكبرنا. قالوا لا. كبروا او مش ممكن هذا الوجه الملائكي يرتكب خطأ.
0: كانت جميلة.
1: هذا جميل وعليه بخير النبوة. نور النبوة هذا نور الصالحين. ليه النظر في وجه الصالحين عبادة ليه؟ لأنه قليل هم. ده وجه الثاني العاص والعز بالله رب العالمين.
0: لكن جماله سيدنا يوسف كان جميل بمنطق الجمال.
1: الجمال الرجولي. ولكن الجمال الذي كتب في كتب التفسير هذا جمال يخص النساء. مقاييس الجمال عند مقاييس الجمال عند
0: التناسق.
1: لا لا التناسق. والله خلق كل شيء جميل. والانسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن صوره خلقها رب العباد عز وجل. لا احد قبيح. زي يقول لك ده خلق ولد طفل جميل. انا طفل. هو في طفل غير جميل؟ الطفل مهما يكون شكله فهو جميل.
0: جميل
1: لبراءته.
0: نعم صحيح. كان العقاد حينما يصف امرأة بالجمال يقول وجهها متناصف. أي أنصف بعضه بعضا يعني في تناسق وتناغم. مع أخرج عليهم.
1: أيوة.
0: ونحن نخرج من هذه الحلقة
1: نخرج
0: نكمل في حلقة الله
1: ربنا. إن شاء الله كنا من أهل الدنيا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك ونفع بك إن شاء الله.
1: بارك الله
0: شكرا لكم على هذا اللقاء.
2: أحبتي في الله وصلنا معكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج صفوة الصفوة لفضيلة الدكتور عمر عبد الكافي إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب

0: نزهات في رياض الصالحين. باب الإخلاص وإحضار النية.
1: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته.
0: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض. وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم.

0: أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم.
1: عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له

المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه.

0: ولا قط
1: وبيجروا بيها في البحيرة، والكل بيتمشى حوالين حافة البحيرة، وهناك تانيين قعدوا في ظل الشجر أو جنب الزهور الملانة بالألوان الجذابة، ومنظر السماء كان جميل بديع بيسر الناظرين. وفيما بيقوم الأول بعملية الوصف دي، التاني بيسمع وهو متعجب للوصف الدقيق الرائع ده، بعدين بيغمض عينيه وبيبدأ في تصور المنظر البديع ده للحياة خارج المستشفى. وفي يوم من الأيام وصف له عرض عسكري، ورغم انه ما سمعش عزف الفرقة الموسيقية الا انه كان بيشوفها بعينين عقله من خلال وصف صاحبه ليها. ومرت الايام والاسابيع، وكل واحد منهم سعيد بصاحبه. وفي يوم من الايام جت الممرضة الصبح لخدمتهم زي عوايدها، فلقت المريض اللي جنب الشباك مات خلال الليل، والتاني ما يعرفش انه مات الا من خلال كلام الممرضة عبر التليفون وهي بتطلب المساعدة حتى يطلعوه من الغرفة. فحزن الراجل على صاحبه كتير، ولما لقى الفرصة مناسبة طلب من الممرضة إنها تنقل سريره لجنب الشباك، ولما ما كانش هناك مانع أجاب طلبه. ولما جت ساعة، الساعة اللي بتيجي دايما بعد العصر، وافتكر الحديث الشيق اللي كان بيتحفوا بيه صاحبه، وبقى يزعل ويعيط عشان فقد صاحبه، لكنه قرر انه يحاول يقعد عشان يعوض اللي فاته في الساعة دي، وتحامل على نفسه وهو بيتألم، ورفع راسه شوية شوية مستعين بدراعاته، بعدين اتكأ على ايده كده ودار وشه شويش ودار وشه بشويش قد ما يقدر تجاه النافذة عشان يبص للعالم الخارجي برات المستشفى. وهنا كانت المفاجأة، ما شافش قدامه إلا حيطة أصم من جدران المستشفى، فكانت الشباك على ساحة داخلية. فنادى الممرضة وسألها إن كانت دي هي الشباك أو هو الشباك اللي كان صاحبه بيبص

فجاوبته الممرضة إنها هي، فالغرفة ما فيهاش غير شباك واحد. بعدين سألته عن سبب تعجبه، فحكالها اللي كان بيروي صاحبه عبر الشباك ده وما كان بيوصفه ليه. كان تعجب الممرضة أكبر، وقالت له لكن المتوفي كان أعمى، الله، وما كانش بيشوف حتى الحيطة دي، يمكن هو كان عاوز يعمل حياتك، يجعل لك حياتك سعيدة حتى لا تصاب باليأس وبتتمنى الموت. انت ما بتسعدش لو عملت التانيين سعداء؟ لو جعلت الناس سعداء سعادتك رح تزيد، لكن لو وزعت الأسى عليهم صدقني رح يزداد حزنك. الناس في الغالب بينسوا اللي بتقوله، وفي الغالب بينسوا اللي بتعمله، لكنهم ما بينسوش أبدا الشعور اللي أصابهم منك. يا ترى هل هتخليهم يشعروا بالسعادة ولا لا؟ وخلي شعرنا دايما وكلنا وصية ربنا سبحانه وتعالى اللي وردت في القرآن الكريم: وقولوا للناس حسنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سجيني.
1: مستمعينا الكرام، أما الآن فنستمع وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 89 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم عالم الغيب والشهادة، وهذا الاسم كما تعلمون زائد عن 99 اسما التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم الغيب، الغيب مصدر غابة،

أي استتر عن العين، غاب الشيء أي استتر عن العين، غابت الشمس أي استترت وراء الأفق. بل إن الغيب استعمل في كل غائبة تغيب عن الحواس، أية غائبة تغيب عن الحواس هي غيب بالنسبة إلى الإنسان. وكل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب، كل شيء غاب عن علم الإنسان فهو غيب. لكن هذه الكلمات وتلك التعريفات بالنسبة إلى الإنسان، يعني لو أن إنسانا يقف هنا، هذا حاجز يغيب عنه ما وراءه، أما الذي يقف هنا يرى هنا ويرى هنا، نقول هذا المكان غيب بالنسبة لمن يقف وراء هذا الحاجز، أما الذي يرى الجهتين ليس غيبا بالنسبة إليه. هذا كلام سوف ينفعنا كثيرا بعد قليل. عالم الغيب، الغيب بالنسبة إلينا، لا أحد من بني البشر يعلم الغيب. وقد ذكرت لكم في درس سابق أن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به لا يعلمه أحدا من خلقه كائنا من كان، استأثر الله به لا يعلمه أحدا من خلقه كائنا من كان. من هذا الغيب موعد يوم القيامة، ومن هذا الغيب قيامة الإنسان الصغرى الموت. ولحكمة بالغة جدا الإنسان لا يعلم متى يموت، وهذا لصالحه، فلو علم تباطأ بالتوبة وخسر الآخرة. كل شيء يغيب عن علم الإنسان هو غيب، لكن ربنا عالم الغيب والشهادة. يعني مثل بسيط جدا، من يقف هنا لا يعلم ماذا هنا، أما ربنا جل جلاله كل شيء أمامه مكشوف. عالم الشهادة الذي تشهده، وعالم الغيب الذي يغيب عنك. يعني في بلد مجاور وقعت فيه مآسي كثيرة، استمرت هذه الحروب أكثر من 16 عاما، أكلت الأخضر واليابس. أعرف واحدا يسكن في هذا البلد، وله معمل وله تجارة، قبل أن يقع أي حادث ضاقت نفسه وضاقت نفسه وضاقت نفسه وتعثرت أموره، إلى أن انتقل إلى الشام هو وتجارته ومعمله. وبعد أن انتقل بدأت المشكلات، واحترقت المعامل وأتلف المال وانتهى كل شيء. من الذي سيعلم ما سيكون؟ الله جل جلاله. فإذا كنت معه ألهمك رشدك، ألهمك تصرفا يحفظك به، أو ألهمك تصرفا، لأن الغيب يعلمه، أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تعلم الغيب. قد تشعر بحاجة أن تغادر هذا المكان، تغادر هذا المكان، بعد أن تغادره تنشأ مشكلة لا تستطيع حلها. قد تشعر بانقباض في أن تسافر على هذه الطائرة، لا تسافر عليها تقع الطائرة. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده. إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب ويحفظك بهذا العلم، يعلم الغيب ويوفقك، يعلم الغيب ويلهمك رشدك، يعلم الغيب ويكيد لك، يكيد لك، يعلم الغيب ويدبر أمرا يحفظك به. الغيب

الله كالشهادة، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. إذن لا يعزب عن الله جل جلاله مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إذا كنت معه لا يغيب شيء عن علمه. هناك حوادث كثيرة جدا تغني هذا الموضوع. يعني إنسان قبل الاجتياح، اجتياح الكويت، بأيام سحب أمواله كلها دون أن يشعر لماذا فعل هذا. حفظ الله له أمواله، يبدو أنه كان يؤدي زكاة ماله. يعني شيء لا يصدق أحيانا. الأحداث أحداث خطيرة تقع، أنت قبل أن تقع يحفظك الله منها، يلهمك أن تغادر، يلهمك أن تنقل مالك من هنا إلى هنا، من جهة إلى جهة، من عملة إلى عملة، وأنت لا تدري، لأن الله يعلم الغيب. فإذا كنت معه تؤدي حقوق العباد وتقيم منهج الله يحفظك، وعلمه للغيب يفيدك به ربنا جل جلاله. أما الشهود والشهادة، الحضور مع المشاهدة، عالم الغيب والشهادة، يعني أنت حاضر وتشهد. عالم الغيب غاب عنك، عالم الشهادة حضرت وشهدت، إما بالبصر أو بالبصيرة. البصر رؤية العين والبصيرة رؤية القلب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، ذكر اسمه هذا في آيات كثيرة. طبعا الحضور والشهود هو الأصل، أما العلم والشهود هو فرع. قد تحضر وتشاهد بأم عينك، وقد تعلم وكأنك تشاهد. لكن من اللطائف في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، مع أن هذا الحادث لم نره نحن، والله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى. قال بعض العلماء يجب أن يقع إخبار الله لك موقع الرؤية لمصداقية الله عز وجل. شهده كسمعه، شهده شهودا أي حضره. أنا شهدت الجنازة أي حضرتها، شهدت هذا الحفل أي حضرته، شهدت هذا المأتم أي حضرته، شهدت هذه المشكلة أو الواقعة حضرتها. عالم الغيب والشهادة. أيها الإخوة، ما معنى قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب؟ يعني الله جل جلاله لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، غابت عنا ذاته وبقيت آثاره، غابت ذاته وبقيت آثاره. نحن من آثاره نتعرف إليه، وهذه مهمة العقل. أدوات ثلاث للمعرفة، إما أن ترى بحواسك، وإما أن تدرك بعقلك، وإما أن تتلقى خبرا بأذنك. هذه أدوات المعرفة، وليس هناك أداة أخرى. إن كان هناك أداة أخرى كالإشراق أو الإلهام أو الرؤية الصالحة يجب أن تكون مقيدة بالشرع، ولا نقبل لا رؤيا ولا إلهاما يخرم الشرع قيد أنملة. ديننا دين كامل تام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أن رجلا رأى النبي عليه الصلاة والسلام هكذا قال وأمره بما يخالف الشرع ترد الرؤيا ويثبت الشرع. بل لو أن قاضيا رأى في الرؤيا أن هذا الشاهد كاذب لا تقبل شهادته، وهو عنده في اليقظة صادق، يجب ألا يأخذ بالرؤيا. الرؤيا يستأنس بها

ولا يعتمد عليها إطلاقا، لا في حكم شرعي ولا في إثبات قضية ولا في تصحيح حديث ولا في تقييم إنسان. الرؤية والإلهام مصادر فرعية للمعرفة، إلا أنها يجب أن تنضبط بالشرع. من معاني الغيب أيضا يؤمنون بالغيب، يؤمنون بشيء غاب عنهم، ذات الله لا نراها لكن نرى آثار خلق الله. مصير الإنسان لا نراه لكن الله أخبرنا عن مصير الإنسان، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. الخلاصة أن الغيب بالمعنى الدقيق، بالمعنى الثاني الدقيق، ما لا يقع تحت الحواس أبدا. الشيء الذي يقع تحت الحواس عالم الشهادة، والشيء الذي لا يقع تحت الحواس عالم الغيب، لكن الله عالم الغيب والشهادة. يعني إذا الإنسان ما آمن بالغيب صار كافرا. من لوازم المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني عقلك يعطيك دليلا قطعيا على أنه لا دخان بلا نار. النار لا تراها، أنت رأيت الدخان، وعقلك يعطيك دليلا قطعيا على أن في المسجد كهرباء وأنت لا ترى الكهرباء، ترى آثارها، ترى حركة المراوح وتكبير الصوت، تسمع تكبير الصوت وترى حركة المراوح وترى تألق المصابيح فقط، تحكم على الكهرباء من آثارها. بعضهم قال إن الغيب هو القرآن الكريم أو إنه القدر، لكن الغيب كل شيء غاب عن حواسك أو كل شيء غاب عن علمك، وعالم الشهادة كل شيء تشهده. قلت لكم في بداية الدرس إن الغيب أنواع، نوع من الغيب استأثر الله به، ونوع أطلع بعض أنبيائه عليه. عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة حدثنا عن أشراط الساعة الكبرى والصغرى، وحدثنا عن آخر الزمان، وكيف أن الأمة تلد ربتها، وكيف أن الحفاة الرعاة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكيف يوسد الأمر إلى غير أهله، وكيف يكون المطر قيضا والولد غيضا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيضا، وكيف يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف، وكيف يصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، وكيف تركب ذوات الفروج السروج، وكيف تكثر الأشجار وتقل الثمار. هناك أحاديث كثيرة جدا عن أشراط الساعة، من أين جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو لا يعلم الغيب بذاته. وأكبر دليل لما جاءه وفد ليأخذ القراء، أعطاهم النبي 70 قارئا ثم ذبحوهم في الطريق. لم يعلم النبي هذه الواقعة، وهذه الواقعة لها دلالة كبيرة جدا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب بذاته إلا أن يطلعه الله عليه. بل إنه حينما اختار موقع بدر جاء صحابي جليل اسمه الحباب بن المنذر، قال يا رسول الله أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم لا تغنيك بل تسقطك في الدنيا؟ ويعلم أن هذه السفرة ليست في صالح إيمانك، هو يعلم الغيب أنت لا تعلم. فإذا فوضت فوض الذي لا يعلم لمن يعلم، يكون في أعلى درجات الذكاء، الذي لا يعلم يفوض الذي يعلم. أنت أيام مع بائع تثق به، شو أنت اختر لي؟ أنا سلمت أمري إليك، أنت اختر لي ما يعجبك، أنا فوضت الأمر إليك، أنت مع إنسان تثق به تفوضه، فكيف مع الواحد الديان؟ بالمناسبة كلما ارتقى الإنسان

0: كلما الإنسانية يخاف بالغيب، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بالشهود. فكرة دقيقة، كلما ارتقى الإنسان في سلم الإنسانية يخاف بعقله، وكلما هبط إلى مستوى البهيمية يخاف بعينه. يعني إلى أن ترى الخطر ماثلا تخاف، أما الخطر يدرك بالعقل. يعني مثلا نقول أن الدخان يسبب سرطان بالرئة، النيكوتين التي في الدخان هي مادة تسرع القلب، تزيد من خفقان الرئتين، تضيق الأوعية، ترفع نسب السكر في الدم، ترفع هرمون التجلط، احتمال التجلط في دم المدخن كبير جدا، الأمراض القلبية عند المدخنين 10 أمثال عند غير المدخنين. هذا كله بالعقل يدرك. أما المدخن الذي يخاف بعينه لا يقلع عن الدخان إلا بعد أن يصاب بالسرطان، الآن يقلع. هذا إنسان بهيمي معناه. كلما ارتقى مستواك الإنساني تخاف بعقلك، وكلما تدنى المستوى الإنساني إلى المستوى البهيمي تخاف بعينك. لأيام الدابة إن رأت حفرة تقف، أما الإنسان العاقل أيام طريق واسع وممهد ومعبد، إلا انتبه الطريق مغلق ما بتكمل، الطريق مفتوح أمامك لكن لوحة صغيرة، الطريق مغلق ما بتكمل. أنت الآن ما رأيت الإغلاق، رأيت فكرة الإغلاق. فكلما الإنسان ارتقى يتعامل مع الأفكار، أما إذا هبط إلى مستوى البهيمية يتعاون مع الصور. الصور لا، في دور له فخمة جدا، يعني أناقة ما بعد أناقة، أجمل أنواع الثريات، التزيينات، الأناقة، لكن المعاصي كلها ترتكب في هذه الدور. فالمؤمن يكرهها بعقله، بينما ضعيف التفكير يقدرها بعينيه، يعظمها بعينيه، لك شيء فخم. كلما ارتقى الإنسان يتعامل مع الأفكار بعقله، وكلما هبط مستواه يتعامل مع الصور بعينيه. لذلك أخطر شيء على الصغار أن تريهم مثلا قصة ممثلة. لو أرينا الصغير، يعني الإنسان المتدين أو المتدينة إنسانة حمقاء مثلا، إنسان مهمل لأولاده، هذا الصغير يكره الدين فقط بلا سبب، لا يتعامل مع الأفكار، ما عنده إدراك، عنده عمق أنه هي تمثيلية، والذي كتب هذه التمثيلية أراد أن يشوه صورة الدين. لا، هو رأى أن الإنسان الذي يمثل الدين إنسان غير جيد، بينما الإنسان الجيد الذي أسبغ عليه الكاتب كل صفات الرجولة إنسان يعني شجاع ووفي، إلا أنه يشرب الخمر. فالطفل الصغير خطورة الأجهزة له مع الصغار خطيرة جدا، لأن الصغير لا يتعامل مع الأفكار، يتعامل مع الصور. يكفي أن تريه امرأة سيئة جدا بزي إسلامي يكره الإسلام كله، ويكفي أن تريه امرأة تحب أولادها حبا جما لكنها متفلتة من الدين، يحب التفلت من الدين. هنا خطورة أن نسمح لأطفالنا أن يشاهدوا ما هب ودب. لذلك الطفل الصغير يتعامل مع الصور، وقد نستطيع أن نفسد عقيدته بالصور، وقد نستطيع أن نشوه له كل شيء بالصور. ففي غيب في شهادة، يعني في أمثلة كثيرة جدا، إنسان إلى أن تأتي موجة برد قارصة يهيئ المدافئ ويشتري الوقود السائل، إنسان وهو في أشهر الصيف يهيئ المدافئ ويشتري الوقود السائل، ما في حدا، كل شيء جاهز. أما حينما تأتي الموجة القارصة فجأة تجد صعوبة بالغة في شراء الوقود السائل. فالذي يتعامل مع الأشياء بإحساساته إدراكه ضعيف، أما الذي يتعامل معها بإدراكه إدراكه عالي. كتاب الله جل جلاله أشار إلى كلمة عالم الغيب والشهادة في آيات كثيرة، قال وعنده مفاتح الغيب. ذكرت لكم من قبل حكمة وعنده مفاتح الغيب، لو قال الله تعالى ومفاتح الغيب عنده، يعني هي عنده وقد تكون عند غيره، هي عنده وقد تكون عند غيره. أما حينما يقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، أي مفاتح الغيب عنده حصرا، وعنده مفاتح الغيب، كأن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، لو قال نعبد إياك يا رب ونعبد غيرك، أما إياك نعبد نعبدك وحدك يا رب، هذا هو القصر. أيام التقديم يفيد القصر والحصر. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. يعني أنت إذا عندك مجلة قديمة قبل 20 سنة اقرأها، تجد أن الأحداث التي وقعت بعد هذه المجلة، لو عشت في تاريخ المجلة لا يمكن أن تتصور أن الذي وقع يمكن أن يقع، هو كان غيبا. حينما تهد عروش، وحينما تدك معسكرات كبيرة جدا ضخمة، اقرأ أنت في مجلة قديمة، تصور أن الذي وقع تنبأت به قبل أن يقع لأودعوك في مستشفى المجانين، لكنه وقع فعلا. من يعلم الغيب؟ الله جل جلاله هو يعلم الغيب. أكثر الناس يقول لك والله عرضوا علي أرض 200 دنم، الدنم بليرتين ما اشتريتها، هلأ الدنم حقه 2,000,000. لو أنك تعلم الغيب لكنت أغنى أغنياء العصر. يعني أراضي شاسعة واسعة، مئات الدنومات بثمن لا يصبح. واحد قال لي باع 50 دنم بدابة صغيرة، بحمارة صغيرة، باع هو بحاجة إليها، هذه الأرض ماذا يفعل بها؟ الآن الدنم 2,000,000 حق. طيب هذا كان في علم الغيب. لذلك التجار لهم كلمة لطيفة، تاجر ونجم ما بيجتمعوا، ما أحد يعلم ما سيكون. أيام الأمور تسير بطريق إلى أن نيأس. كان في جفاف في بلادنا، جفاف مخيف، إلى أن حوض دمشق كاد يجف، وكادت دمشق تعاني من العطش، لكن الله جل جلاله أنزل أمطار غزيرة في الأعوام القادمة، وهذا كان غيبا. موضوع الغيب دقيق جدا. يعني أيام بيقول لك إنه عرفوا أنه ذكر أو أنثى، أين قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام؟ يا الله ما قال يعلم من في الأرحام، لم يقل يعلم من في الأرحام ذكرا كان أو أنثى، قال يعلم ما. الحوين المنوي في على النوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة. طيب هذا الجنين هل سيكون يعني عالما كبيرا، أستاذا في الجامعة، مؤلفا خطيرا، بائعا متجولا، مجرما، سجينا، مصلحا، فاسدا؟ يا ترى صاحب ملهى لما صاحب دار نشر من سيكون؟ من سيتزوج؟ من سينجب؟ ما دوره في الحياة؟ دور هامشي أم دور خطير؟ من يعلم هذا؟ إذا في عن نوية 5,000,000,000,000 معلومة مبرمجة لا يعلمها إلا الله. أيام أب عنده 5 أولاد لا يعلم من هو المتفوق، بعد 30 سنة يكون ولد تألق تألق كبير جدا، ولد آخر كان في الدرجة الدنيا في المجتمع. من الذي يعلم الغيب؟ الله وحده يعلم الغيب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لو ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هل أنت مرتاح إلى أن الله الذي تعبده يعلم كل شيء وعلمه بصالحك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من أمر الله. أيام بقول لك واحد سانتي كنت رحت أثناء قيادة مركبة، من يعلم الغيب؟ أيام ربنا عز وجل يصرفك عن شيء مدمر، يلهمك رشدك. إنسان يعني له تجارة معينة والبضاعة موجودة، موجودة البضاعة والطلب عليها شديد والتصدير ميسر، قال لي بالحرف الواحد والله شعرت بضيق بانقباض، شيء غير معقول وبلا سبب بلا تعليل، اشتد علي الضيق إلى درجة أنني أحجمت عن تصدير هذه البضاعة. ثم كان الذي كان، فرض على هؤلاء الذين صبروا ضرائب أكلت أخبرهم ويابسهم، نجاه الله من هذه الضرائب التي يعني لم تكن في الحسبان بسبب أنه أنفق مالا وفيرا في خدمة بيوت الله عز وجل. فالله عز وجل لأنه يعلم الغيب صرفه عن هذا العمل. أيام في يعني أي آلاف الشواهد فيه، أنت حينما تعبد الذي يعلم الغيب، حينما تعبد الذي يعلم الغيب علمه للغيب كله لصالحك وأنت لا تدري. من هنا قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مرة أخ سألني عن قضية فيها شبهة، قلت والله فيها شبهة، قال لي دخلي الوحيد منها، قلت هذا شأنك لا شأني، سألتني فأجبتك، هذا شأنك. يبدو أنه خوفه من الله غلب عليه، غلب عليه وامتنع عن هذه الطريقة في التعامل، امتنع عنها لله وكانت رائجة جدا ودخلة كبير جدا، وقال لي في بحبوحة كبيرة. فلما امتنع عن هذه الطريقة في البيع والشراء أو عن هذه الطريقة في البضاعة والبيع والشراء في سبيل الله، صبر شهر شهرين ثلاثة دخله قليل جدا، ثم منعت هذه الطريقة من أصلها قسرا، فجاءني وقال لي الحمد لله الذي تركتها لله، لكن بعد حين كنت سأتركها مقهورا ومجبورا، أما الآن تركتها في سبيل الله وأنا في الأوج كنت. ثم فتح الله عليه باب رزق وفير، لم يكن بالحسبان. موضوع أنه أنت تعبد الذي يعلم الغيب شغلة كبيرة، يعني أنت مرتاح كل ما سيكون بعلم الله، لذلك بوجهك توجيه لصالحك. المؤمن الملك يلهمه والمنافق الشيطان يدفعه، يدفعه إلى أن يبخل، يدفعه إلى أن يحقد، يدفعه إلى أن يخاصم زوجته، يدفعه إلى كل المشكلات. آية ثانية وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. مرة ثانية وردت هذه الآية في القرآن الكريم وهو الحكيم الخبير، يعني الحكيم كما تعلمون يضع الشيء في بالقدر المناسب وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وليس في الإمكان أبدع مما كان، وكل شيء وقع أراده الله. والحكيم والخبير هو الذي يعلم، هو العلم الذي يتعلق بالمستقبل. أيام أنت بتبني آلة على علم عالي جدا، لكن مع الاستعمال تكشف أخطاء لم تكن في الحسبان، فالعلم مع المستقبل يصبح خبرة، العلم مع المستقبل يصبح خبرة. وفي سورة التوبة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسائر الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي السورة نفسها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم فينبئكم. وفي السورة نفسها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون تعملون. الآيتان متشابهتان. وفي الرعد عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وفي المؤمنون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وفي السجدة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وفي الزمر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وفي الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وفي الجمعة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي التغابن عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ممكن أن نلخص المواقف العملية للمؤمن من خلال هذا الاسم. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة لم تفاجأ بغيب مدمر. أنت إذا استقمت على أمر عالم الغيب والشهادة كان علم الله للغيب لصالحك، يحميك من كل سوء، يقيك شر أعدائك، يلهمك رشدك، يلهمك الخير، وأنت في حرز حريز. أيها الإخوة الكرام، حينما تعلم أن الله يعلم، يعني هذه حقيقة وردت في بعض الآيات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني إذا علمت أن الله يعلم تستسلم وترتاح. لذلك يقول المؤمن أحيانا اللهم اخر لي واختر لي، يا رب أنت اختر لي. كنت مرة في عقد قران دعوت هذا الدعاء، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومرة أخيرة أنه أنت تقف هنا لا تعلم هنا ما سيكون، قد يكون لك عدو كبير خطير مخيف يدبر أمر ضدك، لكن الله يعلم ما أنت فيه وما خصمك فيه. فإذا كنت مع الله عز وجل ألهمك رشدك، ألهمك الخلاص من هذا العدو، أو ألهمك تدبيرا مضادا لتدبيره، أو ألهمك سلوكا يعطل عليه سلوكه، أنه يعلم الغيب. هذا أهم فكرة بالدرس. أنت إذا كنت مع الله أنت مع عالم الغيب والشهادة، الغيب لصالحك، ما في مفاجأة. فتجد المؤمن الصادق كل شيء يعني يسيره الله به لصالحه، والغيب يكشف له الحقيقة، الغيب يكشف له الحقيقة. وتجد الإنسان غير المستقيم، يعني مرة إنسان فكر فكر فكر بتفكير جاد ثم باع كل ما يملك واشترى به عملة لبنانية. من يعلم أن العملة هي سوف تصبح وصل السعر 3800 ليرة لبناني بيساوي دولار واحد؟ طيب واحد كل أملاكه قال لك هي عملة صاعدة. طيب من يعلم الغيب؟ الله عز وجل. فلما الإنسان يكون مع الشيطان، حينما يكون الإنسان منحرفا عن خط الإسلام الصحيح، الغيب ليس في صالحه. يعني يفكر ويفكر ويفكر ويفكر ثم يجعل الله تدميره في تدبيره، إنه لا يعلم الغيب. أيام يضع كل ماله بمشروع غير ناجح، لو علم الغيب لما أقدم على هذا المشروع. أما المؤمن لا يعلم الغيب، لكن الله يدافع عنه، لكن الله يسيره، لكن الله يحفظه، لكن الله يلهمه، لكن الله يصرفه عن هذا الشيء. يعني أدقنا في الدرس هذه النقطة، أنت إذا كنت مع الله هو يعلم الغيب، يعلم ما سيكون، لذلك يلهمك رشدك حيال ما سيكون. اللهم اجعلنا من هؤلاء الذين يستسلمون لله عز وجل،
1: والحمد لله رب العالمين.
2: إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم إلى درس جديد من دروس أسماء الله الحسنى للدكتور محمد راتب النابلسي. نحن معكم عبر أثير استوديوهات إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

ومع هذه الروحانيات الإسلامية وصفات ربانية، لو رحت للطبيب ووصف لك دواء، بعدين طلب منك إنك تاخد الدواء ده بانتظام، واشترط لشفائك المداومة عليه، تعمل إيه؟ العقل والمنطق يقتضي الالتزام والتجاوب، وأنا شايفك إنك التزمت بيه حق الالتزام، فأنت مش مقصر ومش مخل، فما بال الحكيم العليم وصف أدوية وإنت معرض عنها. لا تأبأ بيها، مش فارقة عندك، مش منتبه لها أو ما بتاخدهاش ولا بتستأنس ليها. لو اضطرب فكرك واضطربت نفسك وماج قلبك وحار فكرك، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

ولو كتر همك وزاد غمك واتكلبت عليك الأحقاد، ربنا قالك إيه؟ قالك فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وإن كترت عليك المصايب وعزلك الناس قالك

0: ولو اختلفت مع إخوانك وتعاديت معاهم قال لك
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي

ولو اتسدت عليك السبل وقفلت الناس أبوابها قدامك، قالك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟

أعطاك، إدالك تجارب تاريخية لكل مرحلة ولكل فكرة، وكل فترة إداك من خلالها الأدوية الناجعة.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثر، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا رب.

وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب

يرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما

غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

يجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر

قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل

يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأخذتهم

بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم.

القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير

أقلب إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغن

لكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال

مغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق.

جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم

الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك

لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراك

أعينكم قليلا ويقلبكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم.

في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة

وان وجنات لهم فيها نعيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا

قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

بينكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر

إليه وهم يجمعون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.

حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للناس

جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: أرعوني سمعكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتسمع؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل تسمع النداء؟
1: الله أكبر.
0: أين الأجيال؟ أين شباب الأمة؟ أين الرجال؟ والمساجد الخاوية تشكو إلى الله تعالى.
2: يا من تصد

0: علمت بأن
1: الصلاة
2: هي ضائعة مهملة لدى الكثيرين، منسية مؤخرة لدى آخرين، وتفعل في غير الجماعة لدى الباقين. وما أشد خوفي أن يكون بعضنا قد اقترب من وعيد الجبار جل جلاله.
3: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
2: إنها الصلاة، إنها حياة القلوب، إنها الميثاق، إنها العهد بين الإنسان وبين ربه. ويوم يتركها المرء أو يتهاون بها يدركه الخذلان وتناله اللعنة وينقطع عنه مدد السماء.
1: الصلاة،
2: إن الصلاة هي الفيصل والبرزخ بين الكفر والإيمان، فمن أداها وحافظ عليها كان هو المؤمن، ومن تركها وتهاون بها كان هو الكافر.
1: الصلاة،
2: إنها الحياة ولا حياة بغير صلاة.
1: الصلاة،
2: إنها رغد العيش ولا رغد في العيش بغير صلاة. إنه دوام الأمن والاستقرار ولا أمن ولا استقرار بغير صلاة. إنه التوفيق من رب العالمين في كل شيء ولا توفيق ولا تسديد بغير صلاة. فالله الله أيها المسلمون في الصلاة.

0: إنها دقائق معدودة لكن بها يرتفع المؤمنون ويسقط الفجرة والمنافقون. بها يعرف أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. بها يتميز المؤمن من المنافق.
1: المؤمن
0: يشتاق إلى الصلاة وينتظر دخول وقتها.
1: المؤمن
0: يحافظ عليها ويدأب في العمل لها. عظم أمر الله في قلبه فأحب الصلاة، فلما أحبها كان في سبيلها.

0: صدق الله العظيم.
1: خطوف من حدائق الإيمان.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي. الصلاة مدرسة تغرس في نفس المسلم الانضباط واليقظة، وتدربها على التنظيم الدقيق في شؤون الحياة، وعن طريقها يتعلم العبد الحلم والأناة والسكينة والوقار. ومن هنا كان للصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق التي يرفضها الإسلام. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولأهمية الصلاة في حياة المسلمين، كانت فرضيتها على نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان لم يصل إليه من أنبياء الله تعالى إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذلك في رحلة المعراج، حيث ارتقى صلى الله عليه وسلم وسبح في بحار أنوار ربه، ثم عاد حاملا هدية القرب من الله وهي الصلاة، لتكون معراج أمته ونهرهم الجاري.

أخي المسلم، الاستقامة هي أساس السعادة في الدنيا والآخرة، والإسلام يدعو إليها وينهى عن الانحراف والغلو. فالمسلم يكون سعيدا ويطمئن قلبه حينما يكون مستقيما على طريق الإسلام. وها هو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يشرح لأصحابه معنى الاستقامة، فقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا هو وأصحابه فخط خطا مستقيما وقال: هذا هو الإسلام. ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وشماله وقال: هذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فما أحوجنا نحن المسلمين أن نستقيم في نياتنا وأقوالنا وأعمالنا حتى نبني أوطاننا على القيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة. فإن المسلمين الأوائل حينما استقاموا على طريق الإسلام أعزهم الله وأكرمهم ورضي عنهم وأرضاهم.

أخي المسلم، المسلم عندما يملك لسانه ويستعمله في قول الصدق يكون قد ملك أمره كله. ففي مسند البزار أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أمسك هذا، وأشار إلى لسانه فأعادها عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم. فالإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ويوم الحساب يحصد ما زرع. فمن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة، ومن زرع خيرا من قول وعمل حصد الكرامة.

0: أيها الإخوة المؤمنون، من أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدت العبادة الكاملة لله تعالى في 4 أشياء: أداء الفرائض، واجتناب محارم الله، والأمر بالمعروف ابتغاء ثواب الله تعالى، والنهي عن المنكر اتقاء غضب الله تعالى. ومن مأثور الحكمة: الحازم من حفظ ما في يده ولم يؤخر شغل يومه إلى غده. من لزم الرقاد فاته المراد، ومن دام كسله خاب أمله. لا تفتح بابا يعييك سده، ولا ترم سهما يعجزك رده. من ساءت أخلاقه طاب فراقه، ومن حسنت خصاله طاب وصاله.
1: شهدنا يقينا.

0: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. أيها الأخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نزهات في رياض الصالحين. باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
2: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي.
2: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم.
2: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
2: باب فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. باب فضل الأذان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي. باب فضل الصلوات.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه.
2: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. متفق عليه.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، أما الآن فنعيش وإياكم فترة جديدة من فترات الفجر.
4: إذاعة القرآن الكريم، إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، دائما نتمنى لكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.
5: بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان من أرض الله الطيبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة بيت من بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من مسجد الرحمة، لقاء طيب إيماني مبارك مبارك أعمالنا وقلوبنا وأرواحنا. إنه لقاء الإيمان، لقاء القرآن، لقاء الذكر. وربنا يقول في حديثه القدسي: أنا جليس من ذكرني. إنه الثلث الأخير من الليل الذي يتجلى علينا فيه ربنا من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فمرحبا أيها الإخوة المستمعون لجلسة الذكر هذه، للقاء الإيمان هذا الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم. يقول الأكرم الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام إلى الاستماع والاستشفاء والاسترواح بنور وشفاء لما في الصدور بآيات الله تعالى. نفتح المصاحف مستهلين هذا اللقاء، نفتح المصاحف على سورة الأنعام، وتحديدا من الآية 36 ننصت خاشعين مستهلين هذا اللقاء من مسجد الرحمة. نستمع إلى فضيلة القارئ اليوم الشيخ محمود الخشت.

صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود الخشت، مستهلا بها هذا اللقاء الطيب، لقاء الفجر، والذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الرحمة، لقاء الإيمان، لقاء الفيض والفضل الرباني. إلهنا يتجلى علينا في هذه اللحظات من فوق سماء الدنيا، هذه ساعة الرحمة من بين جنبات الرحمة، حيث نحن في بيته، نحن ضيوفك يا ربنا، أنت مقصودنا، أنت مطلوبنا، أنت شاهدنا، أنت ناظرنا يا ربنا، أنت حاضرنا يا إلهنا، أنت معنا. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم ينطق عن هوى أبدا، فكل نطقه صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا بوحي منك يا إلهي، قالها الأعظم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قالها الدعاء مخ العبادة. فما أطيب وأعظم أن ندعو الرحمن ونحن في بيت الرحمن، في ساحة الرحمة، في مسجد الرحمة، نطلب الرحمات، نرجو ربنا بأطيب وأخلص الدعوات، بيقين وثقة في استجابة الله لنا دعاءنا الذي وعدنا بالاستجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، نعيش هذه اللحظات مع الفيوضات والكلمات الطيبة حيث الدعوات، والمبتهل الشيخ منتصر الأكرت.

واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين.

أحمد المحمود محمد أحمد المحمود وسيرته رحمة من الله رحمة

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اليوم.
1: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. الله أكبر الله أكبر، دائما الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في نصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا، وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ منتصر الأكرت بعد دعوات في ابتهال ديني توجه فيه لله عز وجل وقلوبنا معه، نسأل الله تعالى القبول والإجابة. حقا أيها الإخوة الكرام، ساعة الفجر صيد من فضل الرحمن، ساعة الفجر فيها الرحمة والغفران من المولى عز وجل، فلنستغفر ربنا سبحانه الحنان. ساعة الفجر الرحمة والفضل والعطاء الإلهي فيها، والخالق جل بقدرته يدعونا للغفران، غفرانك ربنا سبحانك ربنا يا رحمن يا رحيم. والصلاة والسلام على السراج المنير، قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. صلى الله عليك وسلم وبارك ربنا يا حبيبي يا رسول الله، يا من امتدح الحق عز وجل خلقك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. اللهم بسر صلاتك على نبيك صلى الله عليه وسلم تقبل دعواتنا وتقبل رجاءنا، ووفقنا لما فيه الخير، ووفق أوطاننا بقدرتك وعزتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان والإسلام، وحتى يقام لصلاة الفجر من ساحة مسجد الرحمة، نعيش هذه الدقائق مع الشفاء لما في الصدور براحة الأبدان والأرواح بآيات من الذكر الحكيم، حيث تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها لصلاة الفجر، نستمع إليها الآن من فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشت.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تقيموا واستووا يرحمكم الله. هادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر
2: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: لك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله أكبر،
1: الله أكبر.

طعيف وقنا واصرف عنا شر ما قضيت سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا يا مولانا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم

اللهم استجب دعاءنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لكم من ساحة مسجد الرحمة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ هاني عبد العزيز الحسيني، وكان معنا من أسرة قراء القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود الخشد، ومن أسرة المبتهلين فضيلة المبتهل الشيخ منتصر الأكرت. طابت أوقاتكم أيها الإخوة المؤمنون كل لحظة وأنتم في تواصل دائم بالله عز وجل. هذه تحياتي لكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعينا الكرام نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة من فترات الفجر، وتقبل الله منا ومنكم. قدمناها إليكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، وشارككم في هذه الفترة ياسمين شلبي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا.
3: أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة

قال رب انصرني بما كذبون فأوحي

مستكبرين به سامرا تهجرون.

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله

0: ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: مستمعينا الكرام، أما الآن فنقدم لكم حلقة جديدة من حلقات تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقلنا إن القرآن حين يعالج قضية حدثية، يعني حدثا يوجد والأحداث أغيار تمر وتنتهي، يريد الله أن يستبقي عطاء الحدث ليشيع في غير زمان الحدث، وإلا فالحدث حين يمر بعظاته وعبره وينتهي يكون ليست هناك فائدة، والنفس حين تمر بالأحداث تكون ملكاتها متفتحة. فآية الربا هنا كأنما سقطت وسط النصوص التي تتعرض لغزوة. السطحيون قد يقولون: ما الذي نقله من الكلام عن أحد إلى أن يتكلم في الربا مرة ثانية بعد أن تكلم عنه أولا؟ القرآن لا يؤرخ لأحداث، وإنما يريد أن يستغل أحداث ليضع من اللي فيها الأشياء التي تجعل الحدث له عمر وله طول، لأن كل حدث في الكون يأخذ من الزمن قدر الحدث، والحدث له طول. زمن قد كده، ساعة، ساعتين، ليلة، أدي طول الحدث. الأحداث يريدها الله لها طول يحدده عمر الحدث الزمني، ولها عرض يدي لها الاتساع بعد أن كانت خط مستقيم بقت مساحة يخليها تشمل أشياء كتيرة. حدث يمشي واحد يبقى خط مستقيم، لا، عايزينه حاجات كتير، يبقى له مساحة، يبقى له عرض. خلاص، العرض ده يدي له رقعة مساحية تاخد كثير من الأشياء، إنما برضه تنتهي مع الحدث. يوم عايز يدي له كمان بعد ثالث وهو العمق في التاريخ، يبقى الحدث له حد، الحدث ملوش طول بس يعني يفضل مع زمنه، لا، له عرض كمان يشع أشياء كثيرة، ومش ينتهي كده وخلاص، لا، يبقى له عمق في التاريخ، فيعطي عطاؤه كما نستفيد نحن الآن من عطاء هذا الحدث. يبقى الحدث له إيه؟ حدث له حج، مش لا طول بس ولا عرض بس، وإنما له إيه؟ له حج. وديا اللي بتخلي الناس تقف يقول لك إن صلة الرحم تطول العمر، ده العمر له حد زمني محدود، يقول لك صحيح له حد زمني محدود، أهو ده الخط المستقيم بتاعه. في واحد يعرض عمره، يعني بدل ما ينفع في مجال صغير يعمل في مجال إيه؟ واسع شوية، يبقى ادى العمر إيه؟ مثال، ادى له عرض.

0: الطيبة
1: بتعمل ايه؟ تؤتي اكلها كل حين باذن ربها.
0: كلمة طيبة واحد قالها خلاص انتهت خلاص، وبعد ذلك ترسخ في اذن من يسمعها فتصير حركة خاضعة للكلمة. كل ما يعمل حاجة ناتجة من الكلمة دي تدي الميل، يبقى كأن اللي قال الكلمة ومات لسه عايش ولا مش لسه عايش، يبقى عمره طال ولا ما طالش، يفضل عمره ايه طويل. اذا فالاثار التي تحدث من الانسان مش معناها تطول العمر، يعني تديله زمن لان العمر محدود، ده اجل نقول له لا، واحد بيديله عرض واحد بيديله ايه عمق، ويظل العطاء منه موصولا الى ان تقوم الساعة، فكأنه اعطى لنفسه عمرا خالدا. فالحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ المسألة اللي حدثت اول مخالفة كانت سببا مش في الهزيمة، خلينا نقول في عدم اتمام النصر، لانهم بدأوا منتصرين ولا لا؟ ما تمش النصر ليه؟ لان حصلت مخالفة. طب المخالفة دوافعها ايه؟ ساعة ما شاف الغنائم، اذا دوافعها طلب المال من غير وجه مشروع. ليه من غير؟ لان النبي قال لهم اوعوا تبرحوا اماكنكم، فمبارحة المكان اصبحت غير مشروعة، فتطلع النفس الى شيء في غير امر رسول الله يعتبر غير مشروع. ايه اللي خليه؟ المال. طب ما هي الربا هي كده، اراد ان يستغل سخونة الحدث والاثر الذي نشأ من الحدث في ان المسلمين لم يتم ايه نصرهم وتعبهم. التعب ده جاي من ايه؟ من ان شوية احبوا المال الزائد من غير وجهه المشروع. يبقى دي مناسبة ان نسقط اية الربا هنا ولا لا؟ تبقى مناسبة ان اية الربا تيجي في الايه في المكان ده، وتستغل الحادثة بحرارتها وبسخونتها وبآثارها السيئة، علشان نقول يا سلام كأننا لما نعمل العملية دي برضو تجينا أثر، نقول له تيجي أثر وشر من هذه الأثر. احنا كنا زمان قلنا في آية في قول الله سبحانه وتعالى ايوه حافظوا على الصلاة، ان كنت فاكرين قلنا ربما السطح يقول الحق سبحانه وتعالى كان يتكلم على الطلاق، لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه آية، وان طلقتمهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده ايه عقدة النكاح. قال له وبعدين يروح سايب للطلاق وجاي ايه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وبعدين يرجع تاني والذين يتوفون منكم الله ويذرون الله بيتكلم في الأسرة بيتكلم في الطلاق وبيتكلم عن الوفاة ومش عارف ايه والكلام، وبعدين يسقط آية ايه آية الصلاة، عشان يبين لك ان المنهج الاسلامي منهج متكامل. اوعى تقول ان الطلاق غير الصلاة غير العملية، ابدا كل منهج ايه متكامل، ولانه يريد ان ينبهنا الى ان الطلاق والعملية دي بتأتي والنفس فيها غضب، وتأتي والزوج والزوجة وأهل الزوج وأهل الزوجة في إيه؟ في كدر. يقول لهم لو كنتوا بتفهمهم كانت الأمور اللي تحزبكم ده إيه وتعملوا، لو فزعتم إلى الصلاة لحلها الله. ساعة ما تكون كده متضايق ومش عارف قوم اتوضأ كده أهو، لأن النبي علمنا كان إذا حزبه أمر قام إيه. فساعة ما تلاقي الجو بقى مشحون بين الزوج والزوجة واهل الزوجة واهل مش عارف ايه، طب خلي واحد كده الخلاف بقى كده، وبعدين يقول لهم طيب طيب طيب المسألة بقت اكتر من ايه من حيالنا، اما نقوم لربنا كلنا نقفله كده ويقوم يتوضى كده وبتاع وحاجات زي دي، ويروح يصلي ركعتين ويهدى كده ومش عارف ايه. انا اتحدى ان لا يوجد الله له حلا لمشكلته. اذا جابها ليه هنا؟ علشان نقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ليه؟ لان محافظتكم عليها هي اللي هتنهي ايه تنهي الخلافات دي كلها، انما ربنا بيتخلى عنكم لانكم في ساعة ضيقكم وفي ساعة شدتكم قلب تلهيكم بيلهيكم الضيق والشدة عن مين؟ عن الصلاة. ده انت احوج ما تكون الى الصلاة وانت في الضيق والشدة، انت احوج ما تكون اليها في هذا الوقت. كيف تقول شغلت والقرف اللي شايفه وما تقول له الله؟ طب ده ادعى انك انت كنت تروح لمين؟ تروح لربك. ده اللي اللي العيال بيخنقوه بيروح لمين؟ بيروح لابوه يقول له الحكايه كت كت كت. فكذلك انت زوجتك عملت، اهل زوجتك الدنيا قامت اتربشت كلها، الله يعمل

0: حافظوا على الصلاة. كأن كلمة حافظوا على الصلاة دي جاءت مطرحها ولا لا؟ جاءت مطرحها. اهي برضو آية الربا جاءت مطرحها، وخصوصا كان متكلم عن الربا اولا، يوم ينتهز الحادثة بقى وسخونة الحدث ويقول اسقط ديا، علشان يعرف الناس ان كل من يريد مالا زائدا عن غير ما شرع الله هتجي منه البلوى على نفسه وعلى مين؟ لان هي البلوى خصت بغير الرماه ولا جات للرماه ايضا؟ خلاص، وجات للقمة ولا ما جاتش للقمة؟ وجات للقمة. اذا هتتعب الدنيا ولا لا؟ وما دام تعب الدنيا هذا هو الحرب من الله ومن رسول الله. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. طب ده الربا زياده في المال، وده بيتاكل؟ لان اصل هو بيقول لك يعني المسائل كلها المال وغيره علشان اللقمه اللي انت بتاكلها، هي دي الاصل. ومن اصبح معافا في بدنه امنا في سربه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا. وهو المال ده انت برضه بتاكل اللي بتاكل الربا؟ والله المال ما بيتاكل. وقلنا زمان ان لما الواحد يكون في حته ولا فيش فيها رغيف عيش، لو كان عنده جبل ذهب ما ينفعوش. فمساله يعني لا تاكلوا الربا كلمه اضعاف ومضاعفه. الكلام اقتصادي، اقتصادي على احدث نظام، اضعافا ومضاعفه. طب لا تاكلوا الربا اضعافا. الاضعاف هي الشيء اللي زائد، بحيث اذا قارنته بالاصل صار الاصل ضعيفا. لما يكون 100 وحياخد عليها 20 يبقى 100 وكام؟ يبقى ال 120 تخلي ال 100 ضعيفه امام ال 120 ولا لا؟ ادي اضعاف. طب ومضاعفه؟ الاضعاف مضاعفه كمان. قال لك ما هي ال 120 هتبقى راس مال جديد، ولما نيجي السنه مش هناخد على ال 100، هناخد على ال 20 ايضا، تبقى الاضعاف ضعفت ايضا. يبقى ده اسمه ايه؟ ربح ايه؟ مركب. وهل معنى هذا اننا ناكله غير اضعاف مضاعفة؟ قال لك لا، لان ده كان الواقع عندهم كده. بدليل ما هو في واحد يعني يقول لك ده انا بفهم اوي في القرآن، ده المنهي الاضعاف المضاعفة. فاذا لم تكن اضعافا مضاعفة يعني الربح البسيط صح مثلا، ها؟ نقول له يا اخي لكن الله يقول فان تبتم فلكم رؤوس أموالكم. يبقى لا فيها لا أضعاف ولا مضاعفة. يبقى أضعاف مضاعفة دي جاي لبيان الواقع، بس لبيان الواقع. واتقوا الله. اتقوا الله، احنا قلنا دائما ساعة ما تشوف اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين الله وقاية. هل بينكم وبين الله بكل صفات جماله وجلاله؟ نقول لا، ده الوقاية تكون مما يتعب ما يؤذي. يبقى اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين صفات جلاله من جبروت وقهر وانتقام وقاية. ولما يقولوا اتقوا النار تبقى هي زي واتقوا الله تمام ولا لا؟ لأن النار جند من جنود صفات الجلال، مش هي كده؟ نعم. لعلكم تفلحون. قلنا دائما كلمة الفلاح دي مأخوذة علشان يرغب المؤمن في منهج الله عشان تفلح. قلنا ان هو جايبها من الشيء المحس الذي نراه في كل وقت، ونراه لأنه متعلق ببقاء حياتنا، وهو الزرع والفلاحة. تحرص وتبذر وتروي وبعد ذلك إيه؟ يبقى إذن بده يقول لك إن المتاعب اللي في الحرص والمتاعب اللي في البذر والمتاعب اللي في السقي كلها تشوف النتيجة بتاعتها إمتى؟ ساعة الحصاد. وإلا تيجي الواحد زي ما قلنا خد كلتين غلة من مخزنه علشان يزرع بهم ربع فدان، نقول له انت نقصت المخزن؟ مهنا نقصته علشان ايه؟ ولذلك اللي ما نقصش من مخزنه ولا زرعش يجي يوم الحصاد ايه؟ يحط ايده على خده ولا فيه. اذا بده لدينا المنهج، وان اتعبك وان اخذ من حركتك شيئا كثيرا الا انه حي ايه؟ حيعود عليه. وقلنا ان العود ده على حسب نيتك في الاقبال على العمل، لان احنا ضربنا المثل الذين كمثل ايه؟ حبه ايه انبتت سبع سنابل في كل سنبله. ده امر واضح، حبه بناخدها منك فتنقص من عندك، انما عشان تديك ايه 700. يبقى ساعه الحبه ما تتاخد منك ما تقولش ده انا نقصت، انما قدر انك هتزيد قد ايه. ويعطينا الله ذلك المثل في خلق من خلقه وهو الارض. الارض الصماء اللي احنا زي ما احنا عارفين لا بتفهم ولا لها قلب ولا لها عواطف ولا حاجه, قال تدي لها حبه تقوم تديك كام الله. فاذا كان خلق من خلق الله وهو الارض يعطيك اضعاف اضعاف ما اعطيت, ارب هذه الارض لا يعطيك اضعاف ما اعطيت, منين تيجي؟ لازم كده. ادي الفلاح اللي على حقيقته. وبعد ذلك ساعة يتكلم على الفلاح يقول لك عشان كمان تتقي النار, مش بس هتاخد فلاح بس, ده ما خدتش دي هتروح للايه؟ للنار. يبقى في حاجتين, سلب مضرة وايجاب منفعة, سلب مضرة وايجاب ايه؟ يبقى في حاجتين اتنين ولا لا؟ في حاجتين اتنين. ولذلك فمن زحزح عن النار وادخل الجنة, ده هو لما يزحزح على النار ويبقى لا في جنة ولا في نار يبقى كويس. طب ما بالك اذا زحزح عن النار ودخل الجنة, يبقى حاجتين ولا لا؟ وهذا السبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ساعة الصراط هيورينا النار نشوفها نمر عليها كده. ليه؟ عشان يعرف كيف نجانا الايمان من هذه, كيف نجانا الايمان من هذه. والوسيلة ليه دي نعمل ايه عشان نفلح وعشان نتقي النار؟ قال لك منهج الله الذي جاء به على لسان رسوله, واطيعوا الله وايه والرسول لعلكم ترحمون. كلمة ترحمون قلنا الرحمة ألا يوقعك في المتعبة, الشفاء أن تقع في المتعبة ثم تزول عنك. المنهج لو أخذناه من الأول نبقى إيه؟ ذلك وننزل من القرآن ما هو إيه؟ شفاء ورحمة. شفاء للذنب اللي تورطنا فيه يجي يقول العلاج إيه؟ ورحمة إذا خدنا المنهج من الأول ما يجيش لنا إيه؟ أي إيه متاعب. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. احنا قلنا السرعة زمان مقابلها العجلة, يمكن تكونوا فاكرين السرعة هي التقدم فيما ينبغي. معنى السرعة يعني ايه؟ تتقدم فيما ايه؟ فيما ينبغي. ومعنى تتقدم فيما ينبغي تجعل الحدث ياخد زمن اقل. يعني مثلا من هنا للاسكندرية كذا اسرع, يعني بدل ما بتاخد منك 3 ساعات في السيارة اسرع عشان تاخد منك ايه؟ مثلا ساعتين. ده كلام عالي. يبقى السرعة التقدم فيما ايه ينبغي. محمودة ولا مش محمودة؟ ضدها ايه؟ قلنا الابطاء. ضدها السرعة محمودة والابطاء مذموم, لان دي تقدم فيما ينبغي. لكن العجلة تقدم فيما لا ينبغي, ومقابلها التأني. والتأني ممدوح ولا لا؟ يبقى السرعة محمودة ومقابلها الابطاء مذموم, والعجلة مذمومة ومقابلها التأني ممدوح. في العجلات الايه؟ الندامة. نعم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. كلمة سارعوا دي معناها خذوا المغفرة وخذوا الجنة بسرعة, لأنك أنت ما أنتش عارف هتبقى في الدنيا قد إيه. أوعى تأجل عمل من عمل الدين ولا عمل من عمل الخير, لأنك أنت ما أنتش عارف أتبقى له أم لا. يبقى انتهز فرصة حياتك وخد ايه؟ وخد المغفرة وخد الايه؟ وخد الجنة. ده المعنى اللي بيجي فيه الاثر الشائع, اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا, واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الناس بتفهمها فهم كده ايه؟ يعني يؤدي مطلوبتهم النفسية. قال يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا, كتل الدنيا عندك عشان تقضيك لحد القيامة. هما بياخدوها على هو كده. يقول لك ما فاتك من امر الدنيا اليوم فاعتبر انك هتعيش طويل او تاخده بكرة, اللي يفوتك النهاردة يمكن تاخده بكرة. انما امر الاخرة عجل به. امر الاخرة اعمل لاخرتك كأنك تموت ايه؟ يبقى عجله. وامر الدنيا ما تقاش كده, يعني كده كأنك اللي ما اتحققش النهاردة يا سيدي يتحقق ايه؟ يتحقق بكرة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. طب العرض ده احنا عارفين ان المساحات زي ما قلنا لها طول وايه, لان اللي طوله زي عرضه بيبقى مربع مش كده, انما اللي عرضه اقل من طوله يبقى ايه؟ مستطيل. والعرض اقل البعدين, والسماوات والأرض أوسع ما نراه. فكأنه شبه البعد الأقل في الجنة بأوسع البعد لما نعرفه هو السماوات والأرض مرحومة ببعضها. يبقى إدانا إيه؟ أوسع حاجة نشوفها إيه؟ السماوات. قال لك أهو أوسع حاجة ده إيه؟ أوسع حاجة دي هي العرض بس، والعرض أقل من الطول. فإذا كان عرضها أوسع ما تعرف يبقى طولها إيه؟ حد لا تعرف. واحد يجي يقول لك طب إذا عرضها السماء والأرض يبقى طولها فين بقى؟ أم قال لك هي السماء والأرض دي كل الكون يا أخي؟ ده بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه إيه؟ السماء والأرض. ما السماوات والأرض وما إلا كحلقة ألقاها ملك في فلا. وإيه دي من ملك الله؟ وأعدت. أعدت لمين؟ للمتقين. أعدت يعني إيه؟ يعني لسه مش هنعملها لك، مسألة انتهينا منها. ولذلك يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عرضت علي الجنة ولو شئت أن آتيكم بقطاف منها لفعلت. ليه؟ قال لك لأن الإخبار بالحدث أيوجد أو لا يوجد، ولكن الوجود للحدث ينفي أن لا يوجد. فلما يقول أعدت يعني معناها أمر انتهينا إيه؟ انتهينا منه. احنا مش هناخد خامات من الدنيا وهنستنى لما ترتقي الدنيا عندكم ونبقى ناخد مما ارتقيتم اليه وسائل نعد بقى الجنة. لا، ده احنا هنجيب فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبنعدها كلها بالكل. لما يقولك اعدت تبقى مسألة ايه؟ مسألة مفروغ منها. وما دام مسألة مفروغ منها يبقى المصير إليها مفروغ منه، أو إلى مقابلها، أو إيه؟ إلى مقابلها. أعدت للمتقين اللي هم من بقى؟ شوفوا برضو المناسبة، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. متقين الكاظم، بعض سمات المتقين الكاظمين الغيظ، لان برضو المعركة هتدينا الصورة دي. لان هيجي في المعركة ان حمزة وهو سيد الشهداء عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل، وليته قتل فقط ولكنه مثل به واخذ بضع منه كما قلنا، وهو الكبد فلاكته هند مثل ولا لا، دي تحفظ ولا ما تحفظش؟ امر زائد عن قتله. يبقى معناها دي ايه؟ معناها ضخ. ولذلك احنا قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء له خبر مقتل حمزه وقال له انه اخذت الكبد بتاعه، قال هل ده ما مضغتها؟ قالوا لا، لفظتها يعني طلعتها، جعلها الله عصيه عليها. قال ما كان الله ليعذب بعضا من حمزه في النار، كانها هي هتروح النار ولو كلتها لتمثلت في جسمها خلايا، وبعدين لما تتمثل في جسمها خلايا ويروح حمزه النار يبقى بعضه حمزتها دخل ايه؟ يبقى لازم ربها يخلي نفسها تغم عليها وايه؟ وترفض. دي مساله يا اخي، مساله فظيعه، مساله صعبه. وبعد ذلك النبي شبهها ان افظع ما لقيت اللي هو مقتل مين؟ مقتل حمزه وبهذا الشكل. وبعد ذلك بيقول لئن اظفرني الله بهم لاقتلن به 70. اهي جت كظم الغيظ هنا بقى، ياخد ذروة الحدث وقمته في رسول الله وفي احب شيء اليه وفي اكثر شيء غاظه، خدت بالك؟ وبعدين لا يقول له ما يوافقوش، يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، علشان تعرف ان ربنا ما بينفعلش لاحد، لان الانفعال من الاغيار، الانفعال من الاغيار. وده رسوله قال وإن عاقبتم فإيه؟ فعاقبوا بمثل. يبقى تيجي كظم الغيظ ولا ما تجيش؟ يبقى لازم تيجي. هنا يوم يستغلها في الرسول وفي حدث أحد، وبعد ذلك يوجهها قضية، قضية عامة لتكون في السلم كما كان في إيه؟ ولتكون مع الناس دون رسول الله، لأنها كانت مع مين؟ كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ، احنا قلنا ان كل الامور المعنوية مأخوذة من الحسيات. اصل الكظم ان تملأ القربة. عارفين القرب؟ كان زمان شيلها السقل، كانت وعاء نقل الماء عند العرب، جلد ويطبخوه كويس ويعملوا له، اذا ملئت القربة بالماء شد على رأسها اي ربط ربطا ايه محكم، بحيث اللي فيها ما يطفوش. ده اسمه ايه؟ كظم الكربة، يعني ايه؟ ملأها. وبعدين لما ربطها كده علشان القربة لينة، ولما تتحط على ظهر واحد ولا على ظهر الدابة تقوم من ليونتها المية تعمل ايه؟ تطلع بالدقة، تطلع لو فيه خرم يطلع منه مية ولا لا؟ فكظمناها ما تطلعش. كذلك الغيظ يفعل في النفس البشرية هياجا، لا يمنع الله الهياج في النفس، هو يوجد لان ده انفعال ايه؟ انفعال طبيعي. والانفعالات الطبيعية لو لم يردها الله لمنع اسبابها في التكوين الانساني، انما هو يريدها لاشياء، هو يريدها لاشياء، زي مثلا الغريزة الجنسية هو عايزها لبقاء ايه؟ لبقاء النوع، انما بيهذبها. فكذلك الغيظ انا عايزه. ولذلك احنا قلنا قديما ان الاسلام لا يريد من المؤمن ان يصب في قالب من حديد العواطف، لا، ده عايز ينفعل الاحداث ايضا، بس الانفعال المناسب للحدث، الانفعال النامي، الانفعال المثمر، ما يجيبش الانفعال المدمر. ولذلك احنا قلنا اشداء على مين؟ رحماء. يبقى ليس مطبوعا على الشدة ولا على الرحمة، الموقف هو الذي يصنعه. موقف ده أذلة على المؤمنين. هو في واحد يبقى ذليل عزيز كده، ما جامع يقول لك المنهج الإيماني كده، ذلة على مين؟ على المؤمن، إنما عز على مين؟ يبقى إذا ما بيصبنيش في أهلي عشان أنفعل الأحداث. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حين مات إبراهيم ألم ينفعل؟ انفعل. وبكى ولا ما بكاش؟ حزن ولا ما حزنش؟ هو عايزه يحجر؟ لا، يريد المؤمن ان ينفعل الاحداث، ولكن يجعل الانفعال على قدر الحدث. الغيظ بده علشان لما اهيك كده على كافر او على كده ما عايزه، فانا بس اكظمه. اكظمه يعني ايه؟ يعني ما تخليش له انفعال. يا الابل اللي هي او الاشياء اللي لها معدتين معنى يختزن فيها الطعام، زي الجمل مثلا، يبقى يجتر، معنى يجتر يطلع من المعدة الإضافية وبعدين يقعد بقى ايه يمضغ فيها، ده اسمه اكتر. اذا امتنع عن الاكترار قول له كظم، اسمه ايه؟ كظم. فبقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيه احنا قلنا فيه فرق بين الانفعال في ذاته يبقى في النفس وتكظمه. معنى تكظمه انك تستطيع ان تخرجه الى حيز النزوع الانفعالي، انما انت ايه؟ شادد عليه. انما العفو تطلع الغيظه من القلب خالص، والمساله كانها ما حصلتش. تبقى دي مرتبه تانيه ولا لا؟ مرتبه ثالثه ان تنفعل انفعالا مقابلا بان ده كان عايز تعاقبه او تعمله تحسنه اليه ثانيه. يبقى كم مرحله؟ كظم اللي يقدر عليه ولا يقدرش يعفي، التاني يعمل ايه؟ يعفي، التالت مش بس يكظم ويعفي، لا ده يحسن اليه. واحنا قلنا زمان ان دي ارتقاء في مراتب اليقين. ارتقاء في مراتب اليقين يعني ايه؟ قال لك لانك انت لما ما تكظمش غيظك وتنفعل، اللي قبلك برضو ما تقدرش تنفعل الانفعال اللي مساوي، يقوم اللي مقابل لك يظل عنده الجدة ولا والغضب ولا لا؟ تظل نامية وربما ورست. لكن اذا كظمت الغيظ يمكن هو من نفسه ايه؟ يخجل. يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ يبقى انتهت. والعافين عن الناس من عفة على الاثر، الاثار اللي بتبقى موجودة من الاثار المشي، تيجي الريح تعمل ايه؟ تمسحها. والعافين عن الناس يعني كلمة والايه؟ والله يحب الايه؟ المحسنين. قلنا بقى في فلسفتها قديما قلنا لأننا جميعا صنعة الله والخلق كلهم عيال الله. وما دمنا كلنا عيال الله، لما واحد يجي يسيء لواحد يبقى ربنا في صف من؟ المسائل. ايه في صف المسائل؟ ايه يديله؟ ايه يديله من رحمته، من عطفه، من حنانه عليه اشياء كثيرة. يبقى خسر ولا كسب؟ كسب. وما دام كسب، اللي سبب في انه كسبك ده مش تحسن عليه بقى؟ اللي كسبك ده مش تحسن عليه؟ انما الناس اغبياء، هنعمل ايه؟ اللي يسيء اليهم خلاص بقى عدوه. لا، افهم، ده جعل الله في جانبك، جعل الله في جانبك. وما دام جعل الله في جانبك، الذي نالك من ايذائه اكثر مما سلبك ايذائه، يبقى لازم بقى تبقى ذوق وتديله ايه؟ وتديله حسنه. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. الفاحشه هي الذنب الفظيع. هل معنى ان الرماح حصل منهم ما حصل دي تخرجهم يعني؟ فاعتبرها تمثل الاثنين، كبيره من الكبائر لمن اشار بان ينزلوا، وصغيره لمن حرض على ان ينزل مثلا. يبقى مناسب ولا لا؟ والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله. خد بالك هنا ان كلمة ذكر الله كأنه لا يفعل الفاحشة ولا يظلم نفسه الا من نسي الله. طب اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، يبقى معنى ذلك ايه؟ انه ساعة ما فعلها ما كانش على الله على ذكر. واحنا قلنا برضه ان الذي يجرئ الانسان على المعصية ليحقق لنفسه شهوة لم يرى الله ويرى جزاءه وعقابه في الآخرة ماثلا أمامه، ولو تصور هذا لم تنع عن الماء. والذي يهمل في الطاعة برضو لم يذكر الله وعطاءه للمتقين ومثبته، ولو ذكر الله وعطاءه للمتقين لما تكاسل عن الماء. ذكروا الله، وما دام ذكروا الله يبقى يستغفر لدم. الفحشة اختلفوا فيها هي ايه؟ قال لك الكبيرة وظلم النفس الصغيرة، او الفاحشة هي الزنا لان القرآن نص عليها، وما دون الفاحشة يبقى ذا صغيرة. لكن الرسول قال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار. ما تقولش دي صغيرة ودي صغيرة ودي صغيرة، وإلا الصغير والصغير يعمل ايه؟ طيب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الذي فعل الفاحشة ألم يظلم نفسه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك حققت لنفسك شهوة عارضة وأبقيت على نفسك عذابا خالدا، يبقى أنت ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ طب ما دام اللي فعلوا فاحشة ظلموا أنفسهم، هو كان والذين ظلموا أنفسهم وتنتهي المسألة. أم قال لك لا، فعل الفاحشة غير ظلم نفسه، لأنه إذا فعل الفاحشة يحقق لنفسه شهوة ومتعة ولو عاجلة. إنما اللي ظلم نفسه أن يذنب الذنب ولا يعود عليه شيء من النفع، ولا يعود عليه شيء. الذي يشهد الزور مثلا، هو حقق لنفسه النفع ولا حقق لصاحب المشهود له النفع؟ يبقى ظلم نفسه، لا ادالها حاجة عاجلة ولا نفذها من الايه؟ من عذاب الاخره. يبقى ظلم نفسه ولا لا؟ انما قد يفعل ذنبا من الذنوب فيفيد نفسه، ما يبقاش ادالها بعض الحق في الدنيا، استمتع في الدنيا بحاجه. انما اللي ظلم نفسه يبقى اذا معنى ذلك يشرحه قولهم ايه علشان يديني الصوره دي. يقول لك ان الذي هو شر ان تبيع دينك بدنياك، لكن هتاخد دنيا ولا ما تاخدش؟ اهي امدها قليل صحيح، انما اتمتعت شوية ولا ما اتمتعتش؟ ولذلك لم ينهي الله عن الدنيا المتاع، بس قال هو متاع قليل، مش كده ولا لا؟ يبقى باع دينه بايه؟ يبقى اخذ بعض المتاع وان كان قليلا. طب والذي باع دينه بدنيا غيره، يبقى ما اخذش حاجة ابدا، يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمش؟ يبقى ظلم نفسه. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لان معنى ذنب يعني ايه؟ مخالفة لتوجيه منهج امر ولا عملت نهي وعملت، هو ده يبقى اسمه الايه؟ الذنب. واحنا قلنا لا يسمى ذنبا الا ان عرض لنا الحق الذنوب وقال دي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب ودي تبقى ذنب، ما يجيش كده ويخلي تصرفاتنا منقوده على ان هو يبقى يعتبر دي ذنب، لا لازم يعرفني. ولذلك قلنا حتى في التشريعات الوضعيه يعني التقنين البشري يجي يقول لك ايه؟ لا تجريم الا بنص ولا عقوبه الا بتجريم. يعني ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت كذا ودي جريمه هنعاقبك عليها بكذا، نقول له كان لازم تقول لي ان دي جريمه، انما ما تقوليش ان دي جريمه وبعد ذلك تاخدني وتقول لي دي جريمه لازم تنص عليه. يبقى لازم ينص على الجريمه قبل ان ينص على العقوبه. ان ما نصتش على دي يبقى القضيه مش ايه؟ مش نافعه. ولم يصروا على ما فعلوا. يبقى اذا الاستغفار مش معناها انك بس تردف الذنب بقولك استغفر الله، لا، تردف الذنب بقولك استغفر الله وتصر على ان لا تفعله ابدا. مش معنى ان لا تفعله ابدا انه لا يقع منك، بس ساعة هذا تكون مصر، انما قد يقع عليك ايضا، قد يقع ايه، بس ما يكونش ايه امر مسبق وبعدين تقول نبقى نعمل وايه وبعدين ايه، لانك قد تصنع وتفعل ثم لا تمهل لتستغفر. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني احنا ما خدناهمش كده، ادي معنى لا ايه، لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بايه، بنص. يبقى جاء من ايه، من قوله ايه وهم يعلمون، ما خدناهمش على مشمهم لا ابدا، احنا قايلين لهم ان دي ذنب ودي جريمة ودي بتاع، يبقى مشيت وياك. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. شوف، مغفرة من ربهم، مغفرة من الله ولا من الرب؟ لان اصل الرب ده الله هو المعبود بالتكاليف، انما الرب هو الذي خلق من عدم وامد من عدم ومتولي التربية، تبقى دي مناسبة لمين؟ احنا صنعته، وما دام صنعته يحاول انه يعمل فينا ايه؟ يوم يصلح. اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، تلك هي التخلية بين العبد والذنب، وجنات تجري من تحتها الأنهار، تلك هي التحلية علشان يتحقق فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. كلمة جنة ساعة ما تسمعها أول ما يتبادر إلى ذهنك الخضرة والزرع، والخضرة في الزرع بنت الماء، فبيقول الجنات ومن تحتها الايه؟ الانهار، اللي هي ايه؟ امداد الخضرة فلا يزبل. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا أن لا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رأيتها حلوة تخطو في ثبات وأمان. عرفتها واحة ملأى بالعلم والبيان. سمعتها سمعتها سجد القلب للديان.
3: كلمتها.
2: كلمتها هام بحديثها الوجدان.
3: حاورتها.
2: حاورتها قالت بكل لسان.
3: سألتها.
2: سألتها ردت في موكب النور والإيمان.
3: أحببتها.
2: أحببتها بكل الود والعرفان.
3: أخذتها.
2: أخذتها منهجا لحياة بني الإنسان.
3: سألوني عنها.
2: أجبت إنها إذاعة القرآن.
3: إذاعة القرآن نجمة تتلألأ في سماء سيدني، تنير بضوئها لكل شارد إلى طريق الرحمن.
4: Brothers and sisters in Islam, you are still tuned into Al-Quran Al-Karim Radio of Australia. And now we'll be presenting to you a new episode of program Faith.
5: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and we have sent down to you the book explaining all things, a guidance, a mercy, and glad tidings to those who have submitted themselves to Allah as Muslims. It is Allah's book, wherein are stories of those before you, news of what will be after you, and judgment of the issues among you. It is the distinguisher between good and evil. Whosoever shuns it out of tyranny will be ruined by Allah. It is the strong bond of Allah, the wise reminder, and the straight path. It is the book whereby desires do not go astray and tongues are not confused. People possessed of knowledge are never bored therewith. It is not worn out by repetition. Its wonders do not end. Whosoever speaks thereby says the truth. Whosoever works thereby is well recompensed. Whosoever judges thereby is just. And whosoever calls people unto it guides them unto the straight path.
6: Dwellers of the town. The Holy Quran narrates the story of an ancient city where the struggle between truth and falsehood took place. Allah Almighty says, "Set forth to them, by way of a parable, the story of the people of the city. Behold, there came prophets to it. When we first sent to them two prophets, they rejected them, but we strengthened them with a third. They said, 'Truly, we have been sent on a mission to you.' The people said, 'You are only men like ourselves, and Allah Most Gracious sends no sort of revelation. You do nothing but lie.' They said, 'Our Lord does know that we have been sent on a mission to you, and our duty is only to proclaim the clear message.' The people said, 'For us, we augur an evil omen from you. If you desist not, we will certainly stone you, and a grievous punishment indeed will be inflicted on you by us.' They said, 'Your evil omens are with yourselves. Deem you this an evil omen if you are admonished? Nay, but you are a people transgressing all bounds.' Then there came running from the farthest part of the city a man saying, 'O my people, obey the prophets, obey those who ask no reward of you for themselves, and who have themselves received guidance. It would not be reasonable in me if I didn't serve him who created me and to whom you shall all be brought back. Shall I take other gods besides him? If the Most Gracious should intend some adversity for me, of no use whatever will be their intercession for me, nor can they deliver me. I would indeed, if I were to do so, be in manifest error. For me, I have faith in the Lord of you. Listen then to me. This godly righteous man entered into peace of Allah, typified by the garden of rest and beauty. Perhaps it is implied that he suffered martyrdom, but even then his thoughts were always with his people. He regretted their obstinacy and want of understanding, and wished even then that they might repent and obtain salvation. But they were obdurate and suffered for their sins. It was said, "Enter you the garden of paradise." He said, "Ah me, would that my people knew what I know, for that my Lord has granted me forgiveness and has enrolled me among those held in honor." It was then time for divine punishment, and we sent not down against his people, after him, any hosts from heavens, nor was it needful for us to do so. It was no more than a single mighty blast, and behold, they were like ashes, quenched and silent. The story of the people of the city, however, ends with a reminder, "Ah, alas for my servants, there comes not a prophet to them, but they mock him. See they not how many generations before them we destroyed? Not to them will they return, but each one of them, all will be brought before us for judgment."

0: Dear brothers and sisters in Islam, you have listened to the new episode of the program Faith from Quran Al-Kareem radio station from Sydney, Australia.
1: La ilaha illallah, al-hayyum al-kareem, subhanallah rabbil arsh al-azim, alhamdulillah rabbil alameen. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. سلام الله عليكم. كنت في ندوة سابقة بموضوع منهج الإسلام في استقرار المعاملات، قد وعدتكم على أننا سنعود إلى هذا الموضوع مرة أخرى بالأهمية ولأمر نحتاجه إليه. من أجل إتمام هذا الموضوع استضفنا باسمكم فضيلة الدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة اليرموك. فأهلا وسهلا بالأخ الكريم. وفضيلة الدكتور ماجد محمد أبو رخية، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بالأخ حبيب ماجد. يا دكتور ماجد، كنا في ندوة سابقة نتحدث عن توثيق العهود، وقلت لنا لابد من توثيق العقود والأمور التي تجري بين الناس في معاملاتهم، ومن هذا التوثيق الكتابة، وأشرت إلى آية في سورة البقرة التي هي أكبر آية فاكتبوه. فماذا عن هذه الآية الكريمة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما كان الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، هذه الحاجة هي مظنة أن يتعامل أحد

0: يحفظهم عن أخطاء. والإنسان بطبيعته حريص على حفظ ماله وحفظ حقه، ولذلك الحقيقة شرعت وسائل لحفظ هذا الحق حتى يكون المرء على بينة من أمره حينما يتعامل مع ذلك الطرف أو مع ورثة ذلك الطرف مستقبلا، فيما لو جد جديد على ذلك الذي تعامل معه مباشرة. من هذه الوسائل كتابة الدين، المعاملة التي تمت بين الطرفين ينبغي أن تكتب، أخذا بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. كلمة تكتبوا فعل أمر. وفعل أمر ظاهره يفيد الوجوب.
1: نعم.
0: ولذلك بعض الفقهاء أخذ بظاهر هذه الآية فرأى أن كتابة الدين واجبة. ومن هؤلاء فيما أعتقد شيخ المفسرين الطبري، ومن هؤلاء ابن حزم الظاهر، فقال: المداينة ينبغي أن تكتب حفظا للحقوق. لكن الذي عليه الحقيقة جمهور الفقهاء أن هذا الأمر هو للندب وليس للوجوب، لوجود قرائن أو قرينة صارفة. القرينة الصارفة اللي هي ما
1: جمهور الفقهاء،
0: نعم
1: جمهور يعني الفقهاء
0: أن الكتابة مستحبة ومندوبة،
1: إذن ليست وجوب،
0: ليست وجوب. وبالتالي إذا لم يكتب الإنسان وتعرض إلى منزلق مستقبلا فليتحمل هو المسؤولية.
1: ويا سيدي يعني نحن مع الأخ المشاهد، مع شيخ المفسرين الطبري، ومع ابن حزم في المحلى، ومع داود الظاهري في قضية لا بد من الكتابة حتى لا تقع المشكلة وتنقطع صلة الناس مع بعضهم بعضا. نعم.
0: لكن هناك الحقيقة مسألة يعني ينبغي أن يعني لا تفوتنا الحقيقة.
1: نعم.
0: الإسلام يشرع لبشر ويتعامل مع الواقع.
1: نعم.
0: والبشر واقع. فطبيعة الكتابة هي: إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه، هي عامة، قد تتناول المداينة مع القريب ومع البعيد، وبالتالي قد يجد المرء حرجا إذا دين قريبا له، قد يستدين والدك منك
1: واقع،
0: وقد يستدين أخوك، فتقول لوالدك: أعطني وصلا أو اكتب الدين، يعني ترى الأمر ثقيلا. ولذلك جعل الأمر على إطلاق هي بقرينة، ثم القرينة التي بعد ذلك اللي هي في قضية الرهن.
1: طيب سيدي،
0: فإن أمن يعني بعضكم بعضا فليؤدي الذي
1: اؤتمن
0: أمانة.
1: يعني نعم. الأخ ينبغي أن يندفع، هو المدين لاحظ هو الذي يندفع إلى عملية ويطلب عملية الكتابة. يعني هذا الأمر لابد أن تكون هناك ثقافة إسلامية للجميع. أخوك استدان منك فاكتب له، لاحظ يعني دون أن يطلب الأخ.
0: وهذا الحقيقة، شوف، وهذا الحقيقة ما أشار إليه القرآن.
1: نعم.
0: قال: واليمل الذي عليه الحق. المدين،
1: المدين
0: هو الذي يملي، يعني أكتب.
1: أكتب
0: أكتب كذا وكذا وكذا. وهذه تريد
1: أمرين، قد يحرج الدائن،
0: هذا حينما يملي للمدين الحقيقة هو اعتراف له بالدين، فهو إقرار. هذا لما المدين هو الذي يأمر بالكتابة يفيد قضيتين: قضية توثيقية وقضية إقرار.
1: نعم.
0: قضية إقرار. ولذلك الفقهاء لما تعاملوا مع الآية القرآنية على أنها للاستحباب قالوا يعني في بعض عبارات: إن أشهدت على الكتابة، وهو الوسيلة الثانية من وسائل التوثيق، إن أشهدت وكتبت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسع. يعني ترك الأمر للخيار في قضية الكتابة والإشهاد. لكن يبدو أن الذي يرجح جانب الكتابة في عصرنا الحديث هو كثرة الطمع عند بني. فكلما كثر الطمع وقل الوازع الديني
1: وقل الورع،
0: نعم، كلما كان الداعي إلى الكتابة مع القريب والبعيد الحقيقة يعني أكثر وجوبا الحقيقة.
1: صحيح.
0: أكثر، لأنه هي تحصل بين الأقارب منازعات.
1: صحيح.
0: بين الأخ وأخيه تحصل منازعات. فلو كانت القضية محسومة بالكتابة
1: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة عندئذ. نعم.
2: أقول يعني غير طبعا. أنه يعني ينبغي التفريق بين يعني المعاملات باهظة القيمة والمعاملات يعني ضئيلة القيمة أو قليلة القيمة. فإذا كانت يعني غلبنا جانب الند بيكون للمعاملات اللي يعني قيمتها منخفضة، إذا غلبنا الكتابة جانب الكتابة بيكون أيضا للأشياء اللي يخشى عليها من القيم، يخشى عليها من التدهور أو الانخفاض. ومثل ما تفضل دكتور ماجد أنه كلما رفعت الأمانة، لأن الآية وليؤدي فليؤدي الذي ائتمن أمانة، كلما رفعت الأمانة وخف معيار الالتزام والتمسك بالقيم الإسلامية، كل ما أصبح الأمر على الوجوب فاكتبوه أصبح على الوجوب وصار هو الأرجح. وكل ما ازداد التزام الناس بالأمانة وبالأخلاق الإسلامية يمكن أن يغلب رأي جمهور الفقهاء.
1: يعني حبيب نريد أن ندخل إلى قضية لغوية قد تفت فيها كثير. الآن في كلما لا تكرر فيها، يعني كلما ارتفعت الأمانة كلما أصبحت كذا. القرآن الكريم يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، ولم يقل القرآن كلما وجد عندها رزقا. بارك الله بك يا دكتور. إذن يعني لابد من عملية التوثيق ولابد من عملية الكتابة، لأنه حقيقة يعني إذا ارتفعت الأمانة قل الورع، وإذا قل الورع كثر الطمع والجشع يعني بين الناس وأخذت المشاكل.
0: هذا الحقيقة الآن في بعض العقود، في بعض العقود لا تسمع أمام المحاكم لما لم تكن مسجلة. يعني في بيع العقارات الآن ما لم يسجل السجل العقاري في دائرة الأراضي أنه تم البيع، البيع حبر على ورق لا معول له ولو كان في شهود. لابد من التوثيق العقاري.
1: طيب هذا
0: في مثلا في السيارات، السيارات الآن بيع سيارة من إنسان لإنسان ما لم تنقل الرخصة في دائرة الترخيص لا يعتبر بيعا،
1: لا يعتبر.
0: ولذلك لو حصل تلف في السيارة وخسارة في السيارة يمكن يتحملها البائع أمام القضاء رغم أنه باع وثمن وقبض الثمن لكنه لم يسجل ذلك. وهذا الحقيقة ترجيح الجانب الكتابة كما تفضل أخ في بعض العقود المهمة. يعني بيع عقار، بيع سيارة، هذه بالآلاف تتحمل عليها مسؤوليات. وحبذا لو اضطرد الأمر
1: إن شاء الله. يا دكتور ماجد، الدولة ما دورها في تحقيق هذه في تحقيق الاستقرار؟ دولة
0: في قضية التوثيق لها الحقيقة لها دور كبير.
1: أيوة.
0: حينما تزداد الحقيقة المشاكل بين الناس ويرفع الأمر إلى القضاء في كثير من المماطلات الكذا، لها أن تسن من القوانين لتجعل إنه الكتابة واجبة في كثير من القضايا، كما فعلت في مسألة العقارات أو كما فعلت في مسألة ترخيص السيارات. ممكن أن تعدي هذا إلى غيرها من العقود.
1: يعني عقار الآن مكتوب في الدوائر في السجلات الدولية.
0: نعم.
1: وأراد إنسان أن يبيعه فالبيع يعني باطل.
0: نعم. البيع القانون الباطل. نعم. قانون باطل لا يستطيع أن يرفع به أمام المحاكم ولا يطالب به أمام المحاكم.
2: ليس معتبرا.
0: هو ديانة يحتفظ بحقه. واحد باع واستلم. ديانة صح البيع. لكن قضاء لا يلتفظ. حرصا على استقرار القضاء والمصالحات.
2: إلا طبعا إذا وجدت يعني قرائن أخرى وشهود ومثلا اعتراف.
0: من نفس
1: يعني
0: مسألة أخرى.
1: عملية
0: التوثيق.
2: يعني حتى في مسألة ترتب على هذه القضية، مسألة القبض الشرعي وكيف يتحقق القبض الشرعي بالنسبة لكثير من السلع والبضائع التي يقوم خاصة في صيغة المرابحة للآمر بالشراء، صيغة التعامل بها المصارف الإسلامية في كل مكان. كيف يتحقق القبض الشرعي بالنسبة للمعاملات باهظة القيمة أو التي يمكن رهنها؟ الآن المفتى به أنه يجب أن تسجل، يجب أن تسجل في الدوائر المختصة، سواء سيارات في دائرة السير، أراضي في دائرة الأراضي، عقارات وهكذا. أما بدون تسجيل، يعني تسجيل هذه العقارات باسم البنك الإسلامي قبل أن يقوم ببيعها.
1: أيوة.
2: وطبعا فيها دفع ضرائب مرتين، فيها دفع رسوم.
1: نعم.
2: مرتين. صح أنه فيها إرهاق للعميل الآمر بالشراء.
1: أيوة.
2: لكنها تحفظ حقه فيما لو اختلفت الأسعار، فيما لو مات البائع الأول أو المشتري الجديد وهكذا. يتحفظ حقه في النهاية وتضبط المعاملات وتؤدي إلى الاستقرار. بدون التسجيل، يعني لو كان بعتك اشتريت صح من الناحية الشرعية صحيح، لكن بدون تسجيل سوف يعني يضيع حق البائع والمشتري.
1: نعم.
2: وتحدث المشاكل.
1: يا سيدي بارك الله فيك. دكتور كمال، أدوات الاستقرار القرآن الكريم حبذا يعني لو
2: تحدثنا يعني قبل قليل أو في الحلقة السابقة عن معايير العدل.
1: نعم.
2: ومعايير
1: هذه من الأدوات.
2: الأدوات، لكن في أيضا ممكن نقول هي أدوات اختلال ويجب التخلص منها.
1: أيوة.
2: مثل يعني ما قاله ابن رشد في بداية المجتهد.
1: نعم.
2: حول
0: لو بقينا احنا في قضايا التوثيق، لأنه الكتابة هي وسيلة من وسائل التوثيق.
1: نعم.
0: قبل ما ننتقل في
2: الوقت.
1: نعم. أيوة.
0: يعني في ولو على عجل على الأقل نقول والله الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجال.
1: برضو من التوثيق.
0: نعم من التوثيق.
1: إذا الكتابة.
0: التوثيق من التوثيق الحقيقة الرهن. حيث فإن لم تجد وإن كنت على سواء ولم تجد كاتبا فرهان مقبوضة.
1: مقبوضة.
0: الرهن حتى يعني يبقى يحفظ حقه. من قضايا التوثيق الحقيقة الكفالة. الكفالة. إنه والله أنا بعطيك لكن أنا خايف على حقي أريد كفيلا، وهذا حق الحقيقة للبائع أن يحفظ حقه.
1: الكفالة
0: نعم شرط توثيقي
1: شرعي.
0: نعم الكفالة إلها دليل شرعي
1: يعني وكفالة.
0: شوف في القرآن الكريم لم يرد حسب اعتقادي كلمة
1: كلمة هذا كلية الضامن يعني
0: لا بمعنى الضمان من مادة كفلة تفيد الضمان ما ورد.
1: أيوة.
0: لكن أخذ من مادة أخرى أو كلمة أخرى.
1: نعم.
0: جاز المعنى في مادة أخرى اللي هي زعيم. قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
1: زعيم.
0: زعيم بمعنى كفيل.
1: يعني كافل.
0: بمعنى كفيل. وذلك استدلوا في هذه الآية على وجود الكفالة اللي هي ضم ذمة إلى ذمة.
1: أنا قلت هذا المطالب. الكلام. نعم. لأنه يعني بعض الناس يقولون الكفالة لم ترد في الكتاب، فإذا وأنا به زعيم.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كافل.
0: نعم وأنا به زعيم كفيل.
1: نعم.
0: أنا أضمن هذا.
1: نعم.
0: هي وسيلة.
1: وسيلة.
0: أيضا من وسائل الحقيقة اللي بنسميها حفظ الحقوق من الضياع وكذا انه اعطاء خيارات. نظريه الخيارات في الشريعه الاسلاميه خيار الرؤيه خيار فصل فوات الوصل خيار الشرط كل هذه تفيد الاستقرار.
1: مثال على ذلك
0: يعني مثال الحديث خيار الانسان اذا لم تكن نعم اذا لم تكن عنده قدره عقليه على التصرف في المبيع او الشراء.
1: نعم.
0: جاء واحدهم في عقله ضعف يشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم ويخشى من غبن قال إذا بعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاث. نعم لا خلابة يعني لا خديعة حتى لا أخدع أنا بدي أتريف في أمر ولا أضيع الفرصة. قال هذا ولي الخيار.
1: الخيار
0: يعني خلال ثلاث أيام بجزم القضية أجزم
1: إذا جائز.
0: نعم. حتى يستشير.
1: أيوه.
0: حتى يستشير أهل الخبرة. هذا في عقل يضع
1: هذا عنصر من عناصر التوثيق.
0: نعم برضه. وهذا الحقيقة اللي ورد في قصة حبان بن منكر أنه قالوا في عقله ضعف لأنه ضرب على رأسه ونحو ذلك فجاء يشكو الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا خلاف قل لا خلاف أي لا خديعة حتى يبقى الأمر.
1: نعم.
0: على بين يعني خيار مثلا فوات الوصف أنا بعتك شيء
1: لا خلاف. هذه وردت أيضا. نعم. في رسالة سيدنا عمر سيدي إلى حذيفة بن اليمان.
0: نعم.
1: لما بعثوا إلى أصفهان أو أرمينيا أو سمرقند واليا وتزوج امرأة رومية فبعث قال سمعت أن كذا فطلقها فرفض في بداية الأمر حذيفة وقال يعني لما فقال رضي الله تعالى عنه إن في نساء الروميات خلابة إذا خداع إن في نساء الروميات خلابة. هذه وارد في رسالة سيدنا عمر إلى حذيفة بن اليمان بعثوا إلى منطقة في إيران.
0: نعم.
2: كان يعني هذا النص بالنسبة. نعم. لي هذا الصحابي الذي ضرب على رأسه في يوم
1: اسمه
2: أحد
1: كمان مرة
2: حبان ابن
0: منكر
1: ابن والله غريب. نعم. هذا اسم.
2: فكان هذا خاص به أنه يقول لا خلاف فيأخذ الخيار ثلاثة أيام ولكن الفقهاء يعني قرروا أشكال كثيرة من الخيارات.
1: نعم.
2: المجلس الشرط الرؤية إلى آخره.
1: نعم.
2: وتكون في الغالب يعني هي باتفاق الطرفين يعني إذا اتفق الطرفان على أنه لا خيار.
1: نعم.
2: وأمضى العقد وسجلوه في الدوائر المختصة بشكل نهائي. فعندها انتهى الموضوع، ولكن لهم الحق في الرجوع بعقد جديد.
0: أنا قد يعني لا أرى صحيح أن السبب خاص حبان، لكن القاعدة العنصرية العبرة بعموم اللفظ لا يخص السبب. فمن كان في عقله ضعف لما لا يلحق بحبان؟
2: بالضبط. اللي بيكون
0: في نفس لما لا يلحق بحبان، من كان في حالته فليأخذ نفس الحكم.
2: لا أنا وافق على
1: يعني نعم. بارك الله يا دكتور كمال. إذن أدوات الاختلال في المعاملات
2: هي تكملة لأدوات الاستقرار.
1: الاستقرار يعني وهذه بالضبط. اختلال ابن رشد قريبة مثلا.
2: نعم، ابن رشد في بداية المجتهد يشير إلى أن أسباب الفساد، أو هو بلفظه بيقول أسباب ورود النهي الشرعي، أسباب الفساد في المعاملات، أسباب الاختلال في المعاملات ككل، أو أسباب عدم الاستقرار.
1: نعم،
2: أربعة أمور يقول: الربا والغرر والحرمة محل العقد، أو يعني حرمة المبيع نفسه،
1: والتعامل بالمحرمات.
2: التعامل بالمحرمات والشروط
1: كالخمرة مثلا.
2: بالضبط، محرمات لذاتها، الخمر، الخنزير إلى آخره. وكذلك الشروط الفاسدة أو الشروط الباطلة التي تلحق بالعقود. هذه العوامل الأربعة تفتك بالتعامل الاقتصادي.
1: إذن الربا، العوامل
2: الربا،
1: الغرر، المحرمات، الشروط الفاسدة. نعم.
2: طبعا الإسلام حرم الربا. نعم. وأيضا الغرر، وهذه الأمور كلها
1: والله نريد أن نعرف يعني واحدة واحدة.
2: نعم.
1: كيف يعني يعمل الربا على الاختلال؟
2: الربا أول شيء من خلال إيجاد، يعني عدا عن الجوانب النفسية الاجتماعية بين الناس من حيث التفكك وانتشار الحقد والحسد في نفوس الناس والبغضاء بينهم، يحقد الفقير على الغني إلى آخره. إضافة إلى ذلك هناك يعني آثار اقتصادية خطيرة جدا. الربا وسعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، عندما يضيف المنتجون أسعار الفائدة على القروض التي اقترضوها، وبالتالي سوف يبيعوا السلع التي ينتجوها بأسعار أعلى. رفع الأسعار في المجتمع هذا اختلال، خاصة إذا ما استمر، لأنه التاجر إذا ما أجل سداد قرضه أيضا سوف يتضاعف سعر الفائدة، وبالتالي سوف ترتفع الأسعار أكثر فأكثر.
1: دكتور كمال، نعم. يعني ما دام عملك في عملية المصارف التأمين والمصارف الإسلامي والاقتصاد، قامت شبهة، قامت دعاية، قامت مقولة خبيثة تقول إن الربا الذي حرمه القرآن وحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الربا الذي نتعامل به الآن، فما رأيك بهذه المقولة؟ كثير من الناس بيحتجوا، وكتب بعض الاقتصاديين حتى بأسماء إسلامية أن الربا ليس هو الذي المنهي عنه في القرآن أو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبطله.
2: طبعا الحديث عن الربا يعني موضوع طويل جدا، ربما يحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن باختصار أنا أقول أنه طبعا هذه مقولة يعني غير صحيحة.
1: أيوة،
2: لأن يعني الربا بوضوح
1: الربا هو الربا
2: الذي نهى عنه القرآن، هو الربا الذي كان الكفار في الجاهلية تعاملوا به.
1: نعم.
2: وكان الواحد منهم يقول للآخر: إما أن تقضي وإما أن تربي. يعني هو الزيادة التي يتقاضاها الدائن من مدينه نظير الأجل، مقابل الأجل. فهذه الآن الفوائد الربوية هي زيادة على القروض نظير الأجل، ما في أي خلاف بينها. فبالتالي يعني الموضوع واحد. وكان الربا في الجاهلية كسبا خبيثا، عندما أعادوا أو أرادوا
1: واليوم كسب خبيث،
2: واليوم هو كسب خبيث.
1: كسب خبيث.
0: يقول نقطة الحقيقة.
1: نعم.
0: أنه الربا هو خلل في العملية الاقتصادية، لأنه أول مال لا يولد مال، لكن هذا الحقيقة يتبع خلل عقدي، والخلل العقدي أشارت إليه الآية القرآنية.
1: نعم.
0: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم الربا من خطورته لم يأذن الله بحرب في كتابه إلا على
1: أكل. نعم.
0: الربا يعني هل يأذن بحرب من الله؟
1: فأذنوا بحرب.
0: فأذنوا بحرب. نعم. من الله.
1: الله سبحانه وتعالى نعم. لم يعلن الحرب على شيء
0: إلا على أكل. إلا
1: الأمر الثاني يعني
2: دكتور نعم. من الأمور أحمد. أيضا. نعم.
1: لا نقول قضية. الآن إذا لم يكن هذا هو الربا المحرم. إذا أين الربا المحرم عادي؟ لاحظ إذا هذا الربا اللي بتعاملوا فيه الناس هو الذي نهى عنه الكتاب ونهت عنه السنة. إذن أين الربا الحرام؟ تفضل.
2: يعني هم بيفسروها خاصة في الدول الغربية بيقولوا الربا المسموح به قانونا هذا ليس ربا، هذا فائدة.
1: سيد والله يعني هم
2: طبعا هذا كلام
1: يعملون
2: خطأ.
1: ويجتهدون كما يحلو لهم، لكن خطأ. إحنا هذا القول من بني جلدتنا ومن أسماء إسلامية وتعمل في المصارف الإسلامية أن هذا الربا ليس ذاك. سيدي قضية الغرر، ماذا نعني بالغرر يا دكتور ماجد؟ يا
2: طيب نعم. الغرر يا سيدي في اللغة كمان. في اللغة هو من الخطر، وفي الإصطلاح يقصد به ثلاثة أمور.
1: نعم.
2: يقصد به الخداع، يقصد به التردد، يقصد به الجهلة. وفي عبارات الفقهاء نعم بيقولوا الخداع كأن تبيع، بيقولوا بيع ما ظاهره يغري المشتري وباطنه مجهول، هون الجهلة.
1: يعني ممكن مثال للأخ المشاهد
2: يعني أيضا قالوا ما كان مستور العاقبة، المثال مثلا أبيعك ما في قبضتي، يعني خاصة الناس أصحاب الحركات ممكن يوهم أحد الناس بأنه في قبضته ذهب، وبالتالي يقول له أبيعك ما في قبضتي بكم تشتري، فيدفع ويفتح يده وإذا بها هواء ليس بها شيء. فهذا نوع من الخداع، الحركات السريعة هذه،
1: هذا يسمى بالغرر. المعاملات الغرر
2: بالضبط.
1: نعم.
2: في أشكال التردد، أبيعك هذا أو هذا، ويقول الآخر قبل ولم يحدد ماذا اشترى وماذا باع.
1: والله هذا يجري بين الناس. عملية ألعيب، هذه عملية ألعيب.
2: بعد أن يذهب ويعود هو يختار إيش الشيء الأفضل له.
1: نعم.
2: والبائع يريد أن يبيع الشيء الأقل قيمة
1: الأبخس،
2: فيحصل النزاع. يعني هو اختلال يؤدي إلى عدم استقرار ويؤدي إلى نزاع وخصومة.
1: أيوة.
2: لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم
0: كان في بيوع نهى عن بيع
2: الغرر في الجاهلية.
0: في الجاهلية بيع المنابذة والمنابسة والمناجشة،
2: صور كثيرة وبيع
0: الحصار حرمها الحقيقة.
2: الحصار
0: يعني أنبذ ثوبك وأنا أنبذ الثوب، مجرد ما وصل لك الثوب فقد تم البيع. قد يكون طويل، قد يكون قصير، قد يكون تعبان، قد يكون. فنهى الإسلام عن هذا لما فيها الحقيقة من الغرر.
1: نعم
0: نعم. وذلك من البيع الغرر بيع المجهول، بيع شيء بدون وصف
1: ابدا.
0: بيعك هذا الشيء ما في الصندوق
2: يؤدي الى نزاع،
1: او انه الان انه بيعك السياره.
0: نعم.
1: ما هي السياره
0: بدون ذكر اوصافها
1: ابدا،
0: فاذا ذكرت الاوصاف فيتمتع المشتري بخيار اسمه خيار فوات الوصف. ان جاءت السياره غير مطابقه للاوصاف وهذه إذا كانت غائبة الوصف في الحاضر لغو. ما بصحش يقول لك أبيعك هذه السيارة وهي تويوتا وانت شايفها مرسيدس. الوصف في الحاضر لغو.
1: لغو.
0: الوصف يكون في الغائب، وبالتالي إذا حضر الغائب الشيء اللي هو المبيع
1: فلا كلام.
0: فلا كلام إذا جاء مطابقا للأوصاف.
1: نعم.
0: فإذا لم يكن مطابقا للأوصاف فسخ البيع لفوات الوصف. لفوات
1: نعم.
0: الوصف المذكور. نعم.
1: نعم.
2: طبعاً هناك الفقهاء يفرقون بين الغرر الفاحش والغرر اليسير، وغالبيتهم يعفون عن الغرر اليسير، بيقولوا مثل رؤية أساس البيت إذا أردت بيعه.
1: نعم.
2: فهذا معفو عنه، لأنك إذا أردت أن ترى الأساس ربما تخرب
1: تترك
2: البيت. وحشو الجبة أحياناً أو الجاكيت أو كذا يتلف الجاكيت يعني، فلذلك معفو عنه. أما الغرر الفاحش عندما يكون غرر في المقدار أو غرر في الحصول أو غرر بالتعليقات، يعني الغرر معلق بمعنى الصيغة المعلقة، إنه أبيعك إذا حضر فلان أو أبيعك إذا أمطرت السماء، فهذه التعليقات كلها تؤدي
1: طيب
2: إلى مشاكل.
1: الأمر الاختلال في المحرمات
2: مثلا لو أردنا الخمر مثلا. الخمر انظر كم هي آثار الخمر والفساد الناجم عن الخمر من اختلالات في المجتمع، سواء على مستوى الاختلالات أمنية اجتماعية، حالات الطلاق، حالات حوادث السيارات، وبالتالي حرمة هذه الأشياء وإهدارها، إهدار قيمتها وعدم التعامل بها بالمجتمع يحفظ المجتمع ويؤدي إلى استقراره. نفس الشيء بالنسبة للشروط الفاسدة والشروط الباطلة، عندما يعني يشترط الإنسان شرطا مستحيلا، أبيعك هذا بشرط مثلا، أو يشترط شرطا محرما، أبيعك هذا الشيء بشرط أن لا تأخذه، أن لا تأخذه.
1: كيف يعني أن لا
2: أخذه؟ شرط
1: يعني أنت بعت الآن القلم. أيوة.
2: أبيعك القلم بشرط أنك ما تستلمه. طبعا هذا خلاف مقتضى.
0: أو لا تهديه لغيره.
2: أو ألا تهديه
1: هذا
2: لفلان.
1: شرط
0: تدخل في
2: شرط باطل.
1: باطل.
2: شرط باطل. مثل اللي بيقول زوجتك على أن لا تقرب البنت. أيضا نفس الشيء، هذا شرط باطل.
1: باطل.
2: هذه شروط باطلة لأنها تخالف مقتضى العقود، لكن في شروط بتكون فاسدة لأنها تؤدي أيضا إلى نزاع وإلى حرام.
1: سيدي يعني حديث جيد وبحاجة إلى الكلام مزيد من هذا النوع بالنسبة للأخ المشاهد، لكن عملية الوقت في نهاية هذه الندوة القيمة. نشكر فضيلة الدكتور كمال توفيق حطاب، أستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية في كلية الشريعة في جامعة اليرموك، ونشكر فضيلة الدكتور ماجد محمد أبو رفية، أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساقطا علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك، ولك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
4: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

ومأواهم جهنم وبئس

Salut.

0: آمَنَ. صدق الله العظيم.
1: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. أنتم مع إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نحن معكم على الهواء مباشرة، ونبث برامجنا على تطبيق الإذاعة على التليفون QK Radio وعلى صفحة الإنترنت، ويرافقكم من وراء الميكروفون حبيب المصري، وأتمنى لكم برفقتنا وقتا طيبا ممتعا مباركا بإذن الله. أحبت في الله، بالأمس كان عندنا عطل فني بالإذاعة، فنرجو المعذرة، والحمد لله تصلح العطل إن شاء الله. إذن أحبت في الله، دقيقة واحدة ونوفيكم بالنشرة الإخبارية المفصلة بإذن الله تعالى. كونوا معنا، نحن معكم على الهواء مباشرة.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا نقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء الخامس من أغسطس آب لسنة 2026 ميلادي، والثاني والعشرون من صفر لسنة 1448 هجري، على الساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضراتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل تواكب المستقبل أم تدفع ثمنا باهظا؟ كامبرا: تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبياناتي الشخصية؟ ومن العناوين العالمية: الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف. وزير النفط العراقي يقول حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن: الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني: طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان: على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل بلبنان. سوريا: هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقل عام 2013. سوريا دمشق: النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر تقول حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية: هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس: إصابة فلسطيني وهدم غرف تراثية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز: أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضرتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: تتسابق أستراليا لحجز موقعها بين القوى العالمية في الذكاء الاصطناعي، لكن هذا السباق يحمل تحديات تتجاوز التكنولوجيا إلى الكهرباء والمياه والاستدامة. فمع التوسع الهائل في مركز البيانات يتوقع أن يتضاعف استهلاكه للطاقة خلال سنوات قليلة، بينما يرتفع الطلب على المياه إلى مستويات غير مسبوقة. فهل تستطيع أستراليا بناء اقتصاد رقمي متقدم دون أن تتحمل البيئة والمجتمعات المحلية الكلفة؟ وأين يقف الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية؟ كامبرا: يوفر التعداد السكاني أكبر قاعدة بيانات على مستوى أستراليا، ويعد استكمال استمارة التعداد إلزاميا لكل شخص يقيم في البلاد. وتتضمن الاستمارة أسئلة تتعلق بالثقافة والخصائص الشخصية والدخل والعمل والسكن. وقالت المتحدثة الوطنية باسم التعداد إيميلي والتر في حديثها: إن هذه الخصائص الفردية تكون في النهاية صورة شاملة عن المجتمع، وبالنسبة للمجتمعات متعددة الثقافات واللغات فإن هذه البيانات تتيح توفير خدمات محلية تلبي احتياجاتها بشكل أفضل. ينبغي للأشخاص الذين يشعرون بالقلق من تقديم هذه المعلومات أن يعلموا أن بياناتهم محمية ومؤمنة بموجب القانون. وقالت إيميلي والتر إن قانون الخصوصية وأحكام السرية الواردة في قانون التعداد والإحصاءات يمنعاننا من مشاركة معلومات الأشخاص بأي طريقة يمكن أن تكشف عن هويتهم أو هوية أسرهم. وأضافت: نحن لا نحتفظ بالأسماء والعناوين مرتبطة ببيانات التعداد، وتبقى هذه المعلومات محفوظة لدى مكتب الإحصاءات الأسترالي ولا تشارك مع أي جهة حكومية أخرى، ذلك وزارة الهجرة. أما الآن

مناقشة إنسابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات خلال الأيام المقبلة. كما أكد الوزير وجود خطة لنقل جزء من نفط حقول الجنوب عبر أنابيب الشمال وصولا إلى معدلات تصديرية تتجاوز 700,000 برميل يوميا تنفيذا للاتفاق العراقي التركي. الكيان الصهيوني. أفادت هيئة البث الصهيونية نقلا عن مصدر عسكري بأن رئيس أركان الجيش الصهيوني إيال زمير أصدر تعليمات بتقييد العمليات الهجومية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن القرار جاء عقب إعلان مجلس السلام أن على الكيان الصهيوني وقف عمليات الاغتيال. وأضاف المصدر العسكري أن الجيش الصهيوني أكد اتخاذ هذه الخطوة بناء على توجيهات صادرة عن المستوى السياسي. اليمن. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن أمس تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف ما وصفته بهدف حساس في مطار نجران بجنوب السعودية. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان نشره عبر منصة إكس إن قوات الحوثيين استهدفت هدفا حساسا داخل مطار نجران باستخدام طائرة مسيرة، مشيرا إلى أن العملية حققت إصابة دقيقة من دون الكشف عن طبيعة الهدف. الكيان الصهيوني. أظهرت مشاهد نشرها صحفي صهيوني تفاصيل موقع عسكري مستحدث أقامه جيش الاحتلال على أنقاض القرية السويدية قرب ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة بمحاذاة الحدود المصرية، موثقة تحصيناته والبنية التحتية التي أنشئت داخله. لبنان. من على أسوار قلعة تبنين حيث تتجلى آثار الحرب بمحيط البلدة تقف قلاع جبل عامل الخمس في جنوب لبنان أمام خطر مركب يستهدف الحجارة والذاكرة بشكل متزامن بين أضرار أحدثتها المواجهات وإهمال مزمن سبقها وصعوبات في الوصول الميداني لصيانة ما بقي منها. سوريا. كشفت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا أمس مصير المواطنين بسام بحرة وابنه سميح اللذين فقدا في دمشق بتاريخ 28 من أبريل نيسان 2013، وذلك عقب استكمال أعمال البحث والتحقق وجمع المعلومات والتنسيق مع وزارة الداخلية. وقالت الهيئة في بيان لها إن التحقيقات أظهرت أن الأب وابنه قتلا بعد اقتيادهما من قبل عناصر تابعة للأجهزة الأمنية في النظام البائد إلى أحد المنازل في دمشق، مؤكدة أنه تم إبلاغ أفراد العائلة بالنتائج وفق الإجراءات المعتمدة بما يضمن حقهم في معرفة الحقيقة ويحفظ كرامة الضحيتين. سوريا. دمشق. طالبت النيابة العامة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهم عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقا، وذلك خلال الجلسة الثامنة من محاكمته المنعقدة الثلاثاء في محكمة الجنايات الرابعة بالعاصمة دمشق، في حين قررت المحكمة رفع الجلسة وإرجائها إلى 11 من أغسطس آب الجاري للتحقيق والنطق بالحكم. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم إلى حضرتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. فلسطين المحتلة غزة. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، معلنا أن القطاع يواجه حالة طوارئ غذائية. وأكد المكتب أن نحو 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في حين يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. قطر. تناول المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي عقده في الدوحة أمس آخر التطورات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والجهود التي يبذلها الوسطاء لتسريع تنفيذ مرحلته الثانية. كما تطرق إلى المستجدات المتعلقة بمضيق هرمز، مؤكدا استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف لخفض التوترات في المنطقة. قافلة فلسطين البرية. قال عضو مجلس إدارة قافلة فلسطين داود داشكيران إن رسالة القافلة التي تشق طريقها البري هذه الأيام من قلب أوروبا نحو حدود فلسطين لا تقف عند حدود إيصال شحنة مؤقتة من المواد الغذائية، بل تمتد إلى العمل على فتح ممر إنساني يضمن وصول المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى الفلسطينيين بصورة مستمرة ومن دون عوائق. فلسطين المحتلة نابلس. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس، في حين هاجم مستوطنون قرية جالوت جنوب المدينة وأحرقوا 3 سيارات لفلسطينيين. وفي غضون ذلك اعتقل إلى 9 أشخاص في اقتحامات متفرقة بالضفة الغربية. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى مصابا بالرصاص خلال اقتحام المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

0: رويترز. كشفت وكالة رويترز نقلا عن مصادر عن تراجع حاد ووشيك في مخزون الأسلحة الأمريكية، خاصة من الصواريخ الأكثر فعالية جراء الاعتماد المكثف عليها خلال المواجهة مع إيران. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الجيش الأمريكي استخدم معظم مخزونه من الصواريخ البعيدة المدى العالية الدقة خلال حربه التي اندلعت قبل 5 أشهر مع إيران، مما أثار مخاوف إزاء جاهزيته للصراعات المستقبلية. النفط يهبط. هبطت أسعار النفط بقوة خلال تعاملات أمس، وتراجع خام بيرند إلى ما دون 80 دولارا للبرميل بعدما عززت تصريحات أمريكية وقطرية الأمال في قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران يسمح بزيادة حركة ناقلات الطاقة عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام بيرند 4.6% وقت كتابة هذه السطور إلى 79.89 دولارا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5.3% إلى 76 دولارا و11 سنتا. ترامب يهاجم. مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، يزداد القلق داخل الحزب الجمهوري مع احتمال تكبده خسائر قد تمتد إلى ولايات كانت تعد تقليديا معاقل للجمهوريين. وفي تقرير إخباري ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن عددا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يرون أن ترامب بات يشكل عبئا سياسيا ثقيلا على مرشحي الحزب، خاصة الذين سيخوضون منهم انتخابات التجديد النصفي. الخبر الأخير في هذه النشرة، وزير الخزانة الأمريكي يقول: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم أو غدا، في حين نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات جارية مع الجانب الأمريكي. وأوضحت بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أمس أن بلاده تجري محادثات مع الإيرانيين، وقال: أعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع. وبهذا إخوة الإيمان والإسلام تنتهي نشرتنا الإخبارية المفصلة، قدمناها إلى حضراتكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، قرأها على حضراتكم حبيب المصري. أما الآن أحبت في الله، نعيد على مسامعكم عناوين النشرة. كامبرا: الذكاء الاصطناعي يضع أستراليا أمام تحدي استهلاك الطاقة، فهل تواكب المستقبل أم تدفع ثمنا باهظة؟ كامبرا: تعداد السكان لعام 2026، لماذا تطرح الحكومة هذه الأسئلة؟ وماذا يحدث لبياناتي الشخصية؟ ومن العناوين العالمية: الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر. الرئيس الأمريكي يهاتف أمير قطر لبحث جهود خفض التصعيد بالمنطقة. وزير النفط العراقي يكشف. وزير النفط العراقي يقول: حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز. الكيان الصهيوني: الكيان الصهيوني يقرر تقييد هجماته بغزة، ونتنياهو يكشف: رفضنا مسودة لخريطة الطريق. اليمن: الحوثيون يعلنون ضرب هدف حساس في مطار نجران بالسعودية. الكيان الصهيوني: طرق معبدة وتحصينات جديدة، كيف تطورت إنشاءات موقع عسكري صهيوني على ساحل رفح؟ لبنان: على قائمة التراث العالمي، الدمار والإهمال يهددان قلاع جبل عامل بلبنان. سوريا: هيئة المفقودين السورية تكشف تفاصيل مصير أب وابنه اعتقلا عام 2013. سوريا دمشق: النيابة العامة تطالب بإعدام عاطف نجيب. فلسطين المحتلة غزة: تفاقم الأزمة الإنسانية يدفع غزة نحو حافة المجاعة. قطر: حماس التزمت بما عليها وعلى المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني. قافلة فلسطين البرية: قافلة فلسطين البرية هدفنا فتح ممر دائم للمساعدات نحو فلسطين كلها. فلسطين المحتلة نابلس: إصابة فلسطيني وهدم غرف دراسية وهجمات للمستوطنين في الضفة. رويترز: رويترز تقول أمريكا استخدمت تقريبا كل صواريخها الدقيقة البعيدة المدى في حرب إيران. النفط يهبط. النفط يهبط نحو 5% تحت ضغط آمال اتفاق أمريكي إيراني. ترامب يهاجم. ترامب يهاجم الاستطلاعات ويخشى نتائجها، أرقام تنذر الجمهوريين بالخسارة. وزير الخزانة الأمريكي يقول: وزير الخزانة الأمريكي يقول قد نتوصل غدا لاتفاق مع إيران لفتح مضيق هرمز. أما الآن أحبتي الله، نوافيكم بالنشرة الجوية ومواقيت الصلاة. الطقس اليوم طقس مشمس، الحرارة أقصاها 19 درجة أدناها 5 درجات. غدا الخميس طقس مشمس، الحرارة أقصاها 18 درجة أدناها 5 درجات. وعن مواقيت صلاة، يرفع اليوم الأذان الظهر تمام 12 دقيقتان، يرفع الأذان العصر تمام 2:58، يرفع الأذان المغرب تمام 5:21، ويرفع الأذان العشاء تمام 6:40. وتقبل الله منا ومنكم أمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعدتم صباحا. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نقدم إلى حضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 4 أغسطس لسنة 2026 ميلادي، و21 من صفر لسنة 1448 هجري، على ساحتين المحلية والعالمية، يقرأها على حضرتكم حبيب المصري. وفي نهاية النشرة نوفيكم بالنشرة الجوية وموقيت صلاة، نبدأها بالعناوين. كامبرا: لن نجد ثمن الوقود، سائق يحذر سيارات كثيرة ستتوقف عن العمل مع ارتفاع الأسعار. كامبرا: الوحدة وباء صامت يعاني منه ربع الأستراليين، فكيف نتغلب عليه؟ مستشار عائلية تجيب. ومن العناوين العالمية: لبنان والكيان الصهيوني، حزب الله خارج الطاولة، ما الذي تبحثه الجولة 7 بين لبنان والكيان الصهيوني؟ فلسطين المحتلة غزة، حياة لا تطاق، الحرارة ونقص المياه يفاقمان معاناة نازحي غزة. مجلس السلام بغزة يقول: الوسطاء يدينون الخروقات، ومجلس السلام بغزة يؤكد الكيان الصهيوني لن ينسحب قبل نزع السلاح. الكيان الصهيوني يمدد استدعاء الاحتياط، كم عدد الجنود وما التكلفة؟ معطيات فلسطينية تشير: هكذا يفكك الاحتلال قدرة الفلسطينيين على البقاء في الضفة. التحذيرات الإقليمية لبغداد، رسائل تحذير أم تغيير في الاستراتيجية؟ وزيرة خارجية فلسطين تقول الإرهاب الاستيطاني سياسة دولة لا أفعال فردية. حماس تطالب بإلزام الاحتلال بوقف إطلاق النار، والكيان الصهيوني يشكو لترامب. الأمم المتحدة تقول 10% من سكان غزة يقتربون من حافة المجاعة. فلسطينيو القدس: حياتنا أصبحت مأساوية، فلسطينيو القدس يهدمون منازلهم بأنفسهم. القاهرة: كيف عاش المصريون لحظات الزلزال؟ غرب مدينة غزة: عائلتها تتطلع لعلاجها بالخارج، غارة صهيونية تحرق مسك وتفقدها السمع والنطق. عرض عماني ومسار جديد لإدارة مضيق هرمز، ماذا تحمل المفاوضات الجارية؟ اليونان: نار على الأرض ونار في السماء، لحظة استخدام مروحيتي إطفاء فوق حرائق اليونان. الولايات المتحدة الأمريكية: ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران؟ روسيا وأوكرانيا: هل دخلت روسيا والغرب بداية الحرب الكبرى؟ كانت هذه عناوين النشرة، وإلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، نبدأها بالأنباء المحلية الأسترالية. كامبرا: مع انتهاء التخفيض المؤقت على ضريبة الوقود، يواجه سائقو الإجرة والتوصيل في أستراليا ضغوطا مالية متزايدة مع توقع ارتفاع أسعار البنزين بنحو 17 سنتا للتر. ويقول سائق التوصيل تامر ثابت إن كلفة الوقود كانت مرتفعة أصلا، إذ يضطر السائقون إلى تعبئة خزان سياراتهم 4 مرات أسبوعيا، ما يلتهم جزءا كبيرا من دخلهم مع اتساع رقعة أستراليا. ويؤكد أن عددا متزايدا من السائقين بدأ يفكر في بيع سياراته العمل بالبنزين والانتقال إلى السيارات الكهربائية لتقليل النفقات. ويطالب الحكومة بتقديم دعم مؤقت للعاملين في قطاع النقل والتوصيل إلى حين استقرار الأسعار، محذرا من أن استمرار الارتفاع قد يدفع كثيرين إلى التوقف عن العمل. كامبرا: أفاد واحد من كل 4 أستراليين أنه يشعر بالوحدة، أي بشعور دائم بعدم وجود تواصل وعلاقات اجتماعية مرضية مع الآخرين. وأصبحت الوحدة وباء اجتماعيا طال كل الفئات العمرية والخلفيات الثقافية. تشرح المستشارة العائلية راند فايد أن الوحدة ليست ظاهرة يعاني منها كبار السن فقط، بل حتى المراهقين يعانون منها، وتزداد حدتها مع فترة المناسبات كما الأعياد. أما الآن أحبت في الله ننتقل بحضرتكم إلى الأنباء العالمية. لبنان والكيان الصهيوني. تدخل المحادثات المباشرة بين لبنان والكيان الصهيوني جولتها السابعة في روما من 4 إلى 6 أغسطس آب، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. فبعد انسحاب الصهيوني محدود من أطراف زوتر الغربية وانتشار الجيش اللبناني فيها، ينتقل النقاش في مبدأ الإطار إلى الخرائط. أين ينسحب الكيان الصهيوني؟ من يتسلم الأرض؟ من يقيم أداء الجيش اللبناني؟ ومتى تبدأ المرحلة التالية؟ فلسطين المحتلة، غزة. مع ارتفاع درجات الحرارة يعيش سكان مخيمات النزوح في قطاع غزة وضعا مأساويا بسبب نقص المياه وغياب وسائل التهوية والتبريد، فضلا عن التكدس الكبير داخل الخيام. فقد وصف أحد الغزيين للجزيرة مباشر المعاناة اليومية التي أصبحت مفروضة عليهم، وأصبحت العائلة المكونة من 8 أشخاص تعيش في خيمة واحدة في ظل ظروف غاية في القسوة بسبب الحرارة وانعدام المياه وكافة وسائل التهوية، ما نجم عنه انتشار أمراض جلدية خطيرة ومعدية مثل الجرب إلى جانب انتشار البعوض. وخلص قائلا: الحياة لم تعد تطاق. مجلس السلام بغزة يقول: قال مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن أي انسحاب صهيوني إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع، فيما أدانت الدول الوسيطة لاتفاق وقف إطلاق النار خروقات الاحتلال الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة. الكيان الصهيوني. وافقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيسة الصهيوني أمس على طلب الحكومة تمديد التعبئة العسكرية الطارئة بما يسمح باستمرار فترة استدعاء جنود الاحتياط حتى 30 من سبتمبر أيلول المقبل. وحسب موقع تايمز أوف إسرائيل الإخباري، فإن هذا القرار يتيح للجيش الصهيوني استدعاء ما يصل إلى 240 ألف جندي احتياط. معطيات فلسطينية تشير. تشير معطيات فلسطينية إلى تصاعد كمي ونوعي في حجم الانتهاكات الصهيونية في الضفة الغربية، ولا سيما التي يرتكبه المستوطنون، وذلك ضمن منظومة واحدة تستهدف تفكيك قدرة الفلسطينيين على البقاء في أرضهم. وتوثق ثلاثة تقارير رسمية ورابع حقوقي صادرة عن هيئة مقاومة الجدار ووزارة الأوقاف ومحافظة القدس ومركز معلومات فلسطيني أهلي مجمل الانتهاكات من قتل وتشريد وتنكيل وتخريب واستيطان واعتداء على المقدسات. التحذيرات الإقليمية لبغداد. تعكس التحذيرات السورية والأردنية والكويتية بالرد على أي هجوم يستهدف أراضيها من الفصائل المسلحة العراقية تغييرا في استراتيجية تلك الدول بالتعامل مع المخاطر الإقليمية وارتفاعا للتصعيد في المنطقة ضمن الحرب الأمريكية الإيرانية كما يرى المراقبون. وكان مصدر أمني عراقي قال إن الأردن والكويت وسوريا أبلغت بغداد رسميا بأنها سترد إذا هاجمتها الفصائل المسلحة العراقية. وزيرة خارجية فلسطين تقول: قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابيان أمس إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون في الأراضي المحتلة سياسة دولة وليست مجرد أفعال فردية، مشددة على ضرورة تسميته إرهابا صهيونيا وليس عنفا، لأنه يمثل ممارسة ممنهجة مدعومة من الحكومة الصهيونية وقوات الاحتلال. حماس تطالب. قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس للجزيرة أمس إن الحركة طالبت الوسطاء بالتدخل المباشر لإلزام الاحتلال بوقف تام لإطلاق النار، في حين عبر الكيان الصهيوني عن مخاوف بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، زاعمة أن حماس أعادت تسليح نفسها وجندت المزيد من العناصر. وأضاف المصدر في تصريحات للجزيرة أن حماس أكدت الوسطاء أن استمرار الاعتداء يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني، مشيرا إلى أن الحركة تواصلت مع الوسطاء وطلبت موقفا واضحا من تصعيد الاحتلال الأخير في غزة. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نقدم لحضرتكم هذه النشرة الأخبارية المفصلة من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. الأمم المتحدة. حذر جاستن برادي رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في فلسطين أمس من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة غرب مدينة غزة. عائلتها تتطلع لعلاج. ما شكل الهجوم الأمريكي المحتمل على ذا؟ والله أعلم. وعن مواقيت الصلاة، يرفع اليوم لأذان الظهر تمام 12:02، يرفع لأذان العصر تمام 2:57، يرفع الأذان المغرب تمام 25 دقيقة، ويرفع لأذان العشاء تمام 6:39، وتقبل الله منا ومنكم آمين، وشكرا لحسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال.
2: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسنا، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق.
1: فوق الماء حاء حج أسمى رغبة فيه طواف حول الكعبة.

إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحاً، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلاً ومرحباً بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

0: يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.
1: الحمد لله، الحمد لله.
2: Have you ever looked for a way to engage your students with the Arabic letters? Well, look no further. Junior Guidance reveals its first book, The Arabic Alphabet's First Excursion, which takes children on an exciting journey with the Arabic letters. Not only is it eye-catching to children, but it also demonstrates the real fun that comes with learning Arabic. This book is targeted at young children so they can enhance their understanding of Arabic letters and vowels. It can be used by parents as an educational resource for children, or even as the perfect gift. The book is written in English by Sister Samaya Arbus Issa. The book can be purchased online at www.juniorguidance.com. It is also available at Mod Lane store in Bankstown Shopping Centre in the ground floor next to Maya store. It will also be available at Al Quran Al Kareem Radio upon request. Book price is only $20. Be quick and get your copy of this interesting book.

إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز النووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعنوان النبض الأخير. رجعت البيت بجر رجلي جر، متجه لغرفتي أدور على فرشتي عشان أرمي عليه جثتي المنهمكة بالتعب. ارتميت بين أحضانه أدور عن راحتي، حاولت النوم وفجأة أسمع صوت مش باين، صوت خفي بيهمس جواي، هو نبضات قلبي. سرحت شوية في المخلوق الصغير ده، إزاي بيشتغل من غير تعب أو ملل، من غير ما يوقف أو يضجر، من غير ما إنه يزعجني، متناسل وجوده جوه صدري بين ضلوعي. المخلوق ده رغم صغر حجمه بيحمل حاجات جواه بتكبرني. قد ايه حمل من الحزن والهم، قد ايه حمل من الحب والامل، قد ايه حمل من الفرح والعذاب، قد ايه نزف عشان فراق الاحباب. انت تعرف اول ما اتخلق في الانسان نبض القلب، واخر ما يتوقف في الانسان نبض القلب، وما بين النبض والنبض هنا تكمن حكمة الرب. الإنسان خرج للدنيا فارغ الإيدين، عاري الجسد، حافي الرجلين، وبيفارق الإنسان الدنيا فارغ الإيدين، عاري الجسد، حافي الرجلين. الإنسان خرج للدنيا محمول بين الإيدين، وبيفارق الدنيا الإنسان محمول بين الإيدين. أول ما يسمع الإنسان شهادتان، وآخر اللي بيلفظ اللسان شهادتان. الإنسان بيخرج للدنيا بصرخة، وبيفارق الإنسان الدنيا بشهقة. يا ترى وقفت يوم عشان تحاسب النفس، ايه اللي قدمت بين النبض والنبض وبين الصرخة والشهقة؟ حكمة ربنا في الخلق، زي ما اتولدت بترجع لربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء بحسبان وبميزان، الفرق الوحيد اللي بتحمله لأبرك بين الاتنين. ياه قد ايه انت ضعيف يا إنسان، وما أغرب طباعك، بتلهث ورا الدنيا عشان تكسبها، وتنسى إنها لو كانت دايمة لدامت للي سبقوك. اللهم اغفر لنا
وارحمنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا يا رب العالمين قبل النبض الأخير يا رب.

فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه أخرجوه فوق أعواد المنايا شيعوه فإذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فإذا ما استودعوه الأرض فردا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، هنتكلم عن النظافة. النظافة من الإيمان هي عبارة بتتردد كتير على الألسنة، لكن باين إننا ما نعرفش المعنى المقصود منها. هناك ارتباط شرطي موجود جوه الجملة، هو إن النظافة بترتبط بإيمان الفرد. كل ما زادت درجة الإيمان زاد الإحساس بالنظافة، والعكس صحيح. ونقدر بالجملة البسيطة دي، النظافة من الإيمان، إن نواجه بها فيما لو التزمناها وحرصنا على تحقيق معناها أعتى موجات الأمراض اللي بتنتشر زي عدوى أو وباء، وإحنا بالفعل بنعيش الحالة دي بعد ما ظهرت في حياتنا أمراض مستحدثة وتانية قديمة عادت. فالأولى تجلت في الإنفلونزا بنوعيها الطيور والخنازير، والتانية في الطاعون والتيفوئيد. والإيمان هنا يلزم صاحبه أنه يعتني أولا بنظافة هدومه زي ما بيعتني بنظافة جسمه، إعمالا بمبدأ ابدأ بنفسك. فنظافة الظاهر بتعين على نظافة الباطن، ويعرف الكل، الجميع يعرف أنه عدم النظافة من أهم أسباب عدوى الأمراض السارية. ويقضي حكم الدين بأن طهارة ثياب المصلي زي طهارة بدنه شرط في صحة صلاته. قال تعالى وثيابك فطهر، وبناخد من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى والحكمة. منها قوله إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه، دي فلسفة إيمانية ليها دلالتها. النفس بتنشرح للمكان النظيف وبتنقبض لمنظر الوسخ القذارة. واهتمت الأديان بنظافة الطريق. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم. نظافة الطريق بتبعث على البهجة في النفوس، وهي وسيلة مهمة للحد من انتشار الهوام اللي هي مصدر رئيسي لانتشار الأمراض. وإماطة الأذى عن الطريق، اللي بيشيل حجر واللي بيشيل شجرة ولا شعبة من الإيمان، وللي بيعملها ثواب عند الله تعالى. وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني تشيل الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان. وقال

والحياء يا أحبابنا شعبة من الإيمان. وقال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فشاله، فشكر الله له فغفر له، وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، فإشاعة الفوضى في الطريق العام واتساخه، إنه الواحد يرمي الفضلات اللي بيأذي المارة وهي سيئة، بتنقص من درجة إيمان الفرد. فعلينا جميعا كمواطنين نتلمس طريق النجاة ونسهم في نظافة البلد والطريق، ودي هي مسؤوليتنا. وبارك الله فيكم، وما تنسوش إن النظافة من الإيمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في المزاح على ثلاث أقسام. القسم الأول اللي بيقضي ليله ونهاره في الضحك والمزاح، فالنوع ده مذموم لأنه بكده خرج عن حد الاعتدال ودخل في دايرة الإسراف والإكثار من المزاح اللي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب. القسم الثاني هو العبوس اللي ما بتشوفش البسمة في وشه أبدا والعياذ بالله، وده كمان مذموم لأنه بيكون سبب في نفرة الناس وبغضهم له، وبيزداد الأمر كراهة إذا كان الإنسان ده من اللي بيتصدروا للدعوة إلى الله تعالى، وده الصنف نوصيه بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. طبعا. والقسم الثالث وهم أهل الوسطي اللي بيمشوا على درب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمزح أحيانا وما بيقولش إلا حق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة في الله، رح نتكلم عن وصايا لقمان. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في كتابه العزيز قصص من قصص السابقين، والقصص دي بتمثل إعجاز تاريخي، حيث إنه نبي ما يعرفش القراية ولا الكتابة، ومنين له إنه يعرف قصص حصلت من قرون طويلة، من مئات سنين؟ فهي إعجاز يثبت إن القرآن ده هو من عند الله سبحانه وتعالى، كما وأن في قصص القرآن موعظة للمؤمنين، ومن قصص القرآن قصة لقمان الحكيم اللي باسمه سميت سورة من سور القرآن. يا ترى مين هو لقمان؟ هو رجل عاش في زمن بني إسرائيل، واتقال عنه إنه عاصر داود، واختلفت الأخبار في نسب الراجل ده. واللي بيعنينا إحنا المسلمين هو حكمة الراجل ده. فلقمان هو رجل صالح، ربنا اداله الحكمة، هو مش نبي. ورد الكثير من الحكم والوصايا للقمان، ورح نتكلم في المقال ده عن وصايا لقمان لابنه اللي وردت في سورة لقمان بالشرح والتوضيح إن شاء الله. وصايا لقمان. لقمان الحكيم أوصى ابنه بوصايا عديدة وردت في كتاب الله سبحانه في سورة لقمان، والوصايا دي على الترتيب القرآني ليها هي: النهي عن الشرك بالله، الإحسان للوالدين، التنبيه على اطلاع ربنا على كل صغيرة وكبيرة، الحرص على إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصبر على المصائب، التواضع وعدم التكبر، خفض الصوت عند الكلام. الوصايا العظيمة دي